لازلت منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثير هي شفاعتك قوية ومقبول عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

الكون. قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض المئتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العالي.

0: عادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر اعمال الرسل الاصحاح السابع من اول الايه 44: واما خيمه الشهاده فكانت مع ابائنا في البريه كما امر الذي كلم موسى ان يعملها على المثال الذي كان قد راه، التي ادخلها ايضا اباؤنا اذ تخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود، الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، ولكن سليمان بنى له بيتا، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موطئ لقدمي، أي بيت تبنون ليه يقول الرب، وأي هو مكان راحتي؟ أليست يدي صنعت هذه الأشياء كلها؟ يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس كما كان أباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهدوا أباؤكم؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع رحلتنا أحبائي مع أبائنا الرسل. إحنا متوقفين عند دفاع القديس استفانوس، شفنا لغاية دلوقتي 4 مرات. المرة الأولانية بدأ القديس استفانوس بالآباء البطاركة الأولين وركز على أبونا إبراهيم باعتباره هو رأس الآباء. علشان نفهم الدفاع بتاع القديس استفانوس نفهم إيه الفكر اليهودي. الفكر اليهودي قال إنه لا يمكن إن الله يعبد إلا في الهيكل، الله ما يظهرش إلا في الهيكل، ده المكان الوحيد اللي فيه ربنا، أي مكان خارج الهيكل ربنا مش موجود للعباد. إنه العبادة المقبولة فقط هي العبادة اليهودية، وبالتالي ما بقاش أي مكان في الأرض يصلح للعبادة، بقاش أي شعب ممكن يكون شعب الله إلا لو دخل فيه الديانة اليهودية. أدي الفكر اليهودي. فلما القديس استفانوس بدأ يكرز إن المسيح للعالم كله، إنه زي ما قال ربنا يسوع: إذا اجتمع 2 أو 3 باسمي أنا أكون في وسطهم، فاليهود اعتبروا إن ده تجديف على الهيكل. احنا بنقول ان الهيكل هو المكان الوحيد اللي ربنا بيظهر فيه، ازاي انت تقول لو اجتمعوا 2 في اي حته ربنا يكون في وسطه؟ يبقى دوت امتهان للايه؟ للهيكل، لان احنا بنقول ان ربنا ما يكونش في حته الا فين؟ الا في الهيكل. ادي الفكر اليهودي. فدفاع القديس استفانوس قلنا بدا الاول بالاباء البطاركه وركز على ابونا ابراهيم باعتباره راس الاباء. في كلامه عن ابراهيم لو تذكروا في المره الاولى قلنا نمره 1 ربنا ظهر لابونا ابراهيم في اماكن مختلفه، في أور الكلدانيين وفي حران. يبقى إذن ربنا ممكن يظهر في أماكن غير الإيه؟ غير الهيكل. دي نمره 1. نمره 2، أبونا إبراهيم كان بيعبد الله وربنا اعتبر أن أبونا إبراهيم بار قبل ما إبراهيم يكون في ناموس ولا يكون حتى في عهد الختان. يعني ممكن الإنسان يعبد الله عبادة مقبولة خارج الإيه؟ الناموس. هذه النقطة الثانية اللي طلعنا بيها من أبونا إبراهيم. النقطة الثالثة أنه الوعد اللي أعطي لأبونا إبراهيم أن يورث الأرض، لكن في الحقيقة أبونا إبراهيم ما ورث الإيه؟ ما ورث الأرض. اللي ياخده الأب يورثه لأولاده، يبقى اللي خده أبونا إبراهيم هو اللي يورثه شعب إسرائيل. طب أبونا إبراهيم ما خدش الأرض، يبقى الميراث الحقيقي لإسرائيل مش ميراث الأرض اللي اتبنى فيها الهيكل، لكن الوعد اللي خده أبونا إبراهيم وتحقق هو النسل اللي هيجي منه المسيح. يبقى الوعد اللي أعطي لإسرائيل إنه منهم حيجي المسيح، يبقى الوعد اللي هو لا وعد بهيكل ولا وعد بإيه؟ بأرض. أدي الوعد اللي خده إبراهيم وامتلكه. طب من جهة الأرض، لا إبراهيم ما امتلكش حاجة في الأرض. ده كان الدفاع الأول عن أبونا إبراهيم، أو لما ذكر سيرة أبونا إبراهيم. الجزء الثاني في دفاع القديس استفانوس اتكلم عن يوسف، عدى بسرعة على الآباء ووقف عند يوسف، وشفنا ازاي يوسف رؤساء الاباء اللي هم اخوات يوسف ال11 اللي هم يمثلوا اسباط اسرائيل ال11، ازاي الاباء دول حسدوا يوسف
في حين ان يوسف دوت ربنا بعته مخلص لاسرائيل. يبقى القديس فانوس عايز يقول ان انتوا من ايام الاباء بتوعكم الاسباط ال 12 وانتوا في طبعكم فيكم الحسد فيكم رفض كل من يرسله الله مخلص ليكم، زي ما بعت لكم يوسف كمخلص انتوا عملتوا فيه ايه؟ حسدتوه. وقلنا ديت كانت رمز لمين؟ للمسيح المخلص الحقيقي لما جه لليهود واليهود اسلموه حسدا. بعد كده اتكلمنا مرتين، المرة الثالثة والرابعة في دفاع استفانوس عن موسى النبي. قسمنا حياة موسى ليه؟ او قسمها يعني القديس استفانوس لثلاث فترات، كل فترة 40 سنة، 40 سنة مع فرعون، 40 سنة مع يثرون، 40 سنة مع الشعب في البرية. 40 سنة اللي مع فرعون تهذب بكل حكمة المصريين وبقى موسى رجل مقتدر في الكل والفعل، قائد عسكري مدني يعرف يقود الشعب. طيب لسه ناقصه حته تاني لموسى علشان يقدر يقود الشعب، وهو ان لازم يتعلم الايه؟ طول الاناه والصبر والوداعه والاحتمال، يبقى طبعه هادي عشان يقال عنه كان الرجل موسى حليما جدا. فدي احتاجت 40 سنة تانيين يرعى غنم يثرو، بدا يتعلم بقى الايه؟ الصبر. ثمره الاعداد ال 80 سنة دول قاد الشعب لمده 40 سنة فين؟ في البريه. طب كانت النتيجة لما ربنا أعد ليهم موسى وبعت ليهم موسى كمخلص ورئيس وفادي، إسرائيل قبلوه؟ عملوا إيه في موسى؟ قالوا له من أقامك رئيسا وقاديا إيه علينا؟ يعني استفانوس عايز يقول لهم أن أنتم من أجدادكم وأنتم طبعكم كده، كل لما ربنا يبعت لكم مخلص تعملوا فيه إيه؟ ترفضوه. فمش غريبة النهاردة أنه لما جالكم المسيح كمان إيه؟ رفضتوا. انتوا رفضتوا يوسف اللي هو رمز للمسيح، رفضتوا موسى اللي هو رمز للمسيح. واخر حاجة وصلنا لها المرة اللي فاتت انه موسى مشي مع الشعب لمدة 40 سنة في البرية لغاية ما وصلنا على حدود ارض كنعان، والوعد الاخير اللي موسى ادى للشعب ان نبيا مثلي يقيم لكم الايه؟ الرب. هيبتدي بقى استفانوس في الجزء الاخير النهاردة في دفاعه يكمل الرحلة بتاعت شعب اسرائيل. هيكمل الرحلة، هيكلمنا عن يشوع وهيدخل على الملوك بسرعة لغاية داود وسليمان. النقطة اللي هيركز عليها استفانوس بقى عشان نفهم الكلام اللي هيقوله النهاردة، هو بيرد على الاتهام اللي اتهموه ان هو بيجدف على الهيكل. فهنشوف بقى فكرة الهيكل دي جت ازاي، وهل كان فكرة الله ان يبنى هيكل، وايه قصد ربنا من الهيكل، عشان نشوف هل استفانوس فعلا جدف على الهيكل ولا ما جدفش. انتوا فاكرين اتهموا استفانوس 3 اتهامات، قالوا له نمره واحد انك بتجدف على موسى، وشفنا انه استفانوس لما بيتكلم عن موسى تكلم عن موسى بكل توقير واحترام وتهذيب، بل بالعكس قال لهم ده انتوا اللي اهنتوا موسى. هو لما جاب سيره موسى قال موسى ده كان راجل ايه؟ مقتدر في الكر والفعل، يعني ما قللش من كرامه موسى، لكن انتوا ابائنا هم اللي هانوا موسى وكانوا عايزين يرجموه. يبقى لما اتهموه ان هو بيجدف على موسى في كلام واضح ان هو ما فيش ايه؟ تجديف. اتهموه انه هو بيجدف على الله بدل العزة بتاعته، قال لهم اله المجد، يبقى ده انسان مش بيهين الله، ده بيدي المجد لمين؟ مجد ربنا. طب الاتهام الثالث اللي اتهموه بيه انك بتجدف على الايه؟ على الهيكل. ده بقى اللي هيرد عليه استفانوس دلوقتي. موسى انا ما جدفتش عليه، دول ابائكم هم اللي هنوه. ربنا انا ما جدفتش عليه، ده انتوا اللي ربنا كل ما يبعت لكم مخلص انتوا تهينوا اللي بيبعتهم ربنا، مثال يوسف ومثال موسى. التجديف على الهيكل بقى هنشوف رد استفانوس النهاردة. يقول لهم في الآية 44 يقول لهم وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رأى. آخر آيتين اتكلمنا فيهم عن إسرائيل، الآية 43 و44 استفانوس قال لهم إن انتوا لما ربنا خرجكم من مصر بدل ما تعبدوا ربنا عبدتم 3

حاجات. ايه؟ جند السماء، قلنا جند السماء اللي هي الايه؟ الشمس والقمر والنجوم. الحاجة التانية عبدتم الاله ملوك، وده اله العمونيين، وعبدتم نجم رمفان، ودي كانت نجمة كده بيعبدوها كاله. يبقى اخر ايتين اللي فاتوا 42 و43 اسرائيل بيعبد الاصنام. مع عبادة الاصنام لازال مستمر في العبادة الرسمية اللي بتقدم جوه الايه؟ جوه الخيمة. الخيمة دي كانت مكان العبادة. قال لهم انتوا بتعبدوا الاصنام، الخيمة كانت معاكم وبتقدموا ذبائح في الخيمة وبتقدموا العبادة جوه الخيمة. يبقى في الحقيقة بقى مين هنا اللي اهان الخيمة ديت؟ اللي هي الموديل الصغير بتاع الهيكل. الخيمة كانت معاهم في الاول وبعد كده بنوا الهيكل، فالخيمة تعتبر هي الهيكل اللي بيعبدوا فيه، اللي هو رمز للهيكل اللي مبني ايام استفانوس. قال لهم انتوا بتقولوا ان انا بجدف على الايه؟ ده انتوا اللي بتجدفوا على الهيكل. ده انتوا كانت معاكم الخيمة بتمارسوا فيها العبادة بتاعت ربنا ومعاها بتعبدوا الايه؟ الاصنام. يبقى مين اللي بيجدف على الهيكل، انا ولا انتوا؟ فصار لما الواحد يبقى بيعبد صنم ويجي يدخل الكنيسة يقف يصلي، ده يبقى بيعبد ربنا دوت، ده بيهين اسم ربنا، يبقى احسن له يروح يعبد الايه؟ يعبد الاصنام. يعني ده اتهام ضمني انه مش انا اللي بجدف على الهيكل ده، ايه؟ ابائنا. ما هو برضه هو لما اتكلم قال لهمش ابائكم، يعني انا بره، برضه دول ايه؟ ابائي، برضه دول جدودي عملوا كده برضه. النقطه الثانيه اللي استفانوس برضه بيشاور ليها من بعيد، انه طول ما احنا طالعين من مصر كنا رحاره في البريه، واي حته كنا بنحط فيها الخيمه كنا بنعبد ايه؟ ربنا. يبقى الكلام بتاعكم ان العباده لازم تكون في مكان محدد وهو اورشليم والهيكل، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط، بدليل انه ابائنا كانوا واخدين الخيمه وماشيين بيها فين؟ 40 سنه في الصحراء، اي حته يقعدوا فيها يحطوا الخيمه يعبدوا ربنا. يبقى كلامكم غلط انه العباده لابد انها تكون فين؟ في الهيكل. لا، دي ادي العباده اول ما بدت ما كانش ليها مكان محدد، حيثما ارتحل اسرائيل بيعبد ايه؟ فاهمين فكر استفانوس؟ بيعبد ربنا. يبقى انا النهارده لما بقول ان العباده زي ما قال ربنا يسوع، اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي في اي حته في اي مكان، المسيح في وسطهم، ده مش تجديف على الهيكل، لانه ادي الهيكل اول ما بدا كان ايه؟ متنقل، وكل مكان يتحط فيه الخيمه كان ربنا ايه؟ كان ربنا يحل. يبقى حلول ربنا مش مربوط بايه؟ بمكان ولا بزمان. النقطه الثانيه اللي عايز اقف عندها في كلام استفانوس، يقول لهم واما خيمه الشهاده. خيمه الشهاده اللي هي اسمها خيمه الايه؟ الاجتماع. ممكن تسمى خيمه الاجتماع وممكن تسمى خيمه الشهاده. خيمه الاجتماع يبقى اللي مقصود بها اجتماع الله مع شعبه، لكن خيمه الشهاده مكان يشهد لربنا. استفانوس قصد يستخدم، كان ممكن يقول اما خيمه الاجتماع فكانت مع بقى، لا، هو قصد ان يستخدم خيمه الشهاده. ليه؟ عايز يقول ان الخيمه ديت شهدت لمعاملات الله معانا، وفي الوقت نفسه الخيمه دي شهدت للجحود اللي احنا قابلنا بيه معاملات ربنا. ازاي؟ لما ندخل الخيمه نلاقي في الخيمه تابوت العهد في لوحي الشريعه، يبقى دي شهادة لله ان ربنا ائتمنا كشعب يدينا الايه؟ الشريعة بتاعته. يبقى ده عمل حلو ربنا عامله معانا ولا لا؟ ده قال لهم كده في سفر التثنية، اي من شعوب الارض سمع صوت ربنا او خد وصية من الله. الشعب الوحيد في الارض اللي كان معاه وصايا من الله هو شعب مين؟ اسرائيل. يبقى وجود لو حي الشهادة ده اعلان او شهادة عن محبة ربنا لايه؟ لينا. طيب جوه تابوت العهد في قصة المن اللي قعد إسرائيل يأكله 40 سنة في البرية، يبقى دي شهادة أخرى إن الله كان بيعتني بإيه؟ بأبائنا، 40 سنة بيأكلنا الإيه؟ بيأكلنا المن. طيب لما كنا بنغلط ربنا أقام لينا الكهنوت اللي عن طريقهم يتوسطوا لينا بالذبائح أمام الله فتغفر خطايانا، فكان جوه تابوت العهد عصا هارون اللي إيه؟ اللي أفرخت، إعلان عن كهنوت هارون. يبقى دي شهادة ثالثة لمحبة ربنا الإيه؟ لينا. يبقى وجود كهنوت ده شهادة لمحبة الله لينا، انه حط ناس يبقوا وكلاء لله. تقول انت حسني مبارك تقدر تقابل حسني مبارك؟ لما حسني مبارك ده يجيب لنا واحد يقعد في الدائرة بتاعتنا ويقول لنا ده النائب بتاعي، اي حد عايز حاجة مني يروح يقابل الراجل دوت انا حققها، يبقى ده كرم من حسني مبارك ولا لا؟ انا حوصل له فين حسني مبارك؟ كون ان هو يجيب لي نائب وكيل عنه هنا، ده يبقى راجل ايه؟ كتر خير.
فربنا أقام لنا وكلاء على الأرض، يبقى ده إعلان محبة ربنا ليه؟ للشعب. يبقى خيمة الشهادة شهدت لمحبة الله للإيه؟ لشعب. طيب المفروض إن خيمة الشهادة طول ما إحنا شايلينها إن إحنا نشهد أمام الناس بمحبة مين؟ محبة ربنا. يبقى اسمها خيمة الشهادة لأنها بتشهد لمحبة الله لينا، والمفروض إن إحنا بقى بسلوكنا

بالدور بتاعنا ان سلوكنا وحياتنا وتصرفاتنا شهدت لله؟ قال لهم لا، ده انتوا سبتوني ورحت عبدتوا الالهه لايه؟ الوثنيه. يبقى خيمه الشهاده انتوا لم تشهدوا ايه لربنا، يبقى انتوا اللي جدفتم على الهيكل ولا انا؟ فاهمين استفانوس عايز يوصل لفين؟ انهم ده انتوا اللي جدفتوا على ربنا، انتوا اللي كان المفروض تشهدوا لله. يبقى اذا النتيجه اللي طلعنا بيها دلوقتي من الايه ديت انه بدايه العباده ما كانش ليها لا مكان ولا زمان. اي حته نروح فيها في اي مكان نحط الخيمه نعبد. يبقى ده الرد الاولاني اللي رد بيه استفانوس على اتهامه بالتجديف على الهيكل. قال لهم انتوا اللي جدفتوا على الهيكل، لانه فيما انتوا بتمارسوا العباده في الهيكل كنتوا بتشتركوا ايضا في عباده الايه؟ الاصنام. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس قال اي شركه للمسيح مع بلعال؟ ما ينفعش، ما فيش شركه ما بين النور وما بين الايه؟ الظلم. اشترك في مائده الرب واشترك في مائده الشيطان؟ ما ينفعش. قال لهم انتوا عملتوا كده، يبقى انتوا اللي جدفتم على مين؟ على الهيكل. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه لما بيتكلم عن الخيمه قال ايه؟ اما خيمه الشهاده قال لموسى ان يعملها على المثال الذي كان قد راه. ربنا ورى لموسى نموذج موديل، مكت صغير بخيمة الاجتماع على الجبل. قال له انزل يا موسى اعمل زي الايه؟ عارفين المكت؟ عارفين ناس اللي يبنوا عمارات؟ يرسموا الاول ايه؟ الرسمة بتاعت العمارة، ويجروا جايبين بقى شوية حاجات بلاستيك كده ويروا عاملين مكت مجسم كده، يعني ذلك ان انت شايفة الايه؟ الباب من هنا والمدخل من هنا وفي جراج وفي شبابيك ومش عارف ايه، اسمها مكت، يعني نموذج مصغر للايه؟ للعمارة. فربنا عمل لموسى، ربنا شغال مهندس، عمل لموسى ايه؟ مكت صغير لخيمة الاجتماع. قال له انزل اعملها على المثال الذي رأى فين؟ على الجبل. معلمنا بولس الرسول فهمنا، قال لنا ان الخيمة دي رمز للسماويات وظلها، رمز للسماء وظل للسماء. يعني احنا كلنا عارفين الخيمة كان في حتة جوه اسمها قدس الايه؟ الاقداس، وفي حتة بره اسمها القدس. ينفع ندخل في اي وقت قدس الاقداس؟ قال لا، مرة واحدة في السنة. طب ندخل كلنا؟ قال لا، يدخل ايه؟ رئيس الكهنة. طب يدخل كده بطوله؟ قال لا، يدخل ماسك ايه؟ سبيحة. ليه يا رب كل التزنيقة ديت؟ ما هو قدس الاقداس ديت سكن ربنا، طب ما تخلينا ندخل لك. قال لا، ممنوع انكم تدخلوا، ده انا هحط ما بيني وما بينكم ايه؟ حجاب. يبقى دي رمز لحاجة سماوية. ايه؟ انه الانسان بالخطية انفصل عن الله، ما بقاش لنا حق الدخول للسماء. احنا بيدخل رئيس الكهنة مرة في السماء نيابة عننا واحنا واقفين بره، لغاية ما جه السيد المسيح رئيس كهنتنا الاعظم، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم ايه؟ نفسه. دخل مش لأقداس معمولة بالايدين، لكن الى أقداس الايه؟ السماء عينه، ومش ماسك ذبيحة خرفان لكن ذبيحة ايه؟ نفسه. فوجد فداء ابديا. عشان كده اول ما قدم ذاته على الصليب راح الحجاب ده راح ايه؟ اتشق من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ تفرق كتير. من تحت يعني احنا اللي شقناه، لا احنا ما نقدرش نشق، لكن الشق جه منين؟ من فوق. يا ربنا عايز يقول خلاص انا شلت الايه؟ شلت الحجاب. فبقت الخيمة دي رمز للايه؟ للسماء. انتوا بتتهموني ان انا جدفت على الهيكل، الهيكل في ذاته ليس ذو قيمة، لكن الهيكل ده مجرد ايه؟ حد بقى يقولها؟ رمز. ده رمز. موسى لما عمل الخيمة عملها رمز للمنظر اللي شافه على السماء، وبقت الخيمة دي رمز للسماء. فالهيكل مش مقدس في ذاته، انما الهيكل ده ايه قيمته؟ ايه قداسته؟ ان هو رمز لايه؟ للسماء. فما بقاش الهيكل له قداسه كحيطان. ايه رايكم شويه الطوب دول لو خدناهم بنينا بيهم بيت تاني؟ شويه هنا شويه طوب هنا شويه طوب. لو شويه النقاشه اللي احنا دهنا بيهم، شويه الصور اللي احنا حطيناهم في اي حته تاني، هنا زي هنا. طب امال اشمعنى المكان ده خد قدسيه خاصه؟ لانه ده رمز للايه؟ للسماء. لكن القداسه مش في ايه؟ مش في ذاته. طبعا ده الكلام ده بالنسبه لليهودي، ده في يوم اخر في الاخر ما رجموه،
ما استحملوش الكلام دوت. ده احنا الهيكل، هيكل الرب، هيكل الرب هو. قال لهم ده

ولا ايه؟ ده مجرد دي قيمته ان هو رمز. يبقى اتهموا ان هو جدف على الهيكل، قلنا النقطه الاولانيه، قال لهم ده انتوا اللي جدفتوا على الهيكل لما كنتوا بتدخلوا الهيكل وتعبدوا لله وفي الوقت نفسه بتعبدوا عبادات وثنيه. نمره اثنين، انتوا بتقولوا انا جدفت على الهيكل، الهيكل ليس له قداسه في ذاته، لكن الهيكل كل ما في الامر ان هو رمز للسماء، لكن هو مش مقدس في ذاته. يعني المكت اللي انا قلت لكم عليه، لو انا جيت رحت مطبقه يبقى انا طبقت العماره وقعت العماره، ده رمز. يعني كل قيمته ان ده ايه؟ ظل للعمارة الكبيرة. لكن لو المكت ده تتهشم، لو واحد كسره، لو واحد ولع فيه نار، ده مجرد رمز. لكن اللي حصل ده لم يصيب الايه؟ المرموز اليه. قال لهم الهيكل ده مش مقدس في ذاته. طيب النقطة الثالثة اللي بيرد بيها استفانوس يقول لهم ايه؟ عن خيمة الشهادة برضو. اما خيمة الشهادة الآية 45، التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم. خدوا بالكم، خيمة الشهادة دي فضلت معنا كم سنة في البرية؟ 40، لغاية ما جه مين؟ يشوع. يشوع راح داخل بيها فين؟ ملك الأمم، الأرض اللي كانت ملك المين؟ للأمم. أرض كنعان اللي هم دخلوا فيها دي كان مين اللي بيملكها؟ 7 أمم كنعان. فملك الأمم يعني الأرض اللي كان بيمتلكها الأمم، حطينا فيها الإيه؟ الخيمة. يعني ممكن بيت ربنا يكون في أرض بتاعة الأمم ولا مش ممكن؟ ممكن، ما هي الخيمة نفسها اتحطت في أرض بتاعة الإيه؟ الأمم. يبقى لما نيجي النهاردة في العهد الجديد نقول إن ربنا له كنيسة في وسط الأمم، إسرائيل مش من حقه إيه؟ يزعل. أنا أول مرة أفهم الكلام دوت، أنا شخصيا أول مرة أفهم الكلام ده. طول عمري كنت أقرأ كلام استفانوس بيحكي حدوت، أنا نفسي كنت بقراها بقول بيحكي حدوت، ها بيحكي لهم الحكاية. ايه علاقه دوت بالاتهام؟ ايه اللي زعلهم؟ هذا الراجل بيحكي لكم حكايه، انتوا زعلانين. انا كنت افهم ان هم زعلوا منين؟ من اخر كلمتين، يا قساط الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان، انتوا قلت بس هي دي اللي زعلت الايه؟ اليهود. اتبقى انا ده انا اللي كنت مزعل استفانوس، قال لي ده انت مش فاهم الكلام اللي انا قلته. انا اول مره افهم الكلام دوت، افهموه كلام. يعني استفانوس ده مدافع المسيحيه رقم واحد، ده هتلاقوا في كلام استفانوس بولس بيتلمز بيتلمز بيتلمز بيتعلم من استفانوس. تصوروا، فهم بيتهموه قالوا له انت جدفت على الهيكل. يعني ايه جدفت على الهيكل؟ يعني بتقول ان احنا ممكن نبني مكان في اي حته ونصلي فيه وربنا موجود. قالوا له الكلام اللي انت بتقوله ده، هو ربنا بيقعد في حته غير في الهيكل بتاع اورشليم؟ قال لهم طب تعالوا نحكي الحكايه منين؟ من اول الخيمه دي اول ما اتعملت اتحطت في ارض ملك لمين؟ للام. طب وكان ربنا فيها ولا مش فيها؟ يبقى لما نروح النهاردة في وسط الهند ونبني كنيسة ربنا فيها ولا مش فيها؟ أما هي؟ أنا عايز سوريا تسوني. طبعا احنا انا بس حوصل معاكم النقطة انه مش معنى الكلام اللي بيقوله استفانوس انه بقت الكنائس وبيوت ربنا ملهاش قيمة وملهيش قداسة، لكن استفانوس عايز يوصلهم للفكر ان هم حصروا ربنا في المكان حته معينه، اي حته بره الهيكل ده ما فيش مكان مقدس فيك يا ارض الا هيكل اورشليم. عشان كده اليهود طالعين نازلين عايزين يبنوا الايه؟ طب ما تبنوا في اي حته. اليهود النهارده ما بيعبدوش لان العباده لازم يكون في هيكل. طب ما تبنوا هيكل، قال لك لازم في الحته. طب ما تبنوا في اي حته، قال لك لا، هو ربنا مش هيقعد في حته الا فين؟ ادي فكر اليهود لغايه النهارده. ادي حته الارض دي بالظبط مكان ما عمرو بن العاص بنى الجامع. طب ما تطلعوا بره بشبر، هي دي، شوفوا الفكر بتاعهم. فادي استفانوس بيقول لهم مين قال لكم ان ربنا بيتحدى بمكان؟ ده اللي عايز يوصل له، لكن ده لا يقلل من قد هنوصل لها، بس مش عايز اسبق الحديث. هنوصل انه مش معنى كده انه ما بقتش الكنائس مقدسه واماكن العباده، لا، بس الفكر اليهودي اللي عايز يحصر ربنا في ايه؟ مكان، او زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في طائفه، ربنا ده بتاع الارثوذكس اللقباط، ويمكن يعني ايه شويه زياده بتوع محرم بيه، بس اصل احنا يعني اللي ايه؟ الشعب المقدس، بقيت الكنائس حتى بتاعه اسكندريه مش قد كده. احنا ساعات بيبقى فاكرين كده، فاكرين ربنا ده يعني ضيق كده. مين اللي قال كده؟ هذا كان فكر اليهود. ادي رد استفانوس. اما خيمه الشهاده التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وجه ابائنا الى ايام داود. خدوا بالكم بقى من الحته ديت،
يبقى احنا ماشيين بالخيمة.

0: لغاية ما وصلنا لعصر مين؟ داود. لغاية أيام داود في هيكل مبني، خدوا بالكم، لغاية أيام داود. يعني إحنا دلوقتي فين؟ يشوع قعد 40 سنة، بعد يشوع قعدنا 400 سنة عصر القضاء، بعد 400 سنة بتوع القضاء جالنا شاول لمدة 40 سنة، بعد شاول جالنا داود. لغاية أيام داود إحنا بنعبد ربنا فين؟ في الخيمة. ربنا قال ابنوا لي هيكل؟ ما قالش. لو ربنا عايز هيكل كان أول ما إسرائيل دخل أرض كنعان كان يلوم ابنوا لي إيه؟ لا، ربنا مش عايز هيكل، ما طلبش ربنا هيكل. طب وما إيه اللي حصل؟ الهيكل ده اتبنى إزاي؟ قال عن داود الذي وجد نعمة أمام الله. داود وجد نعمة قدام ربنا. والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب. يبقى مين اللي فكر يبني الهيكل؟ ربنا قال أنا عايز هيكل؟ قال لهم لا، أنا ما قلتش أنا عايز هيكل، أنا عايز تفضل خيمة متنقلة عشان أقول لكم إن أنا أعبد في أي مكان في أي وقت في أي زمان. لو كنت أنا عايز أقول إن أنا بأعبد في مكان مع طول خط طول كذا وخط عرض كذا كان ربنا إيه؟ لا، هو ما طلبش هيكل. قال لهم لا، أنا عايز أفضل في خيمة كده عشان أقول لكم إن أنا إيه؟ ممكن أجي مع أي شعب في أي حتة في أي مكان، ما يهمنيش المكان في ذاته لكن يهمني الناس اللي بيعبدوا. طب ما أنتوا دخلتوا الخيمة وشكلكوا شعب يتقل، لو أنتوا بتعبدوا أصنام، لا أنا مش عايز كده. طب وما للهيكل جه منين؟ داود التمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب. داود قال لربي، عارفين القصة جت فين؟ سفر صموئيل الثاني الإصحاح 5. داود بعد ما دخل أرض كنعان وأرض خد مدينة صهيون اللي هي صارت فيما بعد أورشليم، بنى لنفسه قصر من الأرز، خشب الأرز. وبعد كده هو قاعد كده يفكر، ضميره إيه؟ تعب. ضميره تعب. تعبك ليه ضميرك يا داود؟ قال بقى أنا بقى ساكن في قصر من الأرض وربنا ساكن في شقق خيمة يعني من جلد الماعز والتخص، ما يصحش. طب أنا أبني ربنا إيه؟ أبني ربنا بيت. يعني أولا داود ما فكرش فيها من نفسه، لا ده بعد ما بنى بيته قال الله ما يصحش، أبني بيت لمين؟ أبني بيت لربنا. طيب ربنا قال لداود لا، مش أنت اللي هتبني لي البيت. ليه ربنا قال لداود مش أنت اللي هتبني البيت؟ طبعا عشان إيه؟ داود كانت ملتقة بالدم. بس قصد استفانوس إيه؟ أنا نفسي أنا ربنا تبنوا لي بيت، وانتوا يا إسرائيل طنشتوني أيام القضاء وأيام شاول، ولما صدقت داود قال لي ابني لك بيت. أنا بقى بتلكك يعني، يا باشا داود كتر خيرك ابني يا داود. لما جه داود قال له أنا عايز بيت، قال لا داود مش عايز بيت، عشان ربنا يعلن إن أنا مش إيه؟ مش متلهف على بناء الايه؟ البيت. طب مش انت اللي هتبنيه يا داود؟ يبني سليمان ابنك. يعني الخيط اللي عايز يوصل له استفانوس ان ربنا ما طلبش بيت، ده انت يا داود عشان انا بحبك، عشان انت وجدت نعمه في عيني، لما قلت لي عايز ابني هيكل قلت لك ماشي يا داود، بس مش انت اللي هتبنيه، ابني مين؟ ابنك سليمان، عشان يعلن الله ان هو مش شغوف لبناء الهيكل. فاهمين اللي عايز يوصل له استفانوس؟ انتوا بتتهموني ان انا بجدف على الهيكل، هو ربنا طلب يبقى له هيكل؟ ما طلبش، بدليل ان سابكوا لغايه ايام داود مش بنين بيت، ولما جه داود طلب البيت انا علشان بحب داود قلت له ماشي، بس انا مش عايز ازعلك عشان انت بس طلبت الطلب ده، انا مش عايز بيت، لكن انا مش عايز اكسر بخاطرك. لكن عموما يا داود مش انت اللي هتبني، هيبني مين؟ ابنك سليمان. ولكن سليمان بنى له بيتا. يبقى النتيجة اللي طلعنا بيها ان ربنا ما طلبش، خدوا بالكم الكلام اخواتي، الكلام ده يعني انا النهارده كنت قاعد ارقص كده على المكتب وانا بقى ارك الكلمتين دول. الكلام ده كلام كبير اللي قاله استفانوس. يبقى انتوا لما بتتهموني ان انا بجدف على الهيكل، هو ربنا ما طلبش ان يبقى له هيكل. داود الذي وجد نعمة امام الله، كان وجد نعمة في عينين ربنا، فقال له طب انا هخلي ايه؟ سليمان هو اللي يبني الايه؟ يبني البيت. يبقى بيتهم استفانوس ان جدف على الهيكل. قلنا الرد نمرة واحد، انتوا اللي جدفتوا على الهيكل يلي كنتوا بتدخلوا تعبدوا الله وفي نفس الوقت بتعبدوا الايه؟ الاصنام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الهيكل نفسه ليس له قداسة في ذاته، لكن قداسة الهيكل ان هو رمز للايه؟ السماء. ده مجرد المكت بتاع السماء، نمرة ثلاثة ان ربنا قعد سنين طويلة ما عندهوش ايه هيكل. لو موضوع الهيكل ده موضوع يعني إيه ضروري لازم للعبادة كان اول ما دخلنا كان عن ابن الهيكل، لكن لا سابكم من غير ايه، وكانت العبادة ماشية ولا مش ماشية ماشي. يبقى كون ان ربنا انتظر السنين الطويلة ديت عايز يعلن ربنا انه إيه؟ انه ممكن تكون في عبادة بدون الايه، بدون الهيكل. طيب سليمان بنى الهيكل، بعد ما اتبنى الهيكل بصوا بقى الكلمة اللي جاية دي بقى، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنعات الايادي. اوعى تفتكروا ربنا زي الالهة الوثنية. الالهة الوثنية بنوا بيت وحطوا فيه البعل، بقى ده بيت البعل خلاص بقى في الحتة ديت. طب بره الحتة دي مش موجود، ده هو ده بيته. قال لهم انتوا فاكرين لما انا وافقت ان يتبنى لي بيت انتوا كده يعني سوتوني بالالهه الوثنيه؟ لا، العلي لا يسكن في ايه؟ في مصنعات الايادي. انتوا بنيتوا البيت ده خلاص، حددته ربنا بقى محدود فقط جوه شويه الحيطان دول. لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنعات الايادي كما يقول النبي. احسن استفانوس انت ايه بتجدف ولا لهم؟ لا، اشعيا قال لكم الكلام دوت. السماء ربنا بيقول على لسان اشعيا كرسي لي، والارض موطئ لقدمي. ما هو اسرائيل لما بنى الهيكل يعني وقف قدام ربنا قال له بقى ده انت ايه يعني تبوس ايدك وش وظهر يا ربنا ان احنا بنينا لك ايه هيكل يعني بس عشان تبقى ايه نعمل اللي نعمله بقى ده كفايه ان احنا ايه عملنا لك الهيكل. فربنا رد قال له ما هيكل ايه؟ وانا محتاج منكم هيكل؟ انتوا فاكرين ان انا هسكن في الهيكل دي؟ السماء الكرسي بتاعي والارض دي كلها يا دوبك المكان اللي انا احط فيه ايه موطئ قدمي. اي بيت تبنون لي يقول الرب واي هو مكان راحتي. انتوا فاكرين دي اللي هتريحني البيت اللي انتوا بنتوه مهما كان فخم مهما كان مهما كان؟ الله، امال ايه اللي يريحك يا ربي اذا كنا بنينا بيت كده وزيناه وجملناه؟ فين مكان راحت ربنا؟ ايه فين ربنا عايز يسكن كده في شويه مباني شكلها فخم ونزينها ونحط فيها تحف؟ الاب انتم هيكل الله ورع على ساكن فيكم. ها هنا أسكن، هو بيشاور كده على كل قلب يقول أنا عايز أسكن، مش عايز ده ما يهمنيش لأن ده حيزول. شوفوا الهيكل ده بكل قداسته وبكل جلاله هيزول اللي مش هيزول، السماء والأرض هيزول، لكن مين اللي مش هيزول؟ الإنسان خالد باقي لحياة أبدية. فربنا قال أنا عايز أسكن فين؟ هو ده مكان راحتي، مكان راحتي مش هنا. لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنعات الايادي كما يقول النبي، السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي، اي بيت تبنون لي يقول الرب واي هو مكان راحتي. اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ كل اللي عينكم شايفاه دوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق كده ولا شويه الطوب دول مخلوقين ولا مش مخلوقين؟ شوية الحيطان دول مخلوقين ولا مش مخلوقين؟ اللي بنى البيت ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب سؤال، المخلوق محدود ولا غير محدود؟ محدود. طب الخالق؟ طب الغير محدود يسكن في المحدود؟ لا. تقولي لي يا ابونا يا كده بقى ملهاش لزوم بقى يا ابونا كنايس كده؟ ملهاش لزوم بونا كنايس؟ ملهاش لزوم مش بونا الكنايس، الفكر اللي يحب الله فقط في مكان. ده اللي استفانوس عايز ايه يوصل له. طب احنا بنينا بيت ومفيش قلوب بتعبد الله بالحق، هل ربنا يرتاح في البيت؟ اهو بيت ربنا، ما هوش حاول. لا ها كنيسة ديت الله. طب سؤال، لا سمح الله، لو مكان كل اللي فيه يعني مرائين مش تايبين مفيش محبة لله، هل ده مكان راحة ربنا؟ لا. يبقى راحته مش في المكان مع قدسية المكان، لكن راحته فين؟ راحته في القلب. مين بيسمع الوعظة ديت؟ شاول. برافو كريستين. عارفين بقى بولس بقى راح واخدها. انا في مرة عايز اعمل وعظة، يعني انا في مرة قبل كده كنت قلت شخصيات اثرت في حياة بولس، كنت اتكلمت عن غمالائيل واتكلمت عن استفانوس واتكلمت عن برناب، بس في الحقيقة انا عايز بنعمة المسيح يعني وعظة بقى تاني اللي تعلمه بولس من استفانوس. اطلع كده ايه في كلام استفانوس الخطاب الصغير دوت السبع اللي صح نمره سبعة دوت، واللي بولس يعني خده متشفي كده زي ما بيقولوا راح حطه في الايه في تعاليمه وفي رسائله. بص الحته دي قال عنها بولس لما راح في أتينا أعمال 17، قال لهم إيه؟ الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، يبقى كل اللي في العالم مخلوق يعني محدود، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. جبتها منين يا بولس؟ قال لك ده أنا فاكر
1: ده قال حتة وعزاست دي أثرت في بولس يا أخواتي تأثير. يا
0: استفانوس ده صاحب الفضل الأول في إيمان بولس. طبعا المسيح هو الكل في الكل، لكن بولس بيسمع دماغه لفت، فبولس ايه بقط. طيب يا استفانوس يعني انت كده يعني ايه ده تجدفت على الهيكل كده؟ قال لهم لا، تعالوا اقول لكم سليمان نفسه لما بنى الهيكل بصوا صلى ربنا وقال له ايه في ملوك الاول 8:27. صلى سليمان يوم ما دشن الهيكل وقال لربنا ايه؟ هل في سفر الملوك الأول الإصحاح الثامن، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ سليمان يوم ما بنى الهيكل فبيقول لربنا إيه في الصلاة بتاعه؟ هل يسكن الله حقا على الأرض؟ معقولة هنبني ربنا بيت ويسكن زي ما أنا ساكن في بيت والبعل ساكن في بيت والعشتروت ساكن في بيت، ربنا كمان هيسكن له بيت؟ هو ذا السماوات وسماء السماء لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت؟ إذا كانت السماء ديت ما تكفيش ربنا، ده ربنا غير محدود، يبقى البيت اللي انا بنيته ده هيبقى ربنا فيه. امال انت قصدك ايه من بنى البيت يا سليمان؟ بصوا في الايه 30، ودي بقى مربط الفرس يعني زي ما بيقول. قال له اسمع وانت في موضع سكناك في السماء. انت ساكن في السماء بس خلي ودانك ايه هنا، انت ساكن في السماء لكن خلي عينك على هذا البيت واللي يدخل هذا البيت، لكن مش ان انا بنيت بيت خلاص بقى ربنا جوه الحته دي وخلص، لا. يبقى هدف الكلام يا احباء استفانوس ما بيقللش من اهميه وقدسيه بناء هياكل الله، لكن هدف استفانوس انه مش عايز يحد العباده في مكان ايا كان. سؤال يا بون، لو انا صليت في بيتنا عباده مقبوله؟ مقبول. طب بلاش ديت، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لو انا صليت في الحمام يا ابونا ما شو ما ده الفكر اليهودي. لو انا صليت في الحمام لا حرام، ايه اللي حرمها؟ مش عارف انا ايه اللي حرمها، حرام ايه اللي حرام؟ العباده لا تحد بمكان، اي مكان في اي زمان. وجود بيت لله ده حضور خاص لله في هذا المكان، قدسية خاصة لهذا المكان، لكن ما حدش العبادة في المكان. لو أنا في الشارع، لو أنا في البيت، لو أنا صاحي، لو أنا نايم، لو أنا رايح، لو أنا جاي، لأن الله روح والذين يسجدون إيه بالروح والحق. يبقى استفانوس مش بيلغي الطقس ومش بيلغي وجود بيوت لله وقدسية بيوت ربنا، لكن بيلغي الفكر الحرفي اللي عايز يحد الله في مكان ويحد العبادة في مكان وفي زمان. ده فكر العالم اللي حوالينا كله، ربنا بيفتح من الساعة كذا للساعة كذا، وقت الصلاة زعله ايه؟ ربنا بيفتح من الساعة كذا للساعة كذا، لو فات معاد الصلاة خلاص ما ينفع. واحنا ساعات بنيجي نسأل السؤال ده، يا ابونا لو انا صلاة الساعة الثالثة صليتها 9:30 ينفع؟ مين اللي ينفع؟ وقفل ربنا الساعة 9 قفل، الساعة 12 الظهر قفل ربنا خلاص، 12:05 تروحيلي يقولك معلش قفلنا الدكان. ما ده الفكر اليهودي، الله لا يحد بزمان ولا بمكان. ده مش معنى كده يا اخواتي ان احنا بنلغي الطقس وبنلغي نظام للعبادة، ابدا ابدا ابدا. ده ما ألز ان يكون في بيت لله ويبقى العبادة فيه بالايه بالروح والحق، لكن وجود بيت لكن عبادة مش من القلب يبقى زي ايه؟ فهمتوا بقى اللي استفانوس عايز يوصل له؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ احسن تروح تقول ابونا بس قال بس ما فيش بيوت لله وما فيش الكنائس زي قلتها، انت اصل يعني ايه ساعات تاخدوا الحاجه كده ما اعرفش ازاي، واسمع اراء انا قلتها ما اعرفش جبتها منين، انا مش انا اللي قلتها يعني. احنا يعني الخلاصه اللي انا عايز اخلص بيها، وجود بيت لله ده شيء مقدس، وبيت ربنا له نظام وله طقس وله شكل وله ترتيب، كل الكلام ده كلام مقدس جدا، لكن ان اكتفينا فقط انه احنا عملنا المكان ده لكن اللي داخلين في استهتار في رخاوه في عدم جديه في عدم توبه من القلب، ربنا يقول انا مش مرتاح للمكان، لكن ما ألذ بقى ان يكون في بيت بنظام بترتيب بطقس واللي بيعبدوا فيه ساجدين بالايه
1: بالروح يا ريت ده تبقى كده ده الكمال، لكن نكتفي بدي. ربنا يقول لك ايه؟ بص الآية، اي

هو مكان راحتي. اه انتوا عملتوا لي مكان بس انا مش مرتاح فيه. انتوا بنيتوا لي مكان بس انا مش ايه؟ مش مرتاح. لا، ممكن تكون كنيسة سقفها بيخر مية والارض فيها طينة وزبط من الشتاء والبراغيث هارية اللي واقفين يصلوا، ايه؟ وابونا صوته زي حالاتي كده محشرج وحالته حالة، ايه؟ وتبقى عبادة ربنا مزقطط فيها. يبقى القضية بقى مش قضية مكان ونظام في العبادة، لكن بقدر ما هي قضية ايه؟ قلب. طب ما احلى بقى ان الاتنين ايه؟ يجتمع. يا ريت ده تبقى حاجة ايه؟ ده تبقى حاجة جميلة. يبقى اتهام التجديف، قال لهم انتوا اللي جدفتوا على الهيكل نمرة واحد لانكم دخلت الهيكل وكنتوا بتمارسوا عبادة وثنية مع عبادة الله، يبقى انتوا اللي جدفتوا على اسم ربنا. نمرة اتنين، ان الهيكل ده مجرد رمز للسماء، القدسية مش في الهيكل ذاته. نمرة تلاتة، انه ربنا قعد سنين طويلة سايب اسرائيل يعبد بدون ايه؟ هيكل، وما طلبش هيكل. يبقى العبادة مش ملزمة انها تكون فين؟ انها تكون في الهيكل. نمرة ثلاثة، مش المهم المكان بقدر ما مهم ان الله يرتاح في القلوب اللي فين؟ اللي في المكان دوت. بكده يا احبائي يبقى استفانوس دافع عن الثلاث اتهامات اللي اتهم بيها. جدف على موسى رد، جدف على ربنا رد، جدف على الهيكل ايه؟ رد. ألخص لكم الخمس وعظات بقى اللي احنا اتكلمنا فيهم في دفاع استفانوس في كلمتين. نمرة واحد، استفانوس بدأ القصة بتاعته بالأباء وكشف ازاي الأباء حسدوا يوسف، ويوسف ده رمز لمين؟ رمز للمسيح. فروح الحسد ديت فيكوا يا إسرائيل من أيام أبائكم، فلما جه المسيح اتعاملتوا معاه بنفس الايه؟ نفس الطريقة. نمرة اتنين، رحنا داخلين على موسى. مع موسى شعب إسرائيل تزمر عليه ورفضوا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا، لدرجة أن حاولوا يرجموا موسى زي بالضبط ما السيد المسيح لما جه تزمروا عليه. من هذا الذي يتكلم بتجديف؟ وأكثر من مرة حاولوا أن هم يرجموه، فزي ما عملوا مع موسى نفس روح التزمر عملوا بها مين؟ السيد المسيح. كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد لنأكل؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم الذي نحن عارفين بأبيه وأمه؟ نفس روح التذمر. يبقى الروح الأولى روح الحسد اتعاملوا بها المسيح أسلموا حسدا، الروح الثانية روح التذمر اتعاملوا بها مع المسيح. النقطة الثالثة بخصوص الخيمة، رد استفانوس قال لهم ده أنتوا اللي تمردتوا على الله. صح كان في عبادة جوه الهيكل، لكن أنتوا وأنتوا بتعبدوا الله كنتوا بتعبدوا معاه إيه؟ الآلهة الوثنية. نفس الروح ديت استخدمتموها ضد المسيح لما صلبتوه، وهتستخدموها معايا لما ايه ترجموني. ادي ملخص الخمس ايه وعظات. طب ربنا يعني انت بتغزنا يعني، قعدت تقولهم في خمس ساعات وبتخلصهم في خمس ايه؟ دول ملخص يعني، بس طبعا احنا ساعتها ايه هينتقل بقى استفانوس في الايتين اللي جايين من الدفاع للايه. هو كل اللي فات بايه بيدافع. انت جدفت على ربنا لما جدفتش، جدفت على موسى لما جدفت عليك لما هيجي بقى الايتين اللي جايين دول بقى لايه نخر في الايه في العظام. هيلوم ايه بقى استفانوس؟ يا قصات الرقاب، دخلنا بقى في الكلام الايه مش دفاع بقى، ده بيهاجمهم بقى. يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان، انتم دائما تقومون الروح القدس كما كان اباؤكم كذلك انتم. اتهمهم كم اتهام؟ اربع. نشوف الاربع اتهامات. نمره واحد، قال لهم يا قصات الايه الرقاب. يعني ايه قصات الرقاب؟ اولا استفانوس بيتبلى عليهم لما بيتبلاش، لان موسى في سفر الخروج وفي سفر التثنيه قال لهم انت شعب صلب الرقبه. يعني الرقبه بتاعتك معموله منين؟ اسمع، عن حاجه اسمها الصلب، في حديد زهر وحديد مطاوع وحديد ايه صلب، يعني مش مهودين خالص. تخسروا بقى الرقبه صلب تطاطي دي، الرقبه الصلب دي تطاطي. طب انحناء الراس دي علامه الايه؟ الخضوع. يعني تقولي لي حاجه اقول لك تحت امرك، اطاطي راسي كده علامه الايه؟ الخضوع. طب لما تكون الرقبه صلب يبقى ده في خضوع. قال لهم انتوا طول عمركم ما بتخضعوش لمين؟ لربنا. ربنا يقول لكم شمال تقولوا ايه؟ يمين. فعلا اسرائيل كده، او الطبيعه البشريه كده. نمره اتنين، انه انحناء الرقبه مش بس للطاعه لكن لحمل النير. لو عايزين بقره نحط عليها نير ترفع لنا راسها كده، لا لازم ايه تطاطي.
طب النير بتاعنا ايه؟

الوصية، احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف. إيه نير المسيح؟ الوصية. طب الرقبة الصلب ما تخضعش الوصية مين؟ ستر ربنا. طب ده أول اتهام. الاتهام الثاني قال لهم غير المختونين بالقلوب. عارفين الختان ده ايه؟ الراجل اي بن ادم يتولد تبقى فيه حته جلده كده اسمها غلفه. لما نشيل الجلده ديت من على العدو الذكري بتاع الراجل يبقى دي اسمها ختان. طيب بيقول لهم انتوا مختونين في الجسد ولا مش مختونين؟ الناس اللي بيكلموا مستفانوس مختونين. قال لهم لكن انتوا مش مختونين فين؟ في القلب. يا عم هو القلب بيتختن؟ هنقطع برضه حته جلده من القلب يعني علشان يبقى القلب مختون؟ يقصد استفانوس بغير مختونين بالقلوب. الختان علامه الطاعه على الله. ربنا قال لهم لو بتطوعوني يبقى تختنوا كل ابن ذكر في اليوم التام. انتوا ختنتوا الولد في اليوم التام لكن القلب مش مختون. يعني انا بقول لكم كلام وانتم ما بتطوعنيش. الخضوع للختان يعني طاعه على الله. نمرة اتنين، الغلفة دي اللي بتتشال دي بتخلي لو الغلفة موجودة يبقى العدو حساسيته ضعيف لما تتشال. عارفين بالظبط زي مثلا لو انا جيت الجلدة دي تقشرت كده انا ممكن استحمل ان حد يخبطني فيها، لكن لو الجلدة تقشرت اتسلخت اي خبطة فيها يبقى الواحد اكثر حساسية ولا لا؟ لان الجلدة دي بتحمي الطبقة اللي اكثر حساسية اللي تحت. قال لهم انتوا القلب مش مختون. يعني ايه؟ يعني القلب على حتة جلدة تقيلة فقلبكم مش ايه؟ مش حساس. ربنا يخليك. في قلوب كده مش حساس. في قلب، بص داود، شاول بيطرده وقع شاول تحت ايد داود، فراح رايح داود متشملل كده وراح مسك الجلابيه بتاعت شاول وراح قطعها. طب جراش حاجه ايه؟ قطعت جلابيه شاول ما جفاش حاجه. يقول الكتاب فضربه قلبه بايه؟ بشده. قلبه عادي ايه؟ يدق. ايه يا عم احنا ما لناش حاجه. قال لك لا، ده يبقى ده قلب حساس ولا مش حساس؟ قلب حساس. قلب يبقى في الطين ويقول لك ايه في ايه؟ تشوف كده يبقى واحد ملخبط لخبطه الدنيا يقول لك ايه انت زعلان مني؟ انت ما بتحسش مش عندك قلب. يبقى ده قلب مختون ولا مش مختون؟ قلب مش مختون. قالوا ما انتم مختونين فعلا في الجسد لكن في الحقيقه قلبكم مش حساس لربنا. ربنا يقعد يعني ماما العذراء دي حساسة قلبها مختون ولا مش مختون؟ مختون. ماما العذراء الملاك وقف قدامها وقال لها ايه النهاردة 21 طوبة تذكار مين؟ تذكار العذراء مريم. الملاك قال لها يا مريم تعبلين وتلدين. طيب ماشي. قال لها ايه كلمة تاني بقى في الاخر؟ قال لها هوذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن فيه شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة ايه؟ عقر. عارفين كل الشراح شرحوها ازاي؟ عارفين شرحوها ازاي؟ يعني قلبهم ما مش حساسين تجاه ماما العذراء. قال لك ده ربنا بيدي مريم علامه عشان تآمن. انت عذراء وحتلدي. طب عشان تآمني يا مريم اليصابات نسبتك العجوزه حامل. فانا بقول لك دي عشان تصدقي الايه؟ الاولانيه. وده كلام برضو. ده كلام يا ناس. بقى طب انا مصدق ان ابراهيم خلف وهو عاقر وهو شيخ وصر عاقر، لكن ما تحطليش جنبيها عذراء تحبل. ما تقوليش اللي خلى العجوزه تخلف يخلي بنت البنوت تخلف. لا، انا اصدق ان العجوزه تخلف. ليه؟ لان ساره خلفت. امال هو قال ليه ماما العذراء اليصابات نسبتك؟ عشان تبقى علامه ان هي تتشدد يعني وتصدق؟ لا، العذراء فهمت بقى. ايه فهمت؟ ايه؟ اليصابات ست كبيرة عجوزة وحامل ومحتاجة حد ايه؟ يخدم. قالت له بس فهمت. فطلع الملاك من هنا قال ايه بقى الكتاب؟ اما مريم فقامت بسرعة على الجبال تجري. عشان كده نقول لها في المديحة اقدامك ايه؟ عجلات. ما اول ما سمعتي الخبر ايه؟ طلعت زي العجل النار تجري. وبقت عجلات نار لانه انت مشبهه بالمركبه اللي شافها حسقيال، عجلات نار حامله الايه؟ اللاهوت. فبقيتي وانت بتجري على الجبال زي الايه؟ المركبه الالهيه اللي حامله العرش الالهي. فالعذراء قلبها ايه؟ حساس. انا ما بقراش قصص كتير عن القديسين وخصوصا المعاصرين لان ما فيش وقت في الحقيقه.

لكن مره واحد حكى لي قصه عن المتنيح الانبا مكاريوس. الراجل ده انا بديت احبه يعني، ما بقراش قصص يعني، بس بيحكوا عنه حاجات كتيره، فانا اللي بسمعه مش بقراه له. انه ممكن تكون القصه كده متلخبطه، بس يعني اللي انا بقول اللي انا فاكره يعني. تقريبا كان مره قاعد ودخل واحد مش منتظم في الصلاه وحاجه زي كده، فالانبا مكاريوس وهو قاعد بيكلم واحد جنبه قال له ده انا بقالي فتره ما فيش صلاه وما فيش مطنيات ومكسل خالص. وبعد كده صاحبنا ايه طلع، فبعد ما طلع الانبا مكاريوس بيقول له على الله يكون ايه فاهم، انتوا قلبكم مش مختون الظاهر. فهمتوش الراجل عايز يقول ايه؟ بلاش الانبا ارسانيوس بينقل ايه الفوله الحلوه ويسيب الفوله الوحش. فرئيس الدير جه على الراهب اللي جنب ارسانيوس راح لطشه بالايه بالقلم، ما قال له بتاكل الفوله الحلوه وتسيب الفوله الوحشه لاخوك؟ انا مالي انا، هو يستاهل ده بيلطشه هو، ده القلب اللي مش مختون. لكن القلب المختون يقول ايه؟ هذا القلم ايه على خدك يا ارسان. فهمتوا بقى يعني ايه قلب مختون؟ اتمنى تكون قلوبكم ايه مختونه، اتمنى تكون قلوبكم مختونه غير المختونين بالقلوب. يبقى الاتهام الاول يا قصات مش انتوا هم يعني، يا قصات الايه انتوا رقابكم مش صلب. ليه؟ لان انا اوعظ عليكم انتوا عملتوا راسكم كده ونمتوا. فانا اشهد امام الله انه رقابكم مش صلبه خالص. يبقى الاتهام لا، انا مقدر طبعا انتوا بتبقوا من الساعه 2 وبتجيبوا عيال، انا عارف، بس نصيبكم كده هعمل ايه؟ انا مقدر طبعا لما تبقوا من الساعه 2 وجايبين ولاد ومروحين ولاد وعايزين درس، وده كمان جايزين على دماغكم ساعه، ده حاجه غول ربنا. انتوا ليكوا الجنه على فكره. انتوا ليكوا الجنه. بقول لهم انا دلوقتي بديت اوعظ في اوضه مقفوله، اقعد كده في اوضه مع نفسي واوعظ لنفسي يعني من غير حد، اصل الكلام ما بيبقاش بقوه، بس يعني بدينا نخوض التجربه دي، فيعني يمكن دي تحل مشاكلكم شويه. يبقى الاتهام الاول قال لهم ايه يا قصات رقاب. الاتهام الثاني غير المختونين بالقلوب. نمره 3 غير المختونين كمان بالايه؟ بالاذان. هي بقى اتفهمت بقى يعني، على ودانكم في ايه؟ في غلف ايه يعني، ما بتسمعوش ايه؟ ودانكو تقيلة يعني، ودانكو تقيلة. عارفين أرميا النبي قال لهم ايه؟ كلمة لذيذة قوي، يقول ها إن أذانهم غلفاء، أذانهم غلفاء عليها غلف. ليه يا أرميا بتقول كده؟ قال لأنهم لا يقدروا النمرة واحد أن يصغوا، مش قادرين ايه؟ ربنا قاعد يتكلم وهم ايه؟ مصدرين الطرشة زي ما بيقول، لا يقدرون أن يصغوا. نمرة 2 مش بس مش قادرين يسمعوا، كلمة الرب صارت لهم عارا. قال لك الكلام اللي ايه اللي يوجع القلب دوت، هو جاي يوبخنا، فبقت الكلمة ايه بتوجع القلب، عشان كده مش عايز ايه يسمعها. نمرة 3 لا يصرون بها، لما يسمع كلمة ربنا مش هي اللي بت ايه بتفرح. حطوا كده ايديكوا على ودانكوا في غلفة ولا ايه يعني؟ لما الواحد حقيقي صدقوني لما الواحد بيسمع كلمة ربنا بيفرح بيها يعني، كل ما الواحد يقرا الإنجيل، كل ما الواحد يفهم الإنجيل يفرح ولا يعني ايه؟ مش عارف. وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للايه؟ للفرح والبهجة قلبي. يعني تصور أرميا بيقول له كلامك ده، أبتهج أنا بكلامك داود كمن وجد ايه؟ غنائم كثير. ده ودانه عليها غلفة ولا ودان مختونة؟ ودان مختون. ايه اللي بيخلي الودان تبقى مش مختونة اخواتي؟ اقول لكم بصراحة، بصراحة بقى، الودان اللي تعتاد على سماع كلام العالم وامور العالم واغاني العالم. يعني ممكن مش حضرتك يعني، ممكن نقعد مثلا ايه نتفرج على التلفزيون ساعتين ومبسوطين وفل الفل. طيب تعالي بقى نقعد نسمع وعظة ربع ساعة نص ساعة تلت ساعة، ما تلاقي الواحد ايه يمل. لو الوعظة شوية عايزة دراسة وعايزة تركيز هتضربوني بالطوب، انا واثق من كده. لو وعظة فيها دراسة انا متأكد انا، ما تزعلوش مني، هتسيبوني وتمشوا. الودان اخواتي اللي حبت كلام العالم وافكار العالم واغاني العالم وصوت العالم عليها تقيل قوي قوي قوي، الوعظ والصلاة والعبادة ما خلاص الودان اتسدت. لكن لما الودان دي تسمع كلام الله كتير تجدي لذة الواحد، فرحة الواحد في ايه؟ ايه يا فلان تعالى نتمشى،
لا انا عايز اروح الكنيسه احضر عشي. ما تحضروش عشيات مش عارف ليه، ودانكو تقيله. ما تحضروش اجتماع الشابات ليه، ودانكو تقيله. لكن لما تختنوا ودانكو يبقى الواحد ايه عايز اسمع ده. انا يا اخواتي صدقوني، انا كل لما الاقي وعظه ولا الاقي مثلا سيديه فيها شويه عظات او شويه كتب، انا مش عايز اقول لكم يعني، عارفين الطفل الصغير يا هاتي لي بس شويه كتب، ولا يا ده الواحد يعني كانه لا اهدي، ده قمه البهجه. ليه؟ هسمع حاجه جديده، هعرف حاجه، حد هيفهمني حاجه، حاجه ما كنتش فاهمها هفهمها. دي لو الودان ايه مكتوب ابتهج انا بكلامك ايه كمن وجد غنائم كثير. يبقى وصفهم نمره واحد يا قصات الرقاب، نمره اثنين غير المختونين بالقلوب، نمره ثلاثه غير المختونين بالاذان. اوعوا بقى تململوا وانا بوعظ لحسن تطلعوا غير مختونين بالقلوب وغير مختونين بالاذان، حتى لو انتم متضايقين يعني بينوا ان انتم ايه فرحانين عشان انا اكمل الوعظ. انتم دائما مش انتم يعني تقاومون الروح القدس، الروح القدس يحرك قلبكم وانتم ايه تقاوموا. السيد المسيح قال كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر الا خطيه واحده اسمها ايه؟ التجديف. يعني ايه التجديف؟ مقاومه الروح القدس. طب ليه دي ما تتغفرش؟ سؤال. الروح القدس هو المحامي اللي يقف يشفع فينا قدام مين؟ كلمه باراكليت يعني ايه؟ شفيع او محامي. لما حضرتك بتغلطي ولما انا بغلط، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها، يقف هو المحامي بتاعك. طب لو انت مزعله، لو انت بتقاوميه، ما بقاش ليك ايه محامي. طب لما حضرتك تقفي قدام القاضي في قضيه وما عندكيش محامي، يبقى 100% القضيه ايه خسران. فعشان كده قال السيد المسيح كل الخطايا والتجاديف تغفر الا اللي يرفض يقيم الروح القدس محامي ايه عن، خلاص هيخسر القضيه. انتم دائما تقاوم، يبقى مقاومه الروح القدس او التجديف يا احبائي هو رفض عمل الروح القدس ليس لفطره بل طول الحياه حتى الموت. طب لو واحد رفض الروح القدس لغايه اخر لحظه في حياته تاب، يبقى ده جدف على الروح؟ لا. لكن ان اصر على الرفض حتى الايه حتى النهايه، كما كان اباءكم كذلك ايه انتم. اباءكم عملوا ايه؟ اضطهدوا مين؟ الانبياء. وانتوا عملتوا ايه؟ صلبتم المسيح، وبعد شويه هتعملوا فيا ايه؟ هترجموني. قال لهم اي الانبياء، اخر ايه، لم يضطهدوا اباءكم. هاتي كده كل الانبياء مسكيهم من اولهم، في حد منهم اسرائيل كرموا؟ كلهم اسرائيل ايه والروم الايه والروم الويل. اي الانبياء لم يضطهدوا اباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار. مين البار؟ المسيح. مين اللي سبق وانبأوا بمجيء البار؟ الانبياء. مين اللي قتلوهم؟ اباءكم. يبقى اباءكم قتلوا الانبياء اللي تنبأوا عن مجيء مين؟ المسيح. طيب لما جاء المسيح، يبقى انتم قتلتوا الانبياء اللي تنبأوا عن المسيح. طب لما جاء المسيح الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه، يبقى الانبياء اللي تنبأوا عن المسيح عملتوا فيهم ايه؟ قتلتوهم. لما جاء المسيح نفسه صلبتوه ايه؟ وقتلتوه. نفس الكلام اللي قاله السيد المسيح، ويل لكم ايها الكتبه والفرسيون المراؤون. ليه؟ لانكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في ايام ابائنا لما كنا شاركناهم في دم الانبياء. اللي طب ما دول كويسين، ناس بيقولوا ان ابائنا غلطوا لما قتلوا الانبياء، واحنا عشان نرد كرامه الانبياء هنبني لهم قبر ونعمل لهم احتفال وعيد. طب يبقى دول ناس حلوين ولا وحشين؟ اللي بيبصوا في الساعه دول، اللي بيبصوا في الساعه يبقى ناس وحشين. ما بعرفش اركز يعني، طالعين داخلين كده حاجه تفرح يعني. طيب طب لغايه كده هم عملوا حاجه وحشه؟ ما عملوش حاجه وحشه. طب امال ايه المشكله؟ المسيح بيقول لهم ويل لكم ليه؟ قال لهم فاكملتم انتم مكيال ابائكم. انتوا بتقولوا ابائنا غلطانين لما قتلوا الانبياء. طيب احنا لو كنا ايام ابائنا ما كناش قتلنا اشعياء وارميا. ماشي. طب انتوا لما جالكوا المسيح عملتوا فيه ايه؟ صلبتوه وقتلتوه. طيب بلاش المسيح لما جالكوا، ها انا ارسل اليكم انبياء وحكماء، هتعملوا فيهم ايه؟ اهو احكم حكماء
اللي بعته ربنا لإسرائيل مين؟ استفانوس. في أحكم من كده؟ طب هيعملوا في إيه دلوقتي؟ هيرجموا. يبقى أنتوا أكملتوا مكيال إيه؟ أبا. يبقى زي ما أباكم قتل للأنبياء أنتوا كمان إيه؟ قتل الأنبياء. الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. لما ربنا اداكم الناموس نفذتوا كلام الناموس؟ ما نفذتوا. طيب يعني اللي فطن العلاقة ما بين الآيتين، آية بتقول أي الأنبياء لم يضطهدوا أباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي صرتم مسلميه وقاتليه. ده بيكلم عن الأباء اللي قتلوا الأنبياء، وانتوا لما جه المسيح قتلتوا. ايه علاقة الآية دي بالآية اللي وراها على طول يقول الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تعرفوا؟ ايه علاقة ديت بدي؟ قتلوا الأنبياء وقتلوا المسيح، ماشي. طب ايه اللي دخل دي بقى في انكم لما خدتوا الناموس ما حفظتوش عليه؟ الناموس تنبأ ان نبيا ايه مثلي أباءكم قتلوا الأنبياء، والناموس قال لكم موسى ان في نبي هيجي زي اللي هو شخص المسيح، ولما انا جيت عملتوا فيا ايه؟ قتلتوني انا يسوع. يبقى زي ما أباءكم قتلوا الأنبياء انتوا قتلتم اللي قال عنه موسى نبيا مثلي. اللي يفهم يفهم، اللي ما يفهمش المرة الجاية. يعني ملخص الكلام، خلاص خلصنا آخر ورقة صدقوني، أنا بقعد أجري وقعد أقول يا رب يخلصوا بسرعة. ملخص الكلام كم ورقة؟ هم 21 ورقة خلصوا خلاص. ملخص الكلام إن شعب إسرائيل شعب معاند. أولا أيام الآباء حسدوا يوسف. نمرة 2 أيام موسى عبدوا العجل. نمرة 3 أيام الأنبياء عبدوا الأصنام. نمرة 4 قوموا الأنبياء وقتلوهم. نمرة 5 ما حفظوش الناموس اللي تنبأ عن مجيء المسيح. طبعا الدنيا بقى عقلكم وهم بيسمعوا الكلام ده هيقوموا يطبطبوا على استفانوس، هيقوموا يدوا استفانوس حتة ايه؟ حتة تعالى. فأنا هختم قبل ما أخد الايه؟ قبل ما اخد العلقة. مرة جاية بنعمة ربنا نشوف هيعملوا مع ايه؟ مع استفانوس. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين. نعم عيد تاني ايه بس التعزهم. صدقيني وانا برضو ما كنتش بفهم. انا بضحك في النص كده عشان يعني القعدة ما تبقاش يعني مملة، لكن يعني كلام ربنا بيفرح. انا عارف كلام ربنا بيفرح. ربنا يخليك. طيب تفضل نصلي.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

صفر هوشه، صفر هوشه. الاصحاح الاول. قول الرب الذي صار الى هوشع ابن بئيري في ايام عزية ويوثام واحاز وحزقية ملوك يهوذا، وفي ايام يربعام ابن يؤاش ملك اسرائيل. اول ما كلم الرب هوشع، قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا واولاد زنا، لان الارض قد زنت زنا تاركة الرب. فذهب واخذ جومر بنت دبلاي، فحبلت وولدت له ابنا. فقال له الرب: ادع اسمه يزرعيل، لانني بعد قليل اعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل، وابيد مملكة بيت اسرائيل. ويكون في ذلك اليوم اني اكسر قوس اسرائيل في وادي يزرعيل. ثم حبلت ايضا وولدت بنتا، فقال له ادع اسمها لورحاما، لاني لا اعود ارحم بيت اسرائيل ايضا، بل انزعهم نزعا. واما بيت يهوذا فارحمهم واخلصهم بالرب الههم، ولا اخلصهم بقوس وبسيف وبحرب وبخيل وبفرسان. ثم فطمت لورحاما وحبلت فولدت ابنا، فقال ادع اسمه لو عمي، لانكم لستم شعبي وانا لا اكون لكم، لكن يكون عدد بني اسرائيل كرمل البحر الذي لا يكال ولا يعد، ويكون عوضا عن ان يقال لهم لستم شعبي، يقال لهم ابناء الله الحي. ويجمع بنو يهوذا وبنو اسرائيل معا، ويجعلون لانفسهم رأسا واحدا، ويصعدون من الارض، لان يوم يزرعيل عظيم. الاصحاح الثاني. قولوا لاخوتكم عمي ولاخواتكم رحامة: حاكموا امكم حاكموا، لانها ليست امرأتي وانا لست رجلها، لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها، لئلا اجردها عريانة واوقفها كيوم ولادتها، واجعلها كقفر واصيرها كارض يابسة، واميتها بالعطش، ولا ارحم اولادها لانهم اولاد زنا، لان امهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا، لانها قالت اذهب وراء محبي الذين يعطون خبزي ومائي، صوفي وكتاني، زيتي واشربتي. لذلك ها انا ذا اسيج طريقك بالشوك، وابني حائطها حتى لا تجد مسالكها، فتتبع محبيها ولا تدركهم، وتفتش عليهم ولا تجدهم، فتقول اذهب وارجع الى رجل الاول، لانه حينئذ كان خير لي من الان. وهي لم تعرف اني انا اعطيتها القمح والمسطار والزيت، وكثرت لها فضة وذهبا جعلوه لبعل. لذلك ارجع واخذ قمحي في حينه ومسطاري في وقته، وانزع صوفي وكتاني اللذين لستر عورتها، والان اكشف عورتها امام عيون محبيها، ولا ينقذها احد من يدي، وابطل كل افراحها، اعيادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجميع مواسمها، واخرب كرمها وتينها اللذين قالت هما اجرتي التي اعطانيها محبية، واجعل

لهما وعرا فيأكلهما حيوان البرية. وأعاقبها على أيام بعليم التي فيها كانت تبخر لهم وتتزين بخزائمها وحليها وتذهب وراء محبيها وتنساني أنا، يقول الرب. لكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب بها إلى البرية وألاطفها وأعطيها كرومها من هناك ووادي عخورة بابا للرجاء، وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم صعودها من أرض مصر. ويكون في ذلك اليوم، يقول الرب، أنك تدعينني رجلي ولا تدعينني بعد بعلي، وأنزع أسماء البعليم من فمها فلا تذكر أيضا بأسمائها، وأقطع لهم عهدا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الأرض، وأكسر القوس والسيف والحرب من الأرض وأجعلهم يضطجعون آمنين. وأخطبك لنفسي إلى الأبد، وأخطبك لنفسي بالعدل والحق والإحسان والمراحم. أخطبك لنفسي بالأمانة فتعرفين الرب. ويكون في ذلك اليوم أني أستجيب، يقول الرب، أستجيب السماوات وهي تستجيب الأرض، والأرض تستجيب القمح والمسطار والزيت وهي تستجيب يزرعيل. وأزرعها لنفسي في الأرض وأرحم لو رحامة وأقول للو عمي أنت شعبي، وهو يقول أنت إله. الأصحاح الثالث. وقال الرب لي: اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية، كما حبت الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. فاشتريتها لنفسي 15 شاقل فضة وبحومر ولثك شعير، وقلت لها: تقعدين أياما كثيرة لا تزني ولا تكوني لرجلا، وأنا كذلك لك، لأن بني إسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رئيس وبلا ذبيحة وبلا تمثال وبلا أفود وترافيم. بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إلههم وداود ملكهم، ويفزعون إلى الرب وإلى جوده في آخر الأيام. الأصحاح الرابع. اسمعوا قول الرب يا بني إسرائيل: إن للرب محاكمة مع سكان الأرض، لأنه لا أمانة ولا إحسان ولا معرفة الله في الأرض. لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق يعتنفون، ودماء تلحق دماء. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء، وأسماك البحر أيضا تنتزع. ولكن لا يحاكم أحد ولا يعاتب أحد، وشعبك كمن يخاصم كاهنا، فتتعثر في النهار ويتعثر أيضا النبي معك في الليل، وأنا أخرب أمك. قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى لا تكهن لي. ولأنك نسيت شريعة إلهك
انسى انا ايضا بنيك، على حسبما كثروا هكذا اخطأوا الي، فابدل كرامتهم بهوان. يأكلون خطية شعبي، والى اثمهم يحملون نفوسهم، فيكون كما الشعب هكذا الكاهن. واعاقبهم على طرقهم، وارد اعمالهم عليهم، فيأكلون ولا يشبعون، ويزنون ولا يكثرون، لانهم قد تركوا عبادة الرب. الزنا والخمر والسلافة تخلب القلب، شعبي يسأل خشبه وعصاه تخبره، لان روح الزنا قد اضلهم، فزنوا من تحت الههم. يذبحون على رؤوس الجبال، ويبخرون على التلال، تحت البلوط واللبنى والبطن، لان ظلها حسن. لذلك تزني بناتكم وتفسق كناتكم. لا اعاقب بناتكم لانهن يزنين، ولا كناتكم لانهن يفسقن، لانهم يعتزلون مع الزانيات، ويذبحون مع الناذرات الزنا، وشعب لا يعقل يسرع. ان كنت انت زانيا يا اسرائيل، فلا يأثم يهوذا، ولا تأتوا الى الجلجال، ولا تصعدوا الى بيت آون، ولا تحلفوا حي هو الرب. انه قد جمح اسرائيل كبقرة جامحة، الان يرعاهم الرب كخروف في مكان واسع. افرايم موثق بالاصنام، اتركوه. متى انتهت منادمتهم زنوا زنا، احب مجانها احب الهوان، قد سرتها الريح في اجنحتها، وخجلوا من ذبائحها. الاصحاح الخامس. اسمعوا هذا ايها الكهنة، وانصتوا يا بيت اسرائيل، واصغوا يا بيت الملك، لان عليكم القضاء. اذ صرتم فخا في مصفات، وشبكة مبسوطة على طابور، وقد توغلوا في ذبائح الزيغان، فانا تأديب لجميعهم. انا اعرف افرايم، واسرائيل ليس مخفيا عني. انك الان زنيت يا افرايم، قد تنجس اسرائيل، افعالهم لا تدعهم يرجعون الى الههم، لان روح الزنا في باطنهم، وهم لا يعرفون الرب. وقد اذلت عظمة اسرائيل في وجهه، فيتعثر اسرائيل وافرايم في اثمهما، ويتعثر يهوذا ايضا معهما. يذهبون بغنمهم وبقرهم ليطلبوا الرب ولا يجدونه، قد تنحى عنهم، قد غدروا بالرب، لانهم ولدوا اولادا اجنبيين. الان يأكلهم شهر مع انصبتهم. اضربوا بالبوق في جبعة، بالقرن في الرامة، اصرخوا في بيت آون، وراءك يا بنيامين. يصير افرايم خرابا في يوم التأديب، في اصباط اسرائيل اعلمت اليقين. صارت رؤساء يهوذا كناقل التخوم، فاسكب عليهم سخطي كالماء. افرايم مظلوم مسحوق القضاء، لانه ارتضى ان يمضي وراء الوصية. فانا لافرايم كالعث، ولبيت يهوذا كالسوس. ورأى افرايم مرضه، ويهوذا جرحه. فمضى افرايم الى اشور، وارسل الى ملك عدو، ولكنه لا يستطيع ان يشفيكم، ولا ان يزيل منكم الجرح. لاني لافرايم كالاسد،
ولبيت يهوذا كشبل الأسد.

أنا أفترس وأمضي وآخذ ولا منقذ، أذهب وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي. في ضيقهم

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شوي سنينان بشوي سنينان الليل ويا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك وقدمها للمسيح.

تابعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عذر المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

0: لتفض نعمتي عليك يا ابني.
1: لتسمع يا ابني صوت رسول الحبيب والأمين،
2: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم.
1: لتفض نعمتي عليك يا ابني. نعمتي ليست مجرد بركات مجانية أقدمها لك يا حبيبي، نعمتي هي أن أهبك ذاتي، أثبت فيك وتثبت في. نعمتي هي أن أغرسك غصنا مثمرا في، أنا الكرمة الحقيقية. نعمتي هي أن أحملك على كتفي وأدخل بك إلى حضن أبي فتكتشف أسرار حبه لك. نعمتي هي أن أقدم لك روحي القدوس واهب الشركة،

ها أنا أبسط يدي على الصليب بالحب لأضمك مع إخوتك كل البشرية إلى أحضان، أدخل بك في جنبي المطعون لتتعرف على أحشائي الملتهبة حبا نحوك، أسكب عليك دمي الثمين فتطهر من كل خطية، أقودك معي إلى قبري لتدرك سر نزولي إلى الجحيم، ترى بعيني قلبك التصاق الراقدين بي، ترى الجحيم وقد اهتز كل كيانه رعبا، ترى متاريس الهاوية وقد تحطمت تماما، تراني حاملا النفوس الراقدين على الرجاء أدخل بهم إلى فردوسي. يا ابني، أحببتك قبل أن توجد، عرفتك وقدمت حياتي مبذولة من أجلك، ارتفعت من أجلك إلى سماواتي، ليس ما يشغلني سوى أن أعد لك مكانا أقدمه هبة مجانية لك. هذه هي نعمتي لك، أن تشاركني مجدي وتحيا معي إلى الأبد. يا ابني، لا تحتقر نعمتي ولا ترفض محبة أبي ولا تكحد شركة روحي القدوس، تعال يا ابني استلم فيض حبنا المجاني، تعال تمتع بما صار من حقك.

0: لماذا لا تتمتع بما صار لك يا ابني؟
1: أسمعك يا ابني تردد على الدوام:
0: إني إنسان ضعيف، كيف أدخل في حرب روحية؟ إني إنسان عاطفي، كيف أعيش طاهرا؟ إني أعيش في مجتمع فاسد، كيف أصير مقدسا؟ إني في عزلة، ليس من يشعر بوحدتي، ولا من يدرك أفكاري، ولا من يشاركني مشاعري. إني إنسان محطم، من ينقذني؟
1: لماذا تهينني يا ابني بهذه الكلمات؟ لماذا تتجاهل عطيتي؟ فقد وهبتك روحي القدوس، واهب العطايا نفسه. أسألك يا ابني أن تجلس مع نفسك وتقبل قيادة روحي القدوس، فيدخل بك إلى أعماقك، تدرك حقيقة نفسك، وتدرك الإمكانيات الإلهية التي وهبك إياها روحي القدوس. لماذا تئن يا ابني؟ كنت ترابا وروحي القدوس جعلك سماء جديدة. كنت مقبرة دنسة مملوءة عظاما، روحي جعلك مقدسا لي، أسكنه مع أبي ويسر بك السمائيون. كنت تئن من العواطف المثيرة، روحي القدوس لا يحطم عواطفك بل يلهبها بروح القداسة فيجعلها عواطفا مقدسة لبنيانك وبنيان كنيستي ولمجدي. لماذا تئن من الفقر وأنا الغني وافتقرت من أجلك لكي أهبك روحي القدوس الذي يغنيك بفقري؟ تفتقر كأنك لا تملك شيئا وأنت تملك كل شيء، تفتقر وأنت حامل في داخلك اللؤلؤة الكثيرة الثمن. لماذا تئن من جسدك بكونه إناء خزفياً؟

لا تخف، فإن لك فيه واهب كل كنوز السماء والأرض. لماذا تصرخ بسبب قيود العبودية؟ تسحبك شهوة الجسد أو رغبة في مجد باطل كعبد ذليل؟ روحي القدوس ليس روح الخوف الذي للعبودية، بل روح التبني لله الآب. به تصرخ إليه: يا أيها الآب أبانا. به تتمتع بمجد أولاد الله. ليس من يقدر أن يستعبدك أو يذلك. يا ابني، تعرف على عطية الروح القدوس الذي فيك، يحول ظلمتك ليجعل منك نورا يسطع عليك بهاء مجدي، يحول بريتك إلى فردوس المثمر، يحول عطشك إلى ينبوع داخلي يفيض بمياه فائقة تروي الكثيرين، يحول موت نفسك إلى القيامة معي، فتصير عضوا في موكب النصرة الصاعد إلى المجد الأبدي، يحول معركتك مع عدو الخير إلى نصرة فائقة، يحول كل عواطفك وأحاسيسك وأفكارك إلى طاقات لبنيان نفسك وبنيان الكثيرين لحساب ملكوتي الأبدي، يحول نيران الخطية المهلكة والمدمرة إلى نيران الحب الإلهي البناء، يجعل منك أشبه بملاك. لماذا تئن بعد؟ لماذا تئن بعد؟

0: أنا أعلم يا ابني ماذا فعلت بك الخطية. إنك تئن بسبب الشعور بالعزلة، حتى وإن كنت في حضن والدتك أو والدك، أو كنت موضع حب عائلتك أو تقدير أصدقائك. في مرارة تصرخ:
1: ليس من يشاركني مشاعري، ليس من يقدر أن يفهمني، ولا من يسندني بالحق.
0: ليست المشكلة في أسرتك أو أصدقائك أو من هم حولك، المشكلة أعمق من هذا بكثير. لقد عزلت نفسك بنفسك، خطيتك عزلتك عن مصدر السلام والفرح، فصرت في عزلة حتى وإن اجتمعت حولك البشرية كلها. روحي واهب الشركة يهبك الاتحاد الحق مع الآب فيا، فلن تشعر بالعزلة. ردد معي: تتركونني وحدي، وأنا لست وحدي، لأن الآب كائن معي. روحي واهب الشركة مع السمائيين، يفرحون بك ويشتهون يوم مجيئك إليهم. تشاركهم تسابيحهم وأفراحهم، وتفرح أنت بهم، تصير كملاك الله، كأنك أحدهم. روحي القدوس واهب الشركة، ترى في كل البشرية إخوة لك، لا يقدر حتى الموت أن يفصلك عنهم أو يفصلهم عنك. لك أصدقاء كثيرون وأحباء يرجعون منذ أيام آدم الأول وإلى انقضاء الدهر. ترى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى النبي والتلاميذ والرسل وكل القديسين والقديسات سحابة شهود لك هذا مقدارها. لماذا تئن من مرارة العزلة يا ابني؟ فإنك وإن كنت في سجن داخلي أو في جب، أنا معك. أبواب السماء مفتوحة أمامك، وملائكتي تصعد وتنزل كما على سلم، فلا تشعر بالعزلة. أبوك يعقوب رأى هذا السلم وهو هارب من وجه أخيه، وليس من يسنده في طريق صحراوي خطير. رأى باب السماء مفتوحا ففرح وتهلل، لتكتشف روحي القدوس في داخلك فتتمتع بالشركة معي ومع خدامي السمائيين والأرضيين.

0: لماذا تتلمس خبزا؟ تشبه بي يا ابني.
1: لماذا تمد يديك للغير كمن يشحذ خبزا أو مالا أو كلمة مديحا أو عاطفة؟ لماذا تجول عيناك هنا وهناك كأنهما جائعتان؟ لماذا تتصنت أذناك إلى هذا وذاك كمن في فراغ داخلي؟ إني أرى نفسك جائعة وحواسك وعواطفك فارغة. تطلع إلي يا ابني، فإني لا أحتاج إلى شيء، شبعي في داخلي. تشبه بي يا ابني، اقتنيني فتشبع أعماقك. لماذا تتلمس يا ابني خبزا؟ لماذا تشحذ كفقير؟ تطلع إلى أعماقك فتجد شبعا في داخلك. أنا خبز الحياة فكيف تجوع؟ أنا ينبوع المياه الحية فكيف تعطش؟ أنا عريس نفسك، لماذا تشحذ عاطفة ما؟ أنا أهبك شركة أمجادي، لماذا تستعذب كلمة مديح من إنسان؟ إن شعرت بالجوع أو العطش فاعلم أنك لم تقتنيني بعد، لتثبت في وأنا فيك فتتشبه بي ولا يعوزك شيء. تنشغل نفسك بأعماقك حيث تجلس كملكة على يميني، لتكن نفسك ملكة صاحبة سلطان، لا عبدة جائعة وعريانة في مذلة.

0: لا تهينني.
1: أسألك، لماذا تهينني؟ أنا القدير، أنزل إليك وأطلبك عروسا لي، وأنت تهرب مني. نزلت لأسكن فيك وأنت لا تقبلني. قدمت لك روحي القدوس وأنت تحزنه. أعطيك قلبي كله وأنت تظن أنك تتكرم علي بتقدماتك. قدمت ذاتي ذبيحة لأجلك وأنت تختار طريق الموت. أقمت من قلبك هيكلا لي وها أنت تدنسه. أنا مشغول بك على الدوام وأنت تبخل علي بالدقائق. أشتهي أن أرى وجهك وأنت تعطيني القفا. أود أن أسمع صوتك وأنت تتحدث مع الكثيرين دوني. أتيت إليك بروح الحب، فهل تريدني أن أقدم إليك بعصا التأديب؟ الأيام مقصرة وشريرة يا ابني، ارجع إلي لتحيا معي في مجدي إلى الأبد.

0: لماذا تسيء إلى عبيدك؟
1: أقمتك يا ابني ملكاً، ووهبتك شعباً كثيراً وعبيداً لخدمتك. خلقتك صورة لي وعلى مثالي، ليس فيك عيب. أوجدتك كائناً عاقلاً قادراً بنعمتي أن توجه كل طاقاتك وغرائزك لبنيانك. أتخاف الغرائز والعواطف؟ بالخوف تمارس الطاعة المقدسة، وبالغضب تدين نفسك وتحطم الشر المتسلل إليك، وبالجبن تحذر من الهلاك الأبدي، وبالرغبات تشتهي الأبديات وتطلب الملذات الخالدة. أنت سيد غرائزك وعواطفك، تضبطها بالعقل المقدس فيه. لا تسلم القيادة لغرائزك وعواطفك بلا ضابط، إنها تقيد فكرك وتربط نفسك وتسحبك كأسير في مذلة، تقودك كحيوان بلا فهم وتمتطي عليك، تحبسك في أرض العبودية، فلا تتنسم هواء الحرية، تحولك إلى حيوان مفترس لا يعرف الإنسانية. لا تلومها، بل لم نفسك، فإنك تجعل من السيد عبدا ومن العبيد سادة، فتسيء إلى نفسك كما تسيء إلى عواطفك. إنك تحطم نفسك وتحطم عبيدك.

0: لتعرف يا ابني نفسك، ولتدرك إلى أين هي تذهب.
1: وهبتك نفسك على صورتي ومثالي، جعلتك أعظم خليقتي على الأرض، تحيا عليها فتخدمك، تنطلق منها كسيد غير مستعبد لها. أقمتك يا ابني ملكا لا عبدا، فلا تعيش كحبيس الأرض ولا تستعبد أفكارك فيها. متى تغتسل عيناك بالإيمان فتنفتحان بروحي القدوس، وتدرك مركزك الجديد بالمعمودية، صرت ابنا لأبي السماوي، لك حق التعرف على أسراره والتمتع بحبه الفائق. بروحي القدوس تجلس معي كما في وسط النسيم الهادئ، تدرك بروحي القدوس حقيقة نفسك الثمينة جدا علي، فديتها بدمي على الصليب.

صالحتها مع السماء وهبتها روحي القدوس ليقدسها مع جسدك وكل طاقاته. عندئذ يلتهب قلبك حبا للتمتع بالسماء، تشتهي أن يكون لك جناحي حمامة فتطير وتأتي إلي. يصغر العالم كله في عينيك، تراه عطيتي لك لخدمتك لا للسيطرة عليك.

ولعلامة تقاوم. وأنت أيضا سيجود في نفسك سيف الشك لتولن أفكار من قلوب كثيرة. وكانت نبية حنة

بسم الله والرب القدس الله الواحد امين. في القديم في سفر التكوين امر الله ابراهيم اب الاباء أن يختتن لكي تصير هذه العلامة التي في الجسد عهدا بين إبراهيم وبين الله، لأن إبراهيم معتبر أول إنسان دخل في عهد مع الله. وهذا العهد أيها الأحباء صار في لحم الإنسان في جسمه كعلامة دائمة لا تنمحي، وصار في جسم الإنسان لأنه عهد قديم، وفي القديم لم يكن الإنسان إلا جسدي، في العهد القديم كان الإنسان جسدي، فالعهد كان في جسمه، وكان الإنسان مادي، فالوصايا لما اتكتبت اتكتبت على حجر، لأن الإنسان كان قلبه كده،

وكانت هذه العلامة تميز الإنسان اليهودي من الأمم. فالإنسان اليهودي مختتن والإنسان الأممي أغلف مش مختتن، فدي علامة في الجسد لكن مميزة، وفي نفس الوقت بتقول إن الإنسان ده بتاع ربنا. فاختتن إبراهيم وهو ابن 99 سنة قبل أن يولد إسحاق، وأمر ربنا إن الطفل المولود ليك ابن الوعد تختنه، فختنه في اليوم الثامن وسماه إسحاق حسب ما تسمى، لأنه كان زي الأضحوكة إن راجل عنده 100 سنة يخلف عيل، فسموه ابن الضحك. وهكذا أيها الأحباء، ظل الختان علامة في جسم البشر المختارين من الله، المدعوين أنهم جماعة الرب، المعتبرين أنهم مفروزين من العالم مخصصين لله، ظل الختان متوارث ينفذوه بكل دقة إلى أيام موسى. لما جاء موسى وجات الشريعة أضاف موسى إلى الختان شيء مهم جدا، أن كل نفس، الشريعة قالت كده، كل نفس لا تختتن تبقاش من ضمن الجماعة، ما بقاش من الكنيسة يعني. ولما صنعوا الفصح قبل الخروج من مصر أكل من الفصح كل مختون، كل المختونين أكلوا. ولما استلم الشريعة على الجبل كتب في الشريعة كده إن الإنسان اللي مش مختون ما يقدرش يدوق من الفصح، يعني بقى فيه حقوق مشروعة للإنسان المختون، واللي مش مختون ما يدوقش من الفصح، ما يقدرش يشترك في الفصح في الذبيح. ولغاية دلوقتي اليهود معتبرين إن الختان ده هو كل شيء بالنسبة لليهودي، هو العهد وهو التمييز وهو الاختصاص وهو البركة، لأن من غير الختان ما يقدرش يتمتع بالميزات بتاع اليهود، من غير الختان ما يأكلش من الذبيح. وما زال الإنسان اليهودي يفتخر بالختان، افتخار حاجة يعني شرف كبير جدا ان الانسان ده مختتن وانه معروف انه يهود. حتى ايام القديس بولس الرسول كان يفتخر، قال انا افتخر بالختان، افتخر كيهودي، افتخر بالختان، افتخر ان انا مختون في اليوم الثامن، ما من ضمن جماعة الرب، وان انا يعني في يوم الختان بتاعي خدت اسم، والاسم ده بقى في وسط الجماعة، لأن يوم الختان كانوا يسموا الطفل. لغاية دلوقتي تلاقي حتت كتير في الفلاحين يوم السبوع يسموا الطفل، يسيبوه كده السبوع الأولاني ده من غير ما يسموه، يوم السبوع يجيبوا له يختاروا له الاسم. ده كل ده كان في حياة اليهود. لما تولد المسيح للمجد من سبط يهوذا حسب النبوات من بني إبراهيم من نسل داود الملك، خدته العذراء في اليوم الثامن وختنته زي بقية الأطفال اليهود وسموه. وانت فاكر يوحنا المعمدان يوم ما اتولد سكتوا لغاية اليوم الثامن اللي هو يوم الختان، ويعملوا حفلة كبيرة وحبوا يسموه، وسموه زي زكريا زي أبوه. فأمه إليصابات قالت لا احنا نسميه يوحنا، قالوا لها ما فيش حد في السلسله بتاعه العيله، ما اصباط بني اسرائيل كانوا عاملين زي الشجر كده، فما يجيبوش اسم غريب من السبط من العيله الكبيره قوي من العشيره، يختاروا اسم من اسامي الاباء من الجدود عشان يفضل كل سبط باين. يعني لما تسمع اسم واحد تقول ده من سبط اشير، ده من سبط يهوذا، ده من سبط رأوبين، لان الاسامي معروفه.

فقالوا لها لا يوحنا ده مش من سبطنا، مش من العشيرة بتاعتنا، ده اسم جديد جبتيه منين؟ احنا نسميه زي ابوه. فحبوا يشاوروا زكريا فجابوا له لوح وتباشيرة كده عشان يكتب، فكتب يوحنا، سموه يوحنا في اليوم الثامن حسب كلام الملاك جبرائيل المباشر. فلما اتولد الطفل يسوع

زي ما الملاك قال للعذراء قبل ولادته، وزي ما النبوات قالت اسمه يسوع وكلمة يسوع يعني مخلص، ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فختنوه في اليوم الثامن بقى ضمن جماعة الرب، وادوا له الاسم اللي يتسمى بيه اسمه مخلص، وبقى من حقه انه يبقى في الهيكل ويبقى ياكل من الفصح من الذبيحة، وبقى معدود من ضمن الجماعة واحد وله اسمه وله مكانه في الهيكل. ولا سيما ان المسيح بكر، فهو البكر اول طفل مولود الاولاني، فخد اسمه خلاص. حادثة عادية بسيطة ممكن تعدي كده، لان جميع الاطفال بيعملوا كده، كل الاطفال المولودين الذكور في اليوم الثامن بيختنوهم ويدوهم اسمهم وخلاص. لكن يا عزيزي الموضوع مش على بسيط الحال كده. كنيسة خصصت هذا اليوم انه يبقى عيد سيدي. ليه؟ لان المسيح عمل فيه خلاص، لان المسيح عمل فيه في البشرية خلاص. المسيح نقل العهد، غير العهد. انهى عهد؟ طب مش هو ده اسمه عهد الختان؟ عهد الختان يعني الانسان يرتبط بربنا، بينه وبين ربنا في صلة، والصلة من ناحية الله وعد، ومن ناحية الانسان ختان، حتى من الجسم تتقطع فبتبقى علامة في جسد الانسان باين انه بينه وبين ربنا في حاجة. فالمسيح قال لا، ده عهد قديم، ده انا اسس عهد. عهد ايه؟ عهد جديد بين الانسان وبين الله. طب ما الانسان بيعبد ربنا من ايام ابراهيم، واحنا اليهود ليهم الشرائع ومنهم الاباء والانبياء، وربنا بيكلمهم وفي قوانين وخلاص. قال لا لا لا، ده في عهد جديد، انا ادخلك في شركه. ايه العهد الجديد ده؟ قال العهد الجديد بدمي. العلاقه اللي بينك وبين ربنا هتبقى علامه. علامه؟ طب علامه في الجسد، يوم ما بيدفنوا الجسد الجسد كله بيتحلل وبتموت وتنتهي الحكايه. قال لا لا لا، انا اعمل لك علامه مش في جسدك، انا اعمل لك علامه في روحك من جوه. ختان المسيح، ايه بقى العلامه اللي في الروح دي؟ انا يعني اخليك مميز عن بقيه الناس اللي في الدنيا. ايه يعني؟ هتخلق لي حاجة جديدة، ايد، عين، ودن، جسد تاني؟ قال لا لا، هخلقك خليقة جديدة. طب ازاي؟ بحسب الروح. هحط لك علامة بس مش في الجسد، مش ظاهرة، مش برانية، لكن علامة داخلية. والعلامة دي تميزك عن بقية شعوب الارض وعن جميع الارواح اللي في الدنيا. الله روح، والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. فالمسيح صانع الختان اللي اختتن في اليوم الثامن ده، ابتدى ينقل الانسان نقلة جديدة خالص بعيدة عن المنظورات. ادخلك في عهد مع الله. تعمل ايه؟ ابراهيم اخذ عهد من الله فاختتن في اليوم الثامن. طب وانت؟ لا، انا احط لك علامة، علامة الختان في روحك من جوه، فتبقى مميز من بين الناس. تعرف اليهودي من وسط الناس ازاي؟ مختون في لحمه، والناس التانيين غلف زي الفلسطينيين كانوا كده زمان. طب وتعرف المسيح ازاي؟ قال اعرفه قوي. ازاي؟ قال ده مختون في الروح، في القلب، في الاذن، في الداخل. في علامة جوه. علامة ايه؟ علامة الختان بتاعتي جوه. لما وقف استفانوس يتكلم مع رؤساء الكهنة قال لهم انتوا مش مختونين بالقلوب، انتوا مختونين في جسمكم. انتوا بينكم وبين ربنا علاقة في اللحم من بره، لكن ما فيش بينكم وبين ربنا علاقة داخلية، مختونين بالقلب من جوه. انتوا في عهد بينكم وبين ربنا مجرد عهد سطحي، اما العهد الداخلي بينك وبين ربنا مش موجود. قال لهم

عنده غير المختونين بالقلوب. طب يعني ايه ختان القلب؟ يعني واحد دخل مع ربنا في عهد، عهد جديد بينه وبين ربنا، في علامة داخلية مميز مخصص لله، موجودة فين؟ دي جوه روحه. فمختون الودن يعني ايه مختون الودن؟ يعني الودن ديت بقى بينها وبين ربنا عهد، فبتسمع الصوت وتميزه وتفرح بيه. عارف اول ما اسمع الوصايا بتاعه الانجيل بالودن دي، الودن دي ايه؟ لا ده في حاجه جوه كمان، في ودن من جوه تسمع الكلمه تفرح بيها. قال ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنائم كثيره، انا افرح بكلامك افضل من كنوز الارض. فودن مختونه وقلب مختون حساس قوي، وروح مميزه مخصصه لله فيها علامه. علامه ايه؟ ايه العلامه بتاعه المسيح؟ قال العلامه بتاعه المسيح معروفه، حتى لما سمعان الشيخ شال المسيح ابن 40 يوم بص في وشه كده قال ده في علامه. علامه ايه؟ طب ما العلامه دي معروفه في جسم الانسان من ايام ابراهيم من سفر التكوين. قال لا لا لا لا، دي علامه ثانيه. العلامه بتاعه المسيح ايه؟ علامه الصليب. طب ودي فين؟ نرسم الصليب على ايدينا دي تبقى كده؟ قال لا لا لا، ده من جوه. علامه ديت تبقى في الداخل مطبوعه في القلب. الصليب هو ده الختان. ايوه هو ده الختان، ان الواحد يموت، يموت يخلع الجسم البشري، يخلع كل الافكار القديمه، هو ده الصليب. ويحيى حياه جديده اعطاها المسيح لاولاده. ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. امال الختان بتاعنا ايه؟ قال مش مصنوع باليدين، بخلع جسم البشريه بختان المسيح، مدفونين معه في المعموديه. عشان كده بقول لك المسيح مش اضاف شيء للختان، لا، لكن قال لك ده الختان ده كان رمز للعهد، انا دخلك في عهد معايا، انا اخليك واحد معايا. فالمسيح صالح الاثنين في جسد واحد، ربنا الله والانسان. صالحهم ازاي؟ عمل اتحاد، اتحاد كامل. لاهوته لم يفارق ناسوته، ولن يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين. طب ايه ده؟ طب ايه العهد ده؟ طب ده زمان. العهد ده كان بين الله وبين ابراهيم، قال له سر امامي وكن كاملا، امشي قدامي واسمع صوت. لكن دلوقتي يا عزيزي انت وانا بختان المسيح دخلنا في عهد جديد بدم المسيح، وصرنا نحن البعيدين صرنا قريبين. انت علاقتك ايه بربنا؟ انا نحن اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. علاقتي ايه بربنا؟ علاقة صميمية، اتحادنا بيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا ثبات فالله. طب وده عهد؟ ده العهد الجديد. انا بالنسبة لربنا ايه؟ ابنه، منه، ليه، فيه، بيه. غريب اوي يعني بذاتي؟ لا لا لا يا عزيزي، العلاقة زمان بين الانسان وبين ربنا كان يعني في وصايا، في شريعة، في ناموس لازم تحفظها، تمشي تحت الوصايا والاوامر. العلاقة في العهد الجديد يا عزيزي ان احنا صرنا، احنا دخلنا الى مداخل الحجاب، الى موضع قدس الاقداس، الموضع الذي لا يدخل اليه ذو طبيعة بشرية، بقينا جوه. طب تصلي ازاي؟ قال لا اصلي بترمي في حضنه بدلة. دلة ايه؟ دلة البنين. ما الختان بتاع ايه؟ ما الختان بتاع علامة البنوة. الختان بتاع ختان القلب مش ختان الجسم. والاسم بتاع اللي انا اخدته يوم الثامن، اليوم الثامن، مش اسم بشري كتب في سجلات السجل المدني، لا لا لا. افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في السماوات. اسمك فين؟ اسمك في السماء. نصيبك مش في فصح العهد القديم، لكن بالختان بالمعمودية بتدخل تتناول. تتناول يعني ايه؟ خروف فصح. فصحنا هو المسيح الذي صلب من اجلنا، فبناكله ونتحد به وانزل العالم. انا مميز عن اهل العالم حسب الشكل؟ لا، انا واحد افند، واحد افند زي بقيه الافنديه اللي ماشيين في الشارع، موظف زي بقيه الموظفين، تلميذ زي بقيه التلاميذ.
بنت او ست زي بقيه الناس اللي في الشارع. امال ايه اللي بيميزك؟ لا، اللي بيميزني علامه الختان الداخليه، خلع جسم البشريه القديم. كنت زمان زيتونه بريه قطعت، بعض الاغصان طعمت في اصل الزيتونه الحقيقيه. زمان كنا زي اهل العالم، زي ما قال القديس بطرس الرسول: الامر الذي فيه يستغربون انكم مش بتجروا معاهم في فيض الخلاعه عينها. ايه امال ايه؟ انت مش زي بقيه الناس؟ لا يا عزيزي، لا لا لا، في ختان داخلي. عشان كده اقدر اميز صوت ربنا من وسط مليون صوت، واعرف الصح من الغلط بجوه بالحاسه الداخليه، الحساسيه بتاعه الختان بتاعي، واعرف اميز الطريق الصح، واعرف اميز افكار الشر والشيطان، عارفها كويس قوي. زي ما قال الرسول: اننا لا نجهل افكاره. واسمي غالي عليا قوي، اسم يسوع ده، دعي اسمه يسوع لانه مخلص. اهو الناس بيسموها اسامي وخلاص، والاسامي لا تعني شيء. ممكن تلاقي واحد اسمه لا مؤاخذه يعني واحد يسموه كريم وهو يطلع راجل بخيل قوي. يعني الاسامي ما بيشتروهاش بالفلوس، بيسموه اي حاجه، يسموه ملك وهو شحات. لكن لما دعي اسم يسوع لانه يخلص فعلا، يعني بالبلدي كده اسمه على مسمى، اسمه يسوع لانه بيخلص، ليس باحد غيره الخلاص. هو ده الاسم، ليس اسم اخر تحت السماء اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص الا اسم يسوع بس، عشان ما فيش حد يقدر يخلص كده. ايام دانيال والثلاث فتية، لما الملك الوثني شاف ان ربنا بيخلص من اتون النار، بعت لجميع الامم والشعوب والالسنة والقبائل يقول لهم ايه؟ ليس اله اخر يقدر ان يخلص هكذا، ما فيش حد يقدر يخلص كده. مين يقدر يغفر الخطايا؟ ما فيش. لما المسيح شفى المفلوج قال له مغفورة لك خطاياك، فابتدوا ايه اللي قاعدين يتذمروا كده، ازاي ده؟ مين يقدر يغفر الخطايا؟ فيش غيره واحد بس. قال لهم: لكي تعلموا ان الانسان سلطان ان يغفر الخطايا. قال للمفلوج: قوم احمل سريرك وامشي. مين يقدر يخلص يا عزيزي؟ ما فيش غيره، اسم واحد، اسم يسوع. لما وقف بطرس امام هيكل، باب هيكل الجميل، ولقى الراجل بقاله 40 سنه متلقح اعرج، مولود من بطن امه اعرج، عنده شلل، قال له: اديني لله. قال له: ما عنديش حاجه، لا فضه ولا ذهب، ولكن الذي لي. انت ليك ايه طيب؟ قال لي: اسم يسوع. اذا الاسم اللي اطلق على المسيح في اليوم الثامن ده، يسوع، ده اسم الخلاص. فبطرس الرسول ليه الحق في الاسم ده، انت ليك الحق في الاسم ده، اسم يسوع ده انت ليك حق فيه، اسم الخلاص، يخلص شعبه من خطاياهم. هو ده الاسم اللي الاباء القديسين لما استلموه كميراث غني ابتدوا يكرروه بلا شبع، كانوا يكرروا اسم يسوع طول النهار طول النهار. ايه ده؟ طبعا ده اسم الخلاص. الذي لي اياك اعطيه، باسم يسوع المسيح قم وامشي. فوقف. ايه ده؟ اسم تخاف منه الشياطين. دعي اسمه يسوع في اليوم الثامن. طب دعي من اجل مين؟ من اجل انا. اختطن من اجل مين؟ من اجلي. واسمه ده بتاع مين؟ بتاعي. فيسوع ده اسم الخلاص، ده بتاعنا. والختان اللي اختتنه المسيح ده ليا، والعهد اللي صنعه المسيح بالبشرية عهدي انا، عهد جديد. والعلامة اللي مش جسدية، العلامة الروحية، وضعها المسيح في كل واحد فينا يوم المعمودية. فانت طالع من المعمودية فيك علامة مميزة، هذه العلامة مخيفة للشياطين. لكن تصور، شوف احنا وصلنا لغاية فين. نسينا العلامة ونسينا العهد ونسينا اللي بيننا وبين ربنا، فين على ما الواحد يفتكر؟ ونسينا اسم الخلاص المسيح اللي اعطاه لينا كلنا، فين على ما الواحد يفتكر؟ بطرس الرسول فاكره لما قدام الاعرج قال له: الذي لي اياك اعطيه، اديهولك، انا بتاعي انا، ده اسم خلاص، فهو ليك وليا، ولكن احنا ما بنستخدموش، احنا ما بنتمتعش بيه كما يجب. اسم يسوع اسم الفرح

طبعا ينبوع الفرح لما الواحد يمضى اسم يسوع كده، ياه فرح، اسم القداسة. الواحد يقول اسم يسوع على لسانه كتير، تتقدس لسانه وفكره وحياته وقلبه وحسياته الداخلية. تصور احنا الشياطين بتضحك علينا صدقني، لان احنا بننطق اسم يسوع بلا قوة، بننطقه كتير، ولكن فين اسم الخلاص ده؟ فين اسم الخلاص اللي تفزع منه الشياطين؟ عشان كده عزيزي كرر اسم يسوع، كرره كتير، قوله بلسانك، قوله بقلبك، وقول له انت وحدك يا رب، ليس باحد غيرك الخلاص. مفيش حد يقدر ينجي هكذا من ضيقه، من الام، من خطايا، من امراض، من ضعفات، من اضطهادات. طبعا انت اسم يسوع بقوه وثقه، لانه اسم الخلاص. يدعى اسم يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. ربنا ينعم علينا في هذا اليوم ان يكون اسم الخلاص ده ميراثنا لحياه ابديه لالهنا كل المجد.

نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء كأن الشمس ربع عنا على عهد بلاغس البنطي تألم الخبراء قام بين الأموال في اليوم الثالث كما

الله ولدنا الروح القدس الله الأحد أمين. من سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه، لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بأس

قبرص. وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة، فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة، فإنه كان يشفيه من برصه. فدخل وأخبر سيده قائلا: كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. فقال ملك أرام: انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة، و6000 شاقل من الذهب، و10 حلل من الثياب، وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه: فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك، هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي، فاشفيه من برسه. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحيي، حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برسه؟ فاعلموا وانظروا إنه إنما يتعرض لي. ولما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت إليشع، فأرسل إليه إليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهي ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرص، أليس أبانة وفرفر نهرى دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ورجع ومضى بغيظ. فتقدم عبيد وكلموه وقالوا: يا أبانا، لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل فاطهر. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه

0: أيضا نسأل الأب ضابط كل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح صلاة المساك يا محب البشر اذكر يا ربي مرضى الشعبك تعهدهم بالمراحم الرافعة الشيوخ من زعن معنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض تردوا الذين أبطأ مطروحين في رمضان القمم عزيهم ونعذبهم من الروح نكس عاتقهم جميعا الذين في السجون أو المطابق الذين في النفي أو السمي أو المقبود عليهم بابا ديتم مرة أعطقهم يا رب جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين تقيم الساقطين رجاء من ليس لا رجاء معين ليس لا معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة والمقبود عليها والمريضة يا رب رحمتي يا راحتي يا نعمتي يا معونتي يا خلاصا أعطي يا غفرا خطايا وأثامي نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي الأجساد نعافيها يا الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل ذي جسد تعهدنا بخلاصك أيضا نسأل ربنا سواتل من صراعك يا محب البشر أشكر ربنا أخوة المسافرين والذين أدمنا الصبر في كل مكان سأترقهم جميعا كانوا في البحار أو الأنهار أو النبي أو ترك المسفر كل أحد في كل مكان ردهم إلى ميناء هدايا ميناء الخلاص تفضل يا رب اسحبهم في الإقلاع اسحبهم في المسير ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب زمان غربتنا في هذا العالم احفظه بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ
1: يا رب رحم فنصبح ملائكة قارين المجد الله في العالى أرض السلام الناس بحق مبارك نحن نهدو مكنا ولك نعترف نشكرك من أجل عز مجدك يا رب الملك على السماوات الله الآب ضابط الكل الرب الابن الوحيد يسوع المسيح الروح القدس يا رب الله حمل الله ابن الله رفع خطايا العالم ارحمنا يا حامل خطايا العالم ود البطن اليه يا الجالس عن يمين ابي ارحمنا انت وحدك القدوس انت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله الاب امين كل يوم اسبح اسمك القدوس الابد الاباد امين منذ الليل روحي تبكي اليك يا الهي لان اوامرك هي نور على الارض كنت اتلو في طرق المسجد التليم وعين باكر يا رب تسمع صوتي قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يموت من العز وارحمنا قدوس الله قدوس بارك امين في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض كذلك بجد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عن المذنبين لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الابد Christos Isos ben choi samin alleluia shelene te teotis oebs men otem parsen sein ventimos notis mafim be Christos
2: ene untene frosef kib shob shin miten skerno vina nevo
1: shere setas misin ani boin in taif mi be Christos ben noti ti parsen os oeb
2: metom shosere gulf ma sigit skerno vina nevo
1: ti parsen os mori enti soto kos os oeb te prostati sete noti te pen gerosin teti metromi
2: ere vles vevin ere gul narem pe Christos vitarek fupos mutna

0: البيبي ما شمت كتبتي بوسة يتريا
1: سوري السي ذاكي السراسي ان مناني ان لينش ان ريف رويني سوابني طب ام مري جنبي سوري
0: ايشي روبي من مسيرا في مني اسرو ناس نمت شاي سيني قوم بفتون زون انا سو ما توس تفايخ بي ارما انسي او
1: بيقو تفتو امي بيرز بيتي روس خنتيك لسنتين شور بمي سفوسي روف كانو ميتا تمون كفوشي غولف قو امو
0: جي اجي يوس اوسي اوس نيت شني ما طلت شو او اجي يوس يشي روس نيت ام كتب شو اسمه امتنو او
1: اجي يوس اسانا توس اسمو ويتيك كليرو نمي امري بك ناين امتكيريني او انصبتم بكلاو
0: جي كو ابو اكو اب كو اب بشاي سي سابا او تتفنم بكاهي مي ايفو الخمبك او او نم

0: المسكونة.
1: اطلب من الرب عنا يا سادات الآباء الرسل والأسنان وخرمون تلميذ الآخرين ليغفر لنا خطايانا.
0: شاش فين روم بيف جوكي فورين جي فيس او اب جي اور جي يو ساري بيش بن اورو نانو موس اف تي ابرو في ميني
1: من بوش ون بف لوجس موس او زي بف ناتي ات سوتون او زي تف نشتنا غابي خون بورو بخرستو
2: نخير بسالين يم دافيد اف كوتي رندنيس نستير الله فراني سوسبانو دايت شين باتشي افشش نمو
1: كونشتي غربي بكتا يو بشوش سبور جورجي يس اربي خرستو سراشيني

والحقيقي مجد الأزواج قديس الاتلات المخلص العالمات وخلص نفوسنا مجلس سيدنا المسيح فخر رسلك لي الشهداء تاريخ الصديقين سبات كلاس غفران خطايا المشرب بسوس قدوس لوط جدنا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين من حقيقة ام اله واحد الله اله يبدا بد كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نوم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود نور من نور الحق من الحق مولود غير مكلوم سير الف جوار الرزبي كان كل شيء هذا لازم نحن بشر نجل خلاصنا نزل من السماء وتقسم من روح القدس ومريم العذراء وتن الصلبان هل من قبر وقام من بين الاموات في اليوم السادس كان في كتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجد الى دين احياء والاموات الذي اسمه قين كده نعم من بالروح القدس الرب المحيي مع الاب والابن الله سيدنا النبي الكنيسه واحد مقدس جامع رسول الله ونهتم

0: واغفر لنا خطايانا.
1: إن كريا ليسون كريا ليسون كريا
0: ليسون. Ien
2: posin.

واذكر أيضاً يا سيدنا والذين أمرنا وصلنا أذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا ورقدوا ربنا يحمل المرضى يشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجائنا كلنا وشفائنا كلنا قيامتنا

انزلت لسماء الانجيل المقدس فصم بشارة انجيل معلمنا مهري الوبشير فالتلميذ الطاهر بركيت علينا مين من مزامير وتلاتي الى بين داود نبى ملك الطاهر بركيت علينا مين حقي ورحمتي معه وباسمي ارتفع قرنه حينئذ بالوحي تكلمت مع بني

ربنا يسوع المسيح الذي من الآب آمين. فقال له واحدون: يا رب أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإن يقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون، وإذا بلغ أن يقوم رب البيت ويغلق الباب فتبتدئون بالوقوف خارجا وتقرؤون الباب قائلين: يا رب يا رب افتح لنا. فيجيب ويقول لكم: لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون: أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم: إني لا أعرفكم، من أين أنتم؟ اذهبوا عني.

إسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله، وأنتم مطروحون خارجا يأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال ومن الجنوب ويتكئون في ملكوت

0: جسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والمجد ان بخريستوس يسوع بن شويف
1: Aquí falas que mantém aqui. Bolos comens em tevo voan.
2: Ire ne posi.
0: Ne matiso.
2: Ayo sayyid rabbi sal masih ibn Allah wahid wa kalimat al abrazi khata kull rubatat khataya min qabali min mukhlis al muhayya. Nasa'at lu bin salaha ki ana abidak khuti wa dafi awli al munhani bi usuzukna rabbi rahmatak. Nafta'anna kull rubatat khataya na kunna qad akhtana lik bishi ba'al maqul bil fikka gizah qadwa sayar al nafs. أنت يا سيد العارف ضعف البشر كالصالح ومحب البشر اللهم نعم علينا بغفران خطينا باركنا طاهرنا حالنا حال سائر شعبك املانا من خوف قومنا رتك المقدسة
0: من الليل يا زوك سابتري كي وكي أغي ابن أماتي كيني كاين كي استوسي ونصوني ونعم تروشي بولنجو مجاو بن شويس

تحتز من نوتي أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك في السماء كذلك على الأرض خبزنا زغدنا أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والمجد والمجد.

Amen.

0: قدوس قدوس قدوس قدوس فاسم بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير بركات علينا امين.
1: متجاوز الروح القدس الذي سيسر لي باسمي فاعلمكم كل شيء اذكركم بكل ما قلت لكم. سلام يترك لكم سلام يعطيكم ليس كما يعطي العالم يعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي للاب لان ابي اعظم منكم. قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كانوا تؤمنون. لست اكلفكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم ياتي ليس له في شيء. لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما وصلني ابي كذا افعل. قوموا ننطلق من هنا انا وكم حقيقي وابي كرهون. كل غصن فيه لا ياتي بثمر يقطع وكل ما ياتي بثمر ينقي لكي ياتي بثمر اكثر. وانت من قبل انقيا من اجل الكلمه الذي كلمتكم به اثبتوا فيها ايضا فيكم ولا تدلي دائما.
0: تنو الشم ويرسوس من راسوس من مايث ويبجيك يا سليم النينان روحك القدوس يا رب الذي ارسلت تلاميذ القديسين رزق المكرمين ساسر سازر تنزعوا منا يا الصالح لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس تنزعوا مني. يا رب الذي ارسلت روحك القدوس على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين بسعه سلسه ازل تنزعوا منا يا الصالح لكن سرك ان تجددوا في احشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكريم روحا مستقيما روحيا روح النبوه والعفه روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء إنك أنت وضياء نفوسنا من يدي كل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك يا ترى الممتلئة نعمة مرسى من أجل خلاص نفوسنا. مبارك ربي إلهنا مبارك ربي يوما فيوما يهيئ طريقنا أنه إلى خلاصنا.
2: ملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة اللهم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
3: سابت ريك أيوك يا أجي ابن ماتي
2: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
3: كينينك يا أيك استوسيون استونيون آمين.
2: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب

0: ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
1: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
0: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله
1: كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا

0: والقدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء رب ماتهم مقدك رحمتك ارحمنا يا الله لا يبدو بتك ولا يسر قدوس ارحمنا يا رب اليك واتكم معنا لنا ليس معين في زيادات قاتنا سواء حلو خص الله عن سيئاتنا صانع بدتنا صانع بغير ذات ادفعنا معرفه لا ادفعنا بغير معرفه الخفية والظاهرة يا رب خصوصا الزوايا علينا كرحمتك رب العزة خطايانا بين الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئة
1: الناس في السماء
0: كذلك على اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن المظلمين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا
1: شوي سنين تزبعت ساعة سادسة وتزبعت ساعة تسعة من النهار المبارك قدمهما للمسيح ملكنا ولي أن أرجوني أفرنا خطر المزامير تلتي لأبينا داود نبي الملك بركة علينا أمين

0: ارحمني يا الله، ارسل الله رحمته وحقه استنى ابناء البشر استعد قلبي يا الله مسلم سوسيو سيو سيمو قدوس قدوس قدوس فصم بشارة معلمنا ماري متى البشير بركات علينا امين.
1: فلما ابصر الجمهور صاير الجمع عندما جلس قدم تلاميذه فتح فعلهم قائلا طب المساكين برحلنا لهم يقول السماوات طب الحزن قال انهم يتعزون طب العودة لانهم يتنوا الارض طب الجاهل على الطاش يبل انهم يشبعون طب الرحماء لانهم يرحمون طب قبل انهم عينون الله طب سنا سامع انهم دعنا من الله طب المطردين من اجل برنا لهم يقول السماوات طب لكم تردكم وعيركم وقالوا في كل شر كاذبين افرحات لنا اجركم عظيم في السماوات فانما هكذا ترى الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم احنا قد فزا فسد الملح في ماذا يملح لا استفاد شيء ان تخلين قد تدوسوا الناس انتم نور عام لكم تخفدين كان على جبل ولا يكونوا ساقط ولا تحت المكيال بل ادعونا عن منارة في ايدي لكل من في البيت هكذا في ايدي لكم قدام الناس كرام لكم الصلاة فما كدوا يكبر في السماوات مجله دائما
0: تنو شموير صوص من يدن عصوص من مايت واجي اكي اصلي من نينان يامن في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من اجل خطيئة تجرى علي ابونا ادم فردوس مزق خطيئنا يا المسيح لنا ونجينا صراخ صلى الله رب سمعني اللهم استجب صلاتي طرفة الباطل التفت لي اسمعني عن شيء وبكر واختزه كلامي اقول اسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام

0: يسوع المسيح لأنني سمرت صليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت موتك الذي هو إنسانا الذي خلقت بذكر الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألمك الشافية المحيا والمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طاشت العمى الهيولية وشهوات العلمية تذكر أحكامك السماوية كرافتك ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا بل نحن بك نتوسل لزور منك يا ولاية الأعلى عذرانا كثيرة يا شفاعة القوية ومقول عند مخلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند لزور منك إنه رحيم وقادر على خلاصنا وتألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا عنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا وافرنا خطينا من أجل اسمك القنوس
1: صنعت خلاص فصلا كل يوم سهلا عندما بسطت يديك طارنت إلى العود الصليب فلذا كلهم تصرخ إلى المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطينا يوم سهلا لأن مشيتك صرت أن تصعد على الصليب ننجي الذين أخلقتها من عملية العدو نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا مخلص لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك أنت الممتلئ نعمة يا ولد لها العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نعوت الجحيم وبطل الموت أموات كنا فنادنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا نايم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير ما المسيح الأعلى أنه قوي
2: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم موت أزمع عزرا أرحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم موت رسول بعنا أرحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي لازم موت أشكو من ما يسعى السماء ترحمنا من دري أبو الإبن الروح كل سلام كل أوان دار دو كل أمين يا سرس قدوس رحمنا يا سرس قدوس رحمنا يا سرس قدوس رحم يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا أسامنا واغفر لنا زلتنا وافتقر مرضى شعبك شيم من اسم القدوس أبانا قوتنا الذين رقدا يا من وبلا خطيئة رب ارحمنا الذي بلا خطيئة رب معنا اقتل باطنا إليك لأن لك المجد استقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بين الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض كذلك الغد أعطينا اليوم كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لك الملك الكل والمجد الأبد أمين السلام ولك نصر القديسة ممتلئ مجد عزراء كل حين ولد تلاوم المسيح قاتل انك الحبيب ليغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا نور حقيقي مسيح لنا عزراء قديس اسال الرب عنا نسمح مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا هات العزراء مريم ولدت لها قديس شفيع الامين جنس بشريه اشفع فينا المسيح رديني كما نغفر لنا خطايانا السلام لك يا عزراء الملك الحقيقي الحقاني السلام الفرق انسان ولدت لنا عمان وين نسالك اسكوينا شفيع الموت من امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
0: سوسيو سيمون قدوس قدوس قدوس فاسم بشارة معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا امين
3: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فأخذوه معه وحمد خرام في الرضي إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت الصيدة فلما علموا التجمعوا وتبعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم وكان النار قد بدأ يميل فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا للقرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه فإننا هنا في موضع كفر قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا فقالوا ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعا وكان نحو 5000 رجل فقال لتلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكوهم جميعا فأخذ الخمس خمسات والخمس مكتين وظهر السماء وبركة وقسمها وعطى التلاميذ ليعضوا من الجميع فأكلوا جميعا مشبع ثم رفع مفضل عنهم من الكسر 12 كفة مملوءة المجد إلى إدامة نبيه
0: تينو شمو ويرسوس ميجدنا سوس من مايت ويبجي أخي سويمون أينان يا من ذاق الموت بالجسد في وقت ساعات تسعى عملك نحن خطاء أمد حاسنا الجسمانية أيها المسيح لنا ونجينا وليد ندوس قدامك يا ربك قولك فهمني تدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني يا من سلم الروح في يدي الأب عندما علقت على الصليب وقت ساعات تسعى وادت الأسر المصلوب معك دخولي فردوس لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال بل قدس نفسي واضئ فامي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحية لكيما إذا زغت من إحساناتك أقدم لك تسبيحة بغير فطور مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح لنا ونجينا يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح واختلت الموت بموتك أزرت القيامة بقيامتك لا تعرض يا الله الذين أقبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر يا صالح.

0: المنوار التكشف من أجلنا، نجي يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك وتنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك وإسرائيل قديسين.
1: لما أبصر لسه رئيس الحياة على الصليب معلقا، قال لولا أن المصلوب معنا إليه متجسد ما كانت الشمس أخفت شعها ولا الأرض ما كانت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك.
2: ثابت فيك أيك أجي من الماتي.
1: يا من قبل آلهة أعتراف لسه على الصليب، بنا إليك أيها الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، كرب خطايانا معهم معترفين بألويتك، ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك.
2: إنيك أيك
1: عندما نظرت الوالدة الحمل والرائي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية أما العالم فافرح لقبوله الخلاص، أما أحشائي فتتبع أن نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإليه. أعظمك
3: من نحقين وإليه أعظم قديس الهلال أن نخلص العالم وتخلص مسلمك لأسرين
1: المسيح. فخر الرسل كليل الشهداء تليل الصدقين سبعة الكنائس وفران القطايا، نبشر بالسلوس القدوس
3: لو تحدث. يا رب بارك امين بحقيقتنا من بلادنا واحد الله لا يضل كل خالق السماء والارض يا رب لا يرى الا رب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد مولود لا يكون كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود مخلوق السماء لا فجوه الذي به كان كل شيء هذا المناخ مشرق خلاصنا نزل من السماء تجسد روح كل سماء الله تعالى الصلب على الارض واصبحت تستاهل الكبرى قام بيننا وفيها مسيس كاف كتب وصائل السماء الجاس عن يمين ابيه وايضا ياتي من يدي لدينا حياه وموت رزق في قضاء نعم بروح كل سرب محمد بصمه الناس بالله مجنوا مع الآب وإن النطف أنبياء كنيسة حالة قداسة هاي المسائلين أتاك وليا حرفة
1: الخطايا ونتظر قيامة الأموات وحياة

0: قدوس قدوس رب السبوات السماء ما تعمل كرام ترحمنا الله لا يبدأ بتكون لا يسر قدوس ارحمنا يا رب لا يقوات سمعين شيء ذاتك وطن سواك حل وخصح الله عن سيئاتنا السنة بدأتنا السنة بغير ذاتنا تفنى معرفة تفنى بغير معرفة كفية والظهر يا رب محدود العالي بيتك يا رب وليس خطايانا بين الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم فلنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد
1: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس السلام ونبنيان لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرامين والذين قدمت عنهم والذين قدمت

واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. أمين. مبارك الرب الإله إلى الآباد. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد.

اطلبوا لكي يرحمنا الله ويتراءف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بصلاح عنا فيكو كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فهم.

يا رب خدام هذا اليوم الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكون محليم من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، من فم الناظر مرقس الرسول الطار والشهيد البطريرك قديس ساويرس معلمنا ديوسقورس وقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خادم الشهداء ورئيس الكهنة وقديس يوحنا دابي الفم القديس كيرلس وقديس باسيليوس وقديس أوريوليوس أفواه

318 مجتمع من 150 بقسطنطينية 200 بأفسس فما أبينا الطباب المكرم الباب الأنبت ودروس التالي فما حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآب والابن الروح القدس.

0: قال بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس بركاته علينا أمين. وأنا أيضا أيها الأخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، وحتى الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه إذا قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم بشريين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست وبولس سقى، لكن الله كان ينمي، إذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي أمين.
1: كسل يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركاته علينا أمين. سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا. كما إن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة، وبواسطة هذه الأمجاد الجليلة التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من شهوة الفساد التي في العالم، ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد. قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين بالأعمال الصالحة، لأنكم إذ فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بغنى دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراخسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة تكن معكم ومعي أبائي وأخوتي أمين. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافق أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم. يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل، لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرذ به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والخصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا، يهوذا الذي يدعى برسباس وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والخصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكيا والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبينا برناباس وبولس، أناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهم أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا أن لا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم السبت ومن دم الميت والمخنوق ومن الزنا، وهذه إذ حفظتم نفوسكم منها فنعم ما تصنعون، كونوا معافين، لم تزل كلمة رب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الرابع والعشرون من شهر باؤون المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مرحم الرب يا أبا إخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 123 للشهداء الموافق 407 ميلاديا استشهد القديس العظيم الأنبا موسى الأسود. ولد بإثيوبيا سنة 332 ميلاديا، ولما كبر أصبح عبدا لإنسان يعبد الشمس، وكان قوي الجسم كثير الإفراط في الأكل والشرب، وكانت أخلاقه شرسة، يقتل ويسرق ويزني، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام وجهه لقوته، وهرب من سيده وصار رئيسا لعصابة لصوص. وكانت الخيوط الأولى من توبته بدأت عندما كان يخاطب الشمس قائلا: إن كنت أنت الإله فعرفيني، وأنت أيها الإله الذي لا أعرفه وعرفني ذاتك. فسمع يوما من يقول له أن رهبان برية شيهيت يعرفون الله فاذهب إليهم، فقام لوقته وتقلد سيفه وأتى إلى البرية، فالتقى بالقديس إيسيزوروس قس الإسقيط الذي لما رآه خاف من منظره، فطمأنه موسى قائلا: لا تخف، فقد أتيت إليكم لتعرفوني الإله الحقيقي. فأتى به إلى القديس مكاريوس الكبير فكلمه عن السيد المسيح والتجسد والفداء، فآمن فعمده وقبله راهبا. فعاش القديس موسى في حياة روحية قوية، وكان الشيطان يقاتله بما كان يمارسه أولا من خطايا، فكان يأتي إلى القديس إيسوزورس معلمه ويخبره بذلك، فكان يعزيه ويشجعه ويعلمه كيف يتغلب على حيل الشياطين، وكان يحب خدمة الآخرين. فإذا نام شيوخ الدير كان يمر على قلاليهم ويأخذ جرارهم ويملأها ماء من بئر بعيد عن الدير. حسده الشيطان وضربه بقرح في رجله أقعده مريضا، ولما علم أنها حرب من الشيطان ازداد في نسكه وعبادته حتى صار جسده كخشبة محروقة. فنظر الرب إلى صبره وتعبه ورفع عنه الأوجاع وحلت عليه نعمة الله. ذات يوم اجتمع حوله 500 أخ وأرادوا أن يرسموه قصا، ولما حضر أمام الأب البطريرك لرسامته أراد البطريرك أن يجربه، فقال للشيوخ: من أتى بهذا الأسود إلى هنا؟ اطردوه. فأطاع وخرج وهو يقول لنفسه: حسنا عمل بك يا أسود اللون. ولما رأى الآب البطريرك اتضاعه واحتماله استدعاه ورسمه قصا وقال له: يا موسى قد صرت الآن أبيض بالكامل. مضى في إحدى المرات مع الشيوخ إلى القديس مكاريوس الكبير، فقال قديس مكاريوس: إني أرى واحدا فيكم له إكليل الشهادة. فأجابه الأنبا موسى: لعلي أنا، لأنه مكتوب: كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. ولما رجع إلى الدير لم يلبث طويلا حتى هجم البربر على الدير في غارتهم الأولى سنة 407 ميلاديا. فقال للإخوة: من شاء منكم أن يهرب فليهرب. فقالوا له: وأنت لماذا لا تهرب يا أبانا؟ فقال: أنا أنتظر هذا اليوم منذ عدة سنين. ثم دخل البربر وقتلوه

هو وسبعة إخوة كانوا معه، وكان واحدا واحد مختبئا وراء حصير، فرأى ملاك الرب قد وضع أكاليل على الشهداء وبيده إكليل وهو واقف ينتظره، فخرج مسرعا إلى البربر فقتلوه ونال معهم إكليل الشهادة. فتأملوا أيها الأحبة قوة التوبة وما فعلت، فقد نقلت عبدا وثنيا قاتلا زانيا سارقا، وسيرته راهبا ومعلما وكاهنا وقديسا وشهيدا عظيما. ويوكد جسد الطاهر مع جسد معلمه القديس إيسوزوروس في مقصورة بدير البراموس العامر بوادي النطرون، صلاته تكون معنا أمين. وفيه أيضا من سنة 113 للشهداء الموافق 397 ميلاديا تنيح القديس إيسوزوروس قس الإسقيط، ترهب أولا في منطقة نتريا وصار كاهنا لخدمة المتوحدين في منطقة القلالي، ثم جاء إلى القديس مكاريوس الكبير في الإسقيط وصار من أوائل تلاميذه ورافقه في تأسيس مجمعه الرهباني. وقد عرف بقس الإسقيط لأنه هو الذي كان يصلي القداسات للرهبان. اتصف بفضائل كثيرة أهمها الحلم والاهتمام بخلاص الآخرين، وكان كل راهب يطردونه بعد أن يتعبوا في إصلاحه. كان هو يقبله ويحتضنه ويحتمله ويهتم به ويقومه بحلمه وصبره وقلبه المتسع بالحب. كما أنه كان رجل صلاة فكان لا يكف عن الصلاة أثناء عمله اليدوي، وكان يقول لنجتهد في الصلاة فيهرب العدو، ولنجتهد في التأمل فالله فننتصر. ومع حبه الشديد للصلاة كان يعمل كثيرا حتى إلى أن تقدم به السن، وقد أعطاه الله موهبة إخراج الشياطين، وبسبب قوة احتماله كان ينتصر على الغضب. وقد سألوه مرة لماذا تخشاك الشياطين جدا؟ أجاب لأني منذ أصبحت راهبا لم أسمح للغضب أن يجتاز من حلقي إلى فوق، ولما أكمل سعيه الصالح تنيح بسلام. بركة صلاته تكون معنا ولربنا المجد الدائم.

من الأبدمين، وكان جموعا كثيرة سائرين معه. فالتفت وقال له: من يأتي إلي لا يبغض أباه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذا. فإنه منكم يريد أن يبني برجا، أفلا يجلس أولا ويحسب النفقة هل عنده ما يكمله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله، فيبتلي جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: إن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله. أو أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر، أفلا يجلس أولا يتشاور هل يقدر أن يلاقي ب10,000 الذي يأتي عليه ب20,000؟ إلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما. فكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله لا يقدر أن يصير لي تلميذا. الملح جيد، فإذا فسد الملح فماذا يملى؟ فلا لأرض الملحين ولا لمذبتين، بل يلقى خارجا.

0: Han så får jag då som hinkar där som kallar sig en hård åbismi.
1: إلهٍ واحد الله إله ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مكلوم ساور الآب في الجوهر هذا لازم يجنا نحن البشر أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من الروح القدس من مريم العذراء تأنى الصلب عن عهد بلاطس بونتي تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مكين قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحيي مسك من الآه نسجد له مجده مع الآب والابن النور.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

قدوس قدوس بالحقيقة يا ربي، لأن الذي قبلنا وخلقنا وضعنا بفردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة ظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس

0: المستحقين كلنا سيدنا تناول لمقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا ميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباب. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي نسيك احفظها بالسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين في نفس كرامة بين الطباء والمكرم رئيس الأساقف وتركنا الباب الأنبا التوادروس
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بملك كنيستك المقدسة قدسة يا روقتي أك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين.

0: ربي خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل مواضع كل ديرة أبانا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والذين والساكنين في أبي إيمان الله. تفضل يا رب.

صدق مقدرك نعمتك فرح وجل أدلي روح صدق سر أسماء تزار صدبر حياتنا كما يليق بارك كثير السلام صلاك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب

حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء

بامر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك تفضل من تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء آباء القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيل والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة

بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس بنوس رئيس شام سور الشهداء ناظر إلى مرقس الرسول الطار والشاهد بطيع قديس سوير اسم معلم ناديوس خورس وقديس أسناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء ريسكان القديس حندا بالفم القديس ثودوس وقديس توفيلوس القديس زيمتوس وقديس كيريوس وقديس باسيليوس القديس أريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أريغوريوس صاعب وقديس غيروس الأرمني 318 من خلال 150 بالقدسية 200 بابا سوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاثة أنبا مقالة القديسين وجميع أولاده لباس الصليب أبانا أنبا يونس القمص وأبانا أنبا بشوير الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموي وعسقيا تلميذ سيد الأربعين القديسين روميا ماكسيموس وديماتيوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كام القس أبانا أنبا دانيال القمص وأبانا أنبا إيسي زورس القس وأبانا أنبا شنود رئيس المتحدين وأنبا ويس الميز وأبانا أنبا إبراهام أسقف الفيوم والبابا كيرلوس السادس والأرشيزياكون حبيب جرجس وأبونا يوستس الأنطوني وأبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصافغ النسيج هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من

أسماء الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل أحد منا الذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا بالإيمان بالمسيح. تفضل يا رب نيح أنفس عبيدك الذين لهم تذكار السنة المرحوم مراد مرجان وداد تكلا نبيل أنطون ومينا جورج وبؤطر ميخائيل وشمية أديب وسمية فريد ومرقس سند شنودة مريان عوض الله وليندا سليمان وإيمان جورجي وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم ببردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية بذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم

لك أي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

لأنه مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، هو أيضا في النساء جعلنا مستعدين.

أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسم على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ذي اللحظة ما يشفي الأمراض وكانت مناديل وعصائب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك.

تقديسين ورسل المكرمين بحلول الروح المعز عليهم وعطاهم السلطان يصنع الأشفياء والآيات والعجائب وبشرونا باسم القدوس وردونا الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس نسبحك ونباركك ونمجدك ونشكرك لأجل هذه النعم العظيمة ونسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا كي بقلب طاهر نكسب لله بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول آبانا

0: المؤمن أن هذا بالحقيقة أمين.
1: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم.
0: أخطيت سامحوني.

سلم عباس سلام بعتني قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لقد اقبلت اليك يا رب تلبسني حلة نقية تؤهني الدخول الى عرسك فلك التحدي بك اليوم الايمة لاني بها زاف الفضيلة ثبات النمو ويشتد ايماني ويتقوى رجائي فلست تروني علام خلاص الباس للنعم حول المرادة الجديدة الطهارة القدس النفس والجسد ونقاء الحب وفرحة الصورة الأبدية ونجواب حسن قبول أمام بارك رهيب أسلم زيت من أحنوك فجعلني واحدا معك استدعى ليك عقل وحواس ردت لي تباركه فتكون عن طعم مشيئتك احيي قلبي وايقظ ضميري شد جميع خلايا العدو كل الذئاب عن تزق سير معي وهدئ راوي ارهو عطش ادم رهيب محبتك في قلبي تنافح له كل ينقص انقص معي لان النهار قد ناك فكنا لينسى النهار فهناك وحدك غايتي وسعادتي انت وحدك يا رب الى الابد امين.

0: يا ملاك هذه الذبيحة الصادرة وبهذه التسبيحة أذكرنا أمام الرب.
1: نسبح لك قليل المجد ويفعل على السلام الناس مصر. أمين الليل يا زوك سابتريك أيوك راجيرا نماتي كان كرائي.

في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الغد أعطينا اليوم، واخلنا ذنوبنا كما نحن ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمثل.

بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دار الدور كلها، امين. لو سمحتم ما حدش وقف ساكت، كلنا بنصلي، كلنا واقفين بنصلي، مش واقفين متذنبين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد، امين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ابا ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح، لانه سترنا واعنا وحفظنا وقبلنا اليه واشفق علينا وعضدنا واتى بنا الى هذه الساعه. هو ايضا فلنساله ان يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا كل سلام الضابط الكل رب الهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة ورافات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود طليق بكما مع روح القدس المحي المساوي لك الآن كل أوان وإلى دار الدور كل آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك امحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأننا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني أنا ذا بلا سامح بلا بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا فرحا فتبتاج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلقوا فيا الله وروحا مستقيما جددوا في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعوا مني، امنحني باجد خلاصك وبروح رئاسة عددني، فعلم الاسماء توقك المنافقون اليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله الى خلاص فيبتهج لساني بعدلك، يا ربي افتح شفتي فيغبر فمي بتسبيحك، لانك لو اثرت الذبيحه لكنت الان اعطي، لكنك لا تسرم المحرقات، الذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، ولتبنى أسوار أورشليم، حين يزن صار ذبائح العدل قربانا محرقات، حين يزن قربونا على

هناخد دقيقة كلنا واقفين بنشكر ربنا، نشكر ربنا ان هو ادانا يوم جديد، ان هو جابنا الكنيسة، نطلب من ربنا ان هو يحافظ علينا، نروح واحنا كلنا فرحانين مليانين محبة.

اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، آمين. صباح الخير. كلنا مع بعض كده نبقى متفائلين، إن شاء الله يكون يوم حلو، يوم جميل. عايزين مع بعض كده بسرعة نصبح القديسين، وياريت التصونات يكونوا قاعدين، وياريت البنات اللي على الجنب يكونوا قاعدين كده كلنا. النهاردة الولاد الحمد لله نشكر ربنا سمعين الكلام. هم فين؟ فيش ولاد النهاردة؟ طب كويس. يلا بعض، يلا مع بعض نصبح على القديسين. زوكسوليت باكر هيجهز، يلا معانا، يلا عايزين نشاط. نسجد للأب والابن والروح القدس، سلام للكنيسة بيت ملائكة، السلام للأب.

التي ولدت مخا اسناء السلام لغبري يا للذي بشر السلام لميخاي رئيس الماء كالسلام للأربعة والعشرين قسي

أبيها المسيح ملكنا بصلواتهم إسنا معنا رحمة ملكه. معلش ليه تنبيه، أنا بقوله تملي الخدام الخادمات ما يعرفوهوش. إحنا في الكنيسة محدش يكلم حد، محدش يكلم حد. عايز تكلم صاحبك تكلم، تكلمي أنتمتك بتاع انزلي تحت ولا تعني نتكلم. لكن الكنيسة مكان صلاة، فلو سمحتوا لو سمحتوا أي ولد أي بنت تكلم تسوني، لو سمحت تسوني ما ترديش عليها، دي مش قلة ذوق. يا تسوني لما أنت ما ترديش عليها دي مش قلة ذوق. أنت يا تسوني كلك ذوق وكلك لطافة زي الفل، بس أنا بعلمها في الكنيسة محدش يتكلم. فلو واحدة كلمت تسوني، تسوني مش هترد عليها. وطبعا عارفين الولاد، واحد كلم أستاذ، أستاذ كده كده مش هيرد عليك. ماشي؟ معلش أنا التملي بنبه للخدام الكلام ده. احنا عايزين نعلمه الكنيسة مكان صلاة. أنا عايز أكلمها حاجة مهمة مش عارف إيه، باب اتنين تلاتة تلات أبواب انزلي منه محدش يقول لك حاجة. واتكلمي وتقولي يا رب يا سوى أنا مش عايز أكلمك، أنا صاحبتي أهم منك، هاخدها وأتكلم معاها مش عايز أتكلم معاك. خلاص انت حر. يلا استاذ مع بعض كده، ما احلى ان نجتمع معا، ما احلى ان نجتمع معا بالحب يقول رب لنا، ما اجتمع باسم اسناني معا الا وهناك اكون انا، ما احلى بالحب يقول رب لنا، ما اجتمع به

روحك تعال وكن معنا من روحك املأنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى يا رب تعالى. ندعوك تعال وكن معنا من روحك إنا فرحا وسلاما لا يعطيه غنى إذ أنت لنا عون وسند في كل طريق نسلكه وصديق ليس سواه نجد نعطيه قلب نملكه.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيك. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيك، الأصحاح الأول. بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا، عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم، أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد. كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي أخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب، ليس في مكدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم، وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الأصحاح الثاني. لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس، بل الله الذي يختبر قلوبنا، فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع، الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط، بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله

ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأبي لأولاده.

أم نشكر الله بلا انقطاع لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناس يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. الأصحاح الثالث. لذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسننا أن نترك في أثينا وحدنا، فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم، كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا. لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق، كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. وأما الآن فإذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم، فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. الأصحاح الرابع. فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر.

أنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. الأصحاح الخامس. وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين بل لنسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم،
وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم، الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة، صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم.

فهو تعلم يعني المصابرة على ملازمة القلائد والتكلف بالصبر لنوال النعمة الإلهية. من ضمن برضو الفضائل المشهورة فيه بغض يعرفها انه مرة اجتمع مجمع لمحاكمة اخ صدر منه خطية شنيعة، وكان القديس موسى الاسود احد الاباء الثمانية اللي هم يحكموا يعني في الاسقير. فاجتمعوا الاباء وبعثوله، كانوا بعثينه قبلها يقولون في اليوم الفلاني الساعة الفلانية تيجي عشان في مجمع عندنا محاكمة أخطى أخطأ. فهو في المعدن راح قعدوا منتظرين وما جاش، فبعثوه. فراح للراهب الشاب قال له الآباء مجتمعين كلهم ومش هيبتدوا يناقشوا الأمر إلا لما أسرت تحمل. قالوا وانا هرجع من غير خليهم هم يتصرفوا. قالوا هم مش هيتصرفوا من غير لازم تيجي. قالوا طيب حاضر.

0: هو رفع قلبه وصلى. وراح ملا شوال رمح، والشوال فيه خرم، وحط الشوال على الظهر. الشاب بيقول له طيب ايه اللي انت شايله؟ طب اشيل عنك. طب وايه تقوم شايل شوال رمح؟ قال له تعالى سيبني، انا عارف ايه اللي بعمله. فطبعا الشاب أطاعه لأنه شيخ وأب أخوه، فأطاعه مرش لغاية لما وصل المجلس وهو شايل إيه الشوال العم وبيخر من ورا مرضاه بخر. فقالوا له إيه اللي أنت شايله تعبأة؟ بصوا لقوا رمل بيتطاقت من الشوال من ورا. قال لهم ديت أنا خطيئات شايلها وهي بتجري وراء ظهري وأنا مش شايف، وجاي علشان أحاكم غير على خطيئتي. فانتفعوا من هذا القول وهذا المثال وغفروا للأخ وإيه ما حكموش ولا حاجة. عشان كده حتى في قول مشهور للقديس موسى يقول ما فيش حد بيترك ميته ويروح يبكي على ميت غيره، لأن قال لهم لما الضربة الأخيرة ضربت موت الأبكار قال لهم كل بيت من بيوت المصريين كان فيه ميت. قالوا له إيه تقصد بالكلام ده؟ قال لهم يعني كل واحد يبكي على ميت على خطيئته مش على خطيئتين. وكان عطوف على القطاع لأنه إيه اختبر الحياة الخطيئة وأيضا اختبر قوة النعمة ومراحم الله. وفي أواخر أيامه كان بيقولوا إنه بيشوفوه متجلد النعمة وجهه منير يلمع مثل ملك مستوي على عرشه. في يوم بعد في آخر أيامه وفي آخر أيام التكتيك أبو النعار هو قاعد، فراح أبو النعار تنبأ نبوة قاعد وسط الأربان. فقال له أنا قال لهم أنا شايف إن في واحد منكم يوقف لي شهادة. فراح داروا التكتيك موسى وقال له لعله أنا يا أبي، لأن مكتوب أن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون، عشان هو قتل يعني في حياته مثل كده. وفعلا في يوم شعر بروح الله فراح قال للرهبان قال لهم البربر جايين ومن اراد منكم ان يهرب فليهرب. قالوا له انت هتعمل ايه؟ قال لهم انا من زمان بصلي من اجل هذه الساعه لانه الرب يتمم قوله فيا ان كل من ياخذ كل الذين ياخذون بالسيف بالسيف يهلكون. وما هربش وجم البربر وكانوا سبعه منهم القديس موسى وذبحوه بالسيف. وكان يقال ان واحد كان خايف فاختبأ وراء حصير فشاف ملائكه ماسكه اكاليم في السماء، فلما شاف تشجع وفرق من ايه المخلوق بتاعه ونال معهم اكليل الشفاء. فيبقى نال اكليل النصر ونال ايضا اكليل الشفاء. بعض اقوال القديس موسى الأسود وأقوال القديسين الحقيقة لما نقراها أو نسمعها ونتأمل فيها مرات كثير يعني ما تؤخذش ببساطة، لازم الواحد يهز فيها ويتأملها مرات كثيرة والمدة يعني ما يسمعش يقول كده أو يحفظه من غير ما يتأملها. عشان ننتفع بأقوالهم. يعني يقول خوف الله يطرد جميع الرذائل، خوف الله يطرد جميع الرذائل، والضجر يطرد خوف الله. ويقول أيضا كما يفعل السوس في الخشب كذلك تفعل الرذيلة في النفس. ستة أشياء تدنس النفس والجسد: التجول في المدن، يعني واحد يبقى فاضي ملوش شغل وإيه قول أطلع عليك كده أتفتح في الشوارع. ستة أشياء تدنس النفس والجسد: التجول في المدن، إهمال العينين بلا تحفظ النظر، يعني طبعا الكلام منكر للرغبان. يقول التعرف على النساء، مصادقة الرؤساء، محبة الأحاديث الجسدانية، الصرصرة اللي هو الكلام الكثير الرغي يعني الباطل، أربع فضائل يجب اقتناؤها: الرحمة، غلبة الغضب، طول الروح، التحفظ من النسيان. التحفظ من النسيان يعني يقولوا له انت رحت الشغل من غير ما تصلي ليه؟ يقول نسيت. اكلت ليه مثلا الساعة كذا ولا شربت مية؟ يقول انا نسيت. تحفظ من النسيان. أربعة يحتاج إليها العقل في كل حين: الصلاة القلبية الدائمة، محاربة الأفكار، اعتبار الإنسان ذاته خاطئة، عدم إدانة الغير. بقول الأربعة دي يحتاج إليها العقل في كل وقت. منهم نصائح سلبية والبعض إيجابية. فيقول الصلاة القلبية الدائمة دي نصيحة إيجابية، محاربة الأفكار دي سلبية، عدم إدانة الغير دي سلبية، اعتبار الإنسان نفسه خاطئا دي إيجابية. أربعة عون للرأي بالشاب، بالذات الشاب يعني: الحديث كل ساعة في ناموس الله، يعني حافظ فصول مثلا من كتاب المقدس أو المزامير باستمرار إيه بيهز بيها في قلبه، يعني رددها من غير ما صوته يسمع، ده اسمه الهديث. مداومة السهر، النشاط في الصلاة، احتقار الذات. أربعة تؤدي إلى الزنا: الشبع من الأكل والشرب، الشبع من النوم، البطالة واللعب، التزين بالملابس. بقول دي وصايا ايه للرهبان، هي تفيدنا بس يعني بس هي موجعة الرهبان يعني، وبرضه تنطبق على غير الرهبان بس بنوع من الإفراط. أربعة تسبب ظلمة العقل: مقت الرفيق، الكراهية يعني،
1: الازدراء به حسده سوء الظن به.
0: بيقول الأربعة دول يخلوا العقل الإنسان إيه يظلم.
1: أربعة يتحرك بها الغضب في القلب، الأخذ والعطاء.
0: عارفين الأخذ والعطاء، يعني الواحد يجادل الثاني يقول أنت قلت، لا أنا ما قلتش، أنت حصل كذا، يقول اسمه الأخذ والعطاء، يسموها المجاوبة أو الملاججة، الأخذ والعطاء. يعني أنت اشتريتها بكذا، لا دي كذا، لا دي غالية ده رخيصة، الأخذ والعطاء ده يسبب الإيه؟ الغضب.
1: إتمام المشيئة،
0: يعني الواحد إيه يصر على إتمام هواه أو رأيه.
1: محبة التعليم،
0: يعني في واحد يشوف غيره بيعمل غلط فيحب إيه يعلمه، يعني محبة التعليم بتنتهي بيه للإيه للغضب.
1: طبعا دي خارج عن ان واحد مسؤول عن تعليم
0: اخرين، يعني شفت واحد ما لياش اي علاقه بيه ومش مسؤول عنه قدام الله، وشفته عمل غلطه هو ما سالنيش، ان كنت اعمل دي مع كل الناس دي تسبب لي الايه الغضب في الاخر. قول انا قلت لك تعمل كذا، بتهالك انت تقول لي ليه.
1: الظن بالنفس انها عاقلة، يعني واحد يبقى فاكر نفسه انه اعقل من غيره، برضو دي تؤدي للايه للغضب. اربعة تقتنى بصعوبة، البكاء،
0: طبعا البكاء الروحي هنا.
1: تأمل الإنسان في خطاياه، جعل الموت بين العينين،
0: تذكر الموت باستمرار، يعني
1: أن يقول الإنسان في كل أمر أخطأت اغفر لي.
0: الأربعة دول تقتنى بإيه بصعوبة.
1: ثلاثة أشياء تكون من جودة العقل، الإيمان بالله،
0: الإيمان القوي، يعني
1: الصبر على كل محنة، تعب الجسد حتى يقمع. ثلاثة أمور تفرح العقل، تمييز الخير من الشر، التفكير في الأمر قبل الإقدام عليه، البعد عن المكر.
0: الثلاثة دول يسببوا فرح للإيه للعقل.
1: ثلاثة أشياء يستنير بها العقل، الإحسان إلى المسيء، الصبر على أذية الأعداء، ترك الحسد لمن يتقدم عليك في الدنيا.
0: يعني مثلا اثنين كانوا زي بعض، واحد منهم بقى أرقى مني، لما ما يحسدوش ولا يبصلوش عقله ايه يستنير.
1: ستة اشياء يتطهر بها العقل، الصمت، حفظ الوصايا، الزهد في القوت، الثقة بالله في كل شيء مع ترك الاتكال على رؤساء الدنيا،

قمع العقل عن الفكر الرديء، عدم استماع كلام الأغنياء، الامتناع عن النظر إلى النساء، النظر الشهواني. دول الستة دي تؤدي إلى تطهر العقل. ثلاثة أمور تحارب العقل: الغفلة، الكسل، ترك الصلاة. أربعة أمور تحفظ النفس: الرحمة لجميع الناس، طول الأمان، الاحتمال، إخراج الذنب من القلب بالتسبيح.

ثلاثة أشياء تعمي النفس، البغضة، الازدراء بالمساكين، الحسد والوقيعة. عارفين الوقيعة ليه مات كتير؟

ثلاثة توصل إلى الملكوت: الحزن والتنهد، دي اللي هي وصية الرب طوبى للحزان، الحزن الروحي طبعا، الحزن المقدس، الحزن والتنهد، البكاء على الذنوب والآثام، انتظار الموت كل يوم وساعة. بركة هذا القديس العظيم عند موسى الأسود بركات الملك ولربنا المجد دائما. آمين.

القديس الأنبا موسى الأسود، صورة صوتية، سيناريو وحوار رفعت مريد سورياني، اشترك في السيناريو سعيد يوسف.

0: الضحكة دي هيقطم رقبتك.
1: يوه يا ستي، هو حد واخد من الدنيا حاجة غير الفرفشة والانبساط؟ أصلها معجبة بحلاوتها.
2: يا متشحور يا نهار يا ويلي.
0: إيه؟ مالك في إيه؟
2: تعبان تعبان.
0: أنت على طول تعبان.
2: بقول لك تعبان.
0: طب مش تاكل؟
2: مش عايز اكل، انا اتشحورت في الوكاله. يا ابويا انا يما.
0: طيب طيب روح نام روح نام.
3: وظهر لها موسى الاسود.
4: ايه في ايه؟ عاوز ايه تاني؟
5: عايز فلوس.
4: ده مش واحد كتير.
5: عايز اشتري غمرة.
4: ايوه طبعا، عشان تسكر وتنبسط وتروح تعاكس الست ازيس.
5: انت عارفة انا لا يهمني ازيس ولا غيرها.
4: قصدك
0: عايز ايه يا موسى؟
6: عايزك ترجعي زي زمان.
0: ده بعدك.
6: ده بقولك ايه، انا صبرت عليك كتير قوي. هسيبك المره دي يا حلو، لكن اعمل حساب المره الجايه مش هسيبك.
0: احضر لك الغدا يا ستي.
4: يا بنتي مش لما يوصل سيدك من عند السيد ماتيوس.
0: قال لي قولي لي يا ستي.
4: ايه رجعت بدري ليه؟
7: عايزش.
4: امرك يا سيدي.
7: روح انده الفحل العبد موسى.
4: حاضر يا سيدي. في ايه؟ هو السيد ماتيوس زعلك ولا ايه؟
7: لا مش السيد ماتيوس، الفحل موسى.
4: ايه عمل ايه تاني؟
7: عمل ايه تاني؟ هو بيعمل الا غير البلاوي المتلتله. هل عمل ايه تاني؟
4: طيب اهدى كده واحكيلي وقولي طبعا.
7: بلاش البطيخ ده.
4: ده عينك
7: عينك خاطينا.
4: واحدة بس.
7: عارفة العبد بتاع ماتيوس اللي اسمه زرنبيح ده؟ ايوه قفش موسى وهو بيسرق في البلد. راح موسى ماسكه ومطبقه كده ببعضه وضحضحه، مفيش عظمة سليمة. تضحكي كمان.
4: ما كانش في عظمة سليمة.
7: ما فيش عظمة، الواد بقى ماشي عامل كده.
4: طب ليه؟ ليه كل ده؟
7: ليه كل ده؟ من الافتراء بتاعه. مستفحل نفسه.
0: هو موسى مش هنا؟ دخلي افتكر لنا حاجة عدلة؟
8: ما لقيتيش إلا موسى وتسألي عليه؟ أنت عايزة منه إيه؟
1: أنا مش عايزاه، سيدي هو اللي عايزه.
8: ليه؟ ليه عمل مصيبة من مصايبه؟ بس بس احسن جه.
6: ايه مالكم سكتوا كده ليه؟
1: سيدك عايزة.
6: اهلا بإزيس الجميلة.
1: ابعد عني ابعد عني يا سكران يا خمارجي.
6: هو انا فزعتك يا حلوة؟
1: ابعد عني بقولك يا اسود يا مفتري.
8: ابعد عنها يا موسى. ابعد عنها يا موسى احسن لك.
6: وانت اللي هتدافع عنها يا علاف الحمير.
1: حرام عليك يا مفتري، هتموته في ايدك.
9: زينة سيدي.
7: ايه زرنبيح مات؟
9: موسى ماسك ديمتريوس في الزريبة وهيموته.
7: ده طب هنعين الزعبيط وهات الفنكيش. انا لا العبود، انا لازم اشوف في حالة موسى ده. انا لازم اصحصحه وفضح وفضح.
1: حرام عليك حرام عليك يا مفتري، هيموت منك. حرام هيموت منك.
6: صعبان عليك يا حلوة. ممكن اسيبه بس تيجي معايا زي زمان.
1: دافن حقير.
7: اخرج من هنا يا اسود يا سودة يا كودة يا حب الهباب. خسارة الأكل والفول الناشف اللي انت بتسفه. أقول لك ايه،
10: مش عايز اشوف وشك هنا خالص ولا في البلد بحالها. وخد بقى.
3: واخذ يجلده

0: وترك موسى خدمة سيده وذهب إلى الصحراء حيث وجد قافلة لصوص.
1: الجوال كلها تتباع في السوق وانت اللي هتبيعها يا داريوس.
2: وداريوس يبيعها لي وكل حاجة داريوس داريوس داريوس. الغار دي انا اللي هبيعها، الغار دي انا اللي جمعتها بنفسي، انا اللي جبت كل الغنائم دي بعد ما قتلت الأسرة.
1: انا كلمتي يا عمر.
3: خليك لطيف علشان احبك. قال لك داريوس يبقى داريوس، كلمته امر.
2: انا غلس ما بعايش انا ليه؟
1: عشان انت حرامي.
2: حلو حرامي دي، امال انتوا من غير مؤاخذه ايه؟ معنا كلنا حراميه وقتلين وقتل.
3: خليك لطيف عشان احبك. قال لك حرامي تبقى حرامي.
1: انا قلت داريوس يعني داريوس.
2: وانا قلت انا يعني انا. انا هنا الكل في الكل. كلمتي لازم تمشي، انت مالكش كلمه. انت زعيم انت زعيم بالاسم بس. خلاص عجزت وكعكعت وراحت عليك.
1: اخلص يا كلب.
2: انا كلب؟
0: ورفع يده يضرب زعيمه.
2: هنا
0: فتدخل موسى ومسك يده
2: بالقوه. وتمسكني المسكه دي.
4: انا سمعت كل حاجه ولازم تسمع كلام زعيم.
2: انت هات المسكه دي.
4: ايوه ادها. في حاجه؟
2: لا مفيش، انا بتاكد بس.
1: عايز تقتلني يا رابح؟ بعد ما لميتك من شوق الجبال وعملتك راجل تتعد منه القوافي.
2: انت مالكش فضل عليا. قوتي هي اللي حماكم كلكم.
4: قوتك دي ولا حاجه.
1: ايدي ايدي.
0: وانتصر موسى.
1: انت من النهارده ضلع اليمين والخونه مالهمش مكان بينا. اسمك ايه يا بطل؟
4: انا موسى ومعروف بموسى الاسم.
1: مرحبا بيك ايها الجبار. خش نقيلك لبس يليق بيك يا بطل.
0: وغير ملابسه.
1: خد سيف يا بطل. خيوا معايا موسى الأسود دراع اليمين.
2: موسى!
0: وأصبح زعيما للعصابة.
2: موسى!
4: أنا موسى الجبار زعيم الجبل. حتى عنده اعتراض؟
5: أبدا يا زعيم، أنت رئيسنا واللي تقول عليه ماشي. رقبتنا إيه؟ بس خليك لطيف معايا عشان أحبك.
4: بصفتي أصبحت زعيمكم الجديد. الصحراء دي كلها بتاعتك. اي قفله تهوب مننا لازم نقضي عليها. اما توزيع الغنائم فدي من سلطتي. سلطتي انا لوحدي ومحدش يتدخل فيها.

يا زعيم الجبل، نفذنا أوامرك وقضينا على القفلة اللي مرت من هنا واللي فضل منهم، وخصوصا البنات الحلوين دول أسرناهم.

0: دماغه وكل الهدايا والمجوهرات دي تحت أمرك يلي مفيش زيك في الدنيا دي كلها يا لطيف.
1: اختصر عايز ايه؟ انا عارفك لما تعوز حاجة تبقى زي القط

0: ولا العقد ده؟ ها قول قول.
1: انا لا عاوز اسوره ولا عقد.
0: تبقى عاوز صندوق الذهب ده. عاوز الذهب ده
1: ولا الذهب ده كمان؟
0: مال عايز ايه انت؟
1: انا عايز البت الاسيره الجميله اللابسه ابيض اللي واقفه هناك دي.
0: وش معنى عن الاسيره دي؟
1: اصلها حلوه قوي قوي قوي وباين عليها الزعيمه بتاعتهم.
0: قصدك ستهم يا غبي؟ اجري هاتها اما نشوف حكايتها ايه دي اخرى.
1: بس خليك لطيف معاها عشان احبها.
0: فكها. عندك حق، دي حلوة بشكل. انت اسمك ايه يا حلوة؟
2: اسمي مريم.
0: مريم اسم جميل على جسم جميل
1: وشكل جميل.
0: واضح انك ستهم وهم عبيدك.
2: احنا ما عندناش عبيد واسياد.
0: مش فاهم، تقصدي ان كلكم عبيد؟
2: بالظبط.
0: ومين ستكم؟
2: يسوع المسيح.
0: يسوع المسيح، الاسم ده مش غريب عليا، ده تاجر كبير مش كده؟ ملك، راجل غني.
2: يسوع المسيح إلهي.
0: إلهك؟
2: أيوة إلهي، اللي حررني من رواية الشيطان.
0: الشيطان؟ هو كمان الشيطان له عبيد؟
1: طب بقول يا زعيم، ما تيجي نقبض عليه ونأسر عبيده، يمكن نلاقي فيهم واحدة حلوة.
0: وإلهك هو اللي حررك، طب وريني صق تحريرك.
2: إلهي دفع ثمن تحريري على الصليب، اتصلب وحررني بدم.
0: ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ انا اعرف ان الالهة ما تتصلبش. شوفي مثلا الاله القمر، حد يقدر يطوله؟ الالهة اقوية.
2: القمر عمره ما كان اله، القمر ده مخلوق زي ما انا مخلوقة وانت مخلوق. اسمع ايها الاخ، انت اسمك ايه؟
0: اسمي موسى. حلوة،
2: تعرف ان اسمك ده اسم مبارك؟
0: مبارك؟
2: ايوة، ده اسم نبي عظيم.
0: نبي؟
1: سيبك من كلامها ده يا زعيم، يلا خليك لطيف بقى وهبهالي.
0: استنى شوية، انا يهمني اعرف حاجة عن اله البت دي.
1: وده هيفيدك في ايه؟ عايزين نفرح بالغنيمة بتاعت النهاردة، النصر.
0: طب ولما انت مالكيش سيد غير الهك ده اللي اسمه
2: يسوع المسيح؟
0: ايوه ايوه، يسوع المسيح ده. تقدري تقوليلي منين جبت الجواهر دي كلها؟ وكنت رايحه بيها على فين؟
2: كنت داخله المدينة عشان اباها وادي تمنها للفقراء والمحتاجين، لان الهي قال بيا كل مالك وتعالى اتبعني.
0: وادي الهك وقعك في ايدين موسى الاسود، خد منك الجواهر ووفر عليك تعب بيعها. قلتلي الهك قال بيع ايه؟
2: بيع كل مالك وتعالى اتبعني.
0: كلام غريب، بيع كل مالك وتعالى اتبعني. طب ولما تبيعي كل مالك وتتبعيه اكيد هيعوضك.
2: طبعا هيعوضني، لان هو اللي قال

0: لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض.
1: كلامك عجبني يا حلوة، زي ما انت عجباني، وعشان كده انا عفيت عنك، بس على شرط تكلميني شوية عن إلهك.
0: دي أحسن حاجة عندي، إني أكلم عن ربي وإلهي يسوع المسيح.
2: يا دي الليلة الهباب، واحنا لسه هنتكلم.
3: وانصرفت الفتاة وأخذ قدرة ماء ليشرب، فرأى الشمس.
1: شمس الإله الجبار، انت بس الإله الجبار، مش إله مريم اللي قالوا صلبوه. لكن هي قالت لي انه قام من بين الأموات، وانه ساكن في السماء وحي وموجود في كل مكان. دي قالت كمان انه هو اللي خلقني. اسمع ايها الاله الجبار الشمس، اثبت لي ان انت الاله الحقيقي. عاوزك كده تبعت لي قافلة مليانة جوار ونسا وعبيد، ساعتها بس هصدق ان انت الاله الحقيقي الشمس. داريوس،
4: يا مريم بقى
1: في الزوم.
4: ايه في ايه؟
1: انا جعان اوي.
4: جعان ايه بقى يا عم؟ ما الاكل امبارح كان قدامك بالهبل والمجوهرات والبنات الحلوة اللطيفة.
1: قصدك ايه؟
4: قصدي ان البيت بتاعت امبارح سحرتك، سحرة موسى الاسود زعيم الجبل.
1: انا محدش يقدر يضحك عليا، انا سبتها بمزاجي. الهها بيقول بيع كل ما تملك وتعالى اتبعني،
4: واحنا الهنا بيقول اسرق كل حاجة وشبعني.
1: طب خلاص، انا مش عاوز اجيب سيرة الموضوع ده تاني، يلا بينا.
4: امرك يا زعيم. صاحي بيت الرجالة؟
1: لا سيبهم نايمين، انا صليت للشمس وهي هتتصرف. يلا بينا.
4: يلا بينا.
5: زعيم حسن، زعيم حسن، زعيم حسن.

0: مشوارنا طلع على فشوش بعد ما تهد حيلنا وخبطنا المشوار وخلاص هننهب المزرعة. طلعت علينا الكلاب ما هربناش منها إلا بالتيلة. ايه يا شمس
1: الغرابة يا زعيم، كان في كم خروف يستاهلوا فمك لولا الكلاب ولاد
0: موسى. ان ما انتقمتش من الراعي ده ودفعته الثمن، امال اله ايه يا شمس؟
2: صنع وليمة كبيرة فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب والنساء.
3: الصيد المرة دي يا زعيم كان آخر تمام، مش زي المرة اللي فاتت.
4: تقصد البنت المسيحية؟
3: هي بعينها.
4: لا قوليلي، انت بتعبدي مين من الآلهة يا حلوة؟
5: أنا إله الخمر والمال.
1: عز الطلب، لا مصلوب ولا غيره، بس اللي أنا خايف منه جوز الغربان اللي قاعدين هناك دول. أنا عارف إيه اللي خلاهم يأسروهم.
2: وكان ضمن المأسورين راهبان. وأخذ موسى يلتهم الخرفان وأشار لأعوانه أن يأكلوا.
1: لا، اللي قوله زعيم، الأموال وقسمناها والنساء وزعناها والخرفان وأكلناها، إنما اللي أنا

0: يشوهم ياكلوا هم كمان، يعني مالهمش نفس.
1: حاضر. خد كل انت وهو، وادي انينة خمر ادفعوها سوا.
2: اشكرك ايها الاخ، احنا صايمين.
1: صايمين؟ يعني ايه صايمين؟ لما موسى الزعيم بتاعنا يقول تاكلوا يعني لازم تاكلوا.
0: ايه في ايه؟ انا قلت اكلوا مش يتضربوا.
1: انا كنت لطيف معاهم، اديت لهم يدفعوا، قالوا صايمين.
0: طب سيبهم وروح انت. انتوا مش عاوزين تاكلوا ليه؟ انتوا لازم تاكلوا وتسمنوا عشان تجيبولي سعر في السوق. خد كل.
2: انا صايم.
0: صايم ليه؟
3: ديننا بيأمرنا بكده.
0: دينك بيقولك ما تاكلش وتموت.
2: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
0: الله، أنت تعرف الله؟
2: نعم أعرفه.
0: طب كلمني عنه.
2: الله هو خالق الكون ده، خالقني وخالقك.
3: الله هو الحب والعطف.
0: العطف ولا العاطفة؟
2: العطف على الفقراء والمساكين، العطف على العبيد اللي ظروفهم خلتهم تحت سيطرة أسياد ليهم، ما يفرقوش حاجة عن بعض. ده إنسان وده إنسان، ليه فم وليه عينين وليه ودنين وليه رجلين. ربنا خلق كل الناس متساويين، لكن الناس هي اللي ظلمت نفسها وقسمت الدنيا فقراء وأغنياء وأسياد وعبيد.
0: كلام ده أنا سمعته قبل كده. تكونوش انتوا بتعبدوا اله مريم؟
3: مريم مين؟
0: البت اللي الهها اسمه يسوع المسيح.
3: ايوه احنا مسيحيين.
0: وهم كل المسيحيين عندهم شجاعتكوا دي؟
2: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
0: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اتعلمتم فين الكلام ده؟
2: اتعلمناه من الكتاب المقدس.
0: وايه الكتاب ده؟
3: الكتاب المقدس ده يبقى كتاب ربنا.
0: ويا ترى لو حبيت اتعلم زيكم مين يعلمني؟
2: قدامك الصحراء مليانه رهبان، روح بريه شهيد وهما يعلموك.
0: داريوس.
1: زعيم،
0: ماشي الاتنين دول، انا عفيت عنهم.
1: ماشي، يلا يلا يا اخوان، توالا مش ناقصين نكد وحد ابوك. يلا اخوان، يلا يلا. كانت حتيلي بالليلة غم ونكد.
0: كل واحد بقى يخش على خيمته.
1: ايوه كل واحد يخش على خيمته. يلا كل واحد يخش على خيمته. ديالا بتنكد.
4: وفي الصباح ذهب موسى إلى المزارع.
0: أيتها الشمس، إذا كنت أنت الإله الحي عرفني حياتك. لكن إزاي تبقى أنت الإله الحقيقي وأنت بتغيب والآلهة عمرها ما تغيب؟ ولازم النار هي الإله الحقيقي. بس النار دي أنا أقدر أطفيها بشوية مية. يبقى مين أنت بقى أيها الإله الحقيقي؟ عرفني حقيقتك بقى. عرفني ذاتك، عرفني ذاتك.
4: وكان مزارع بسيط يمر في الحقل.
5: إذا كنت هتعرف الإله الحقيقي روح بريه الشهيد، وهناك هتلاقي الرهبان يعرفوك كل شيء.
4: وأخذ يسترجع ما حدث.

0: كل مالك وتعالى اتبعني.
1: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
2: روح دارين الشهيد وهناك هتلاقوا الرهبان يعرفوك كل شيء.
3: وصار على قدميه ذاهبا إلى الدير.
4: أغابي يا أبونا.
5: أغابي يا
4: أبونا. ما شفتش أبونا سيزورس؟
5: تلاقيه في قلايته بيصلي.
4: الله يعوضك يا أبونا.
3: الأنبا إيسيدوروس يصلي.
6: أيها الآب السماوي، املأ قلوبنا بغيرة نارية لمجدك وأشواق حارة لتحقيق مشيئتك على أرضنا. طافي أفواهنا كلماتك الحية لكي نتحدث بها. أسكب علينا روح النعمة والتضرعات حتى نصلي من أجل تحقيق مشيئتك العظمى في أن تعود النفوس، نفوس غفيرة إلى حضرتك، من عبيد لأبناء، من عبيد لإبليس إلى أبناء ليك. مد يدك للخطاة يا رب، مد يدك للخطاة يا رب، وارشدهم إلى سبيلك. عرفهم ذاتك كي يصيروا أبناءك الصالحين. لك القوة والمجد والبركة والإكرام والعز والسجود إلى الأبد. آمين.
7: رغم شرور موسى وحياتي السوداء أمام الجميع، إلا أن الله الفاحص القلوب والكلى الذي لا يخدع بالمظاهر يبحث عن فتيلة مدخنة في الإنسان لكي يساعدها على الاشتعال، وعن قصبة مردودة حتى يسندها كما جاء في الكتاب المقدس، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. وجد في موسى استعدادا ضئيلا للرجوع فجذبه إلى خلاصه.
8: انت عايز ايه من هنا يا ابني؟
9: سمعت انكم بتعبدوا الاله الحقيقي، عشان كده جيت عشان تعرفوني بيه.
8: طب استنى انا نازل لك حالا.
3: وقابله الانبا إيسيدوروس.
6: ايوه يا ابني، عاوز أكون معاكم ولو أني عملت شرور وحاجات وحشة كتير، بس عاوز أتعرف على الإله الحقيقي.
10: وعرفت إزاي إن فيه إله حقيقي؟ ومين اللي أرشدك للمكان ده؟
6: أنا ما كنتش أعرف حاجة اسمها الله، لكن لما كنت بأسر القوافل كانوا الأسرى المسيحيين بيكلموني عنه، ولما كنت بمشي في المزارع لوحدي كنت أبص للسماء ألاقي الشمس تطلع من الشرق وتغيب في الغرب، كمان القمر ساعات يبان كامل وساعات يبان ناقص، حتى النجوم تبان بالليل وتختفي بالنهار. كنت أقول لنفسي معقول لو كانت الشمس هي الإله الحقيقي يبقى الإله بيطلع في النهار ويختفي في الليل. كمان اللي حيرني أكتر إن كل شيء في الكون ده ماشي على نظام تمام. كنت أقول لنفسي أكيد فيه إله حقيقي خلق كل الحاجات دي وعمل لها نظام تمام. وأنا بفكر في الكلام ده واحد فلاح قال لي روح برية شهيت وهم يقولوا لك عن الإله الحقيقي. عشان كده أنا سبت كل حاجة وجيت عشان تعرفوني مين هو الإله الحقيقي ده.
10: طب تعالى معايا يا ابني. ودلوقتي هندخل الكنيسة.
6: الكنيسة؟
10: أيوة،
6: بيت الله اسمه الكنيسة، وزي ما سبت الأعمال الشريرة وجيت بنفسك عشان تعرف الإله الحقيقي، يبقى لما تخش بيته الكنيسة يعني ترمي سلاح الشر بره وما تفكرش فيه تاني، لأن مع الإله الحقيقي مش هتحتاج له. الكتاب المقدس بيقول معك لا أريد شيئا على الأرض. فعلا أنا نفسي حاسس إنه بقى حمل تقيل على قلبي.
3: ورشم الأنبا إيزيزوروس علامة الصليب.
6: وإيه دي؟ علامتكم السرية؟
10: لا يا ابني، دي علامة الصليب.
6: الصليب؟ الصليب اللي بيصلبوا عليه المجرمين؟
10: لا، الصليب اللي انت هتحمله، الصليب اللي عند الهالكين جهالة، لكن عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله.
6: مش فاهم.
10: انا هفهمك، بس تعمل زي ما بعمل بالظبط. قول وراي: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
6: بسم الآب والابن
10: والروح القدس
6: والروح القدس
10: إله واحد آمين.
6: إله واحد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
10: طب تعال معي.
3: ودخل معا إلى الكنيسة وركع وعلمه السجود وكيفية عمل المطانية.

0: اسمع يا ابني، إلهنا عظيم محدش يقدر يوصفه، ومفيش أي حدود ليه لا في الزمان ولا في المكان. الله خلق السماء والأرض وكل حاجة في الكون ده. الله بيحب كل الناس تتوب وتبعد عن الخطيئة، وعشان نحس بمحبة ربنا لينا تجسد وأعلن محبته لما صلب وتألم، وأعلن رحمته لما دفع ثمن الخطيئة على الصليب. اسمع يا موسى، شايف الستر ده؟ مين اللي يقدر يقولك أنا سامحتك لو أنت قطعت الستر ده إلا اللي دفع ثمنه؟ كمان ربنا اللي تجسد وتألم وصلب واشترانا بدمه، هو بس اللي يقدر يقولك أنا رحمتك، لأنه هو بس اللي دفع ثمن الخطية. الله بيبين محبته لينا لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا.
1: يعني ممكن بعد كل اللي عملته من شرور ربنا يغفر لي؟
0: السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة.
2: وكلمة الله الحية خرجت منها من القديس إيسيزيروس، فعال وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق نفس موسى، كما قال بولس الرسول: فأخذ يزرف الدموع وهكذا كره الشر وعزم على التخلص منه، وكان الندم الحار يجتاح نفسه ويطلقه:
3: أنا سارق وزاني وقاتل وعايز أتوب، ساعدني أعني، خد بإيدي، أنا تايه مش عارف أعمل إيه ومش عاوز أرجع تاني للي أنا كنت فيه.
0: ربنا قادر يقبل توبتك، بس أنت محتاج لجهاد شديد ضد الخطيئة. قوم تعالى معايا نروح لأب رهبان الإسقيط الأب مقريوس الكبير. يلا يا موسى.
3: ربي وإلهي ومخلصي الصالح يسوع المسيح، إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني. يا رب يا رب، أنا لا أستحق شيئا بسبب خطاياي. من أنا يا رب؟ أنا الرماد والتراب والعدم، أريد أن أنسى نفسي يا يسوع وأذكرك أنت، أريد أن أسبح في جمالك غير المدرك وكمالك غير المحدود، أريد أن أتأمل صفاتك الإلهية التي تبهرني فأنسى نفسي. سامحني يا ربي، سامحني أنا عبدك الخاطئ، سامحني يا إله القدوس، مد لي يدك حتى لا تتعثر قدماي. لك المجد والتقديس الآن وكل آن وإلى أبد الدهور، آمين.
0: أغابي يا أبانا.
4: أغابي يا إخوتي. تفضلوا
0: معايا ضيف يا ابانا، عاوزك تمنحه بركتك.
4: اهلا بيك يا ابونا إيسيزيروس، واهلا بضيفك. انت اسمك ايه يا ابني؟
1: اسمي موسى.
4: ويا ترى ايه سبب مجيك للبرية؟
1: انا
0: موسى يا ابتي، الرب نور قلبه وبعته عشان ياخد بركتك.
4: وكنت بتعمل ايه؟
1: الحقيقة انا كنت زعيم عصابة من اللصوص، لكن
0: الرب دعاك ولمس قلبك يا موسى.
4: اسمع يا موسى يا ابني، انا عاوزك تعرف اول حاجة تنفعك في حياتك الجديدة، حياتك الأولى ورئاستك للأشرار، هي البير الغويط اللي بيجرف كل اللي بيشرب منه. وعشان كده أنا عاوزك تتعلم أول فضيلة في المسيحية، وهي فضيلة التواضع. وزي ما بيقول الكتاب المقدس، ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. والسيد المسيح علمنا إن قمة الفضائل هي إنكار الذات، لأن الشخص النبيل يا موسى لا يزاحم الآخرين في طريق الحياة، ولكنه يفسح لهم مجالا لكي يعبروه حتى ولو سبقوه. والتواضع عند الشخص المسيحي هو الضرورة القصوى، ولازم المسيحي يعرف ذاته كويس.
1: وإيه الجلد ده؟
4: دي صلبان من الجلد اسمها الإسكيم، ولما يلبسها الراهب لازم يعمل اللي حقولك عليه ده. أولا الصوم إلى المساء، الصلاة في كل حين، قراءة الكتاب المقدس وأقوال الآباء، عمل يدوي وعمل مطنيات تمام زي ما عمل الأنبا أنطونيوس وأولاده. كن يا موسى كالشمعة التي تذوب لكي تنير للآخرين، فالشمعة لا تفكر في ذاتها حين تنقرض وتذوب من أجل إسعاد الآخرين وإنارتهم. نعم يا موسى، تعلم التواضع وردد دائما لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح.

0: لك أفضل جدا، لك أفضل جدا، ودي هي الطريق الأول لكي تصير في طريق الإيمان يا موسى، وربنا يساعدك يا ابني.
1: الأنبا إيسيزوروس والقديس أبو مقار وجمع من الرهبان، ويدخل موسى فتظهر لوحة عليها خطاياه، وكلما يعترف بخطية تمسح له.
0: أنا خاطي، خاطي، ارتكبت كل الذنوب. أنا زميل مع جواري سيدي الشريف اللي كنت بشتغل عندي، وكنت قاطع طريق وأصرت ناس كتير، قتلت كتير ملهمش ذنب، ملهمش ذنب، من الرجالة والستات حتى الأطفال الصغيرين. وسرقت كل اللي لقيته قدامي.

0: وعمده الأنبا إيسيثوروس.
1: أعمدك يا موسى باسم الآب والابن والروح القدس
2: الإله الواحد آمين. اقبل الروح القدس وكن إناء طاهرا من قبل يسوع المسيح ربنا.
0: ولبس التنية البيضاء.
2: ودلوقتي يا موسى انت بقيت مسيحي، احب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. وخد بالك يا موسى، لو رجعت للعالم تاني هترجع لك كل خطاياك اللي عملتها قبل كده، لكن إذا بقيت هنا في برية شهيد ربنا هيصنع معاك رحمة.
3: في الخطية كنت أسود، وأما إيد الرب غسلت دم عين دمك سل وفاض، لمست النعمة حياتك. في الخطية كنت أسود، وأما إيد الرب غسلت حولت لونك بياض، صحتك بعد الرؤاد حولت لونك بياض، صحتك بعد الرؤاد بعت مجد الدنيا كله واشتريت يوم الحصاد. لمست الحب الإلهي غيرت إيه فيك يا خاطي، لمست الحب الإلهي غيرت إيه فيك يا خاطي.

0: غيرت ايه فيك يا خاطي، غيرت ايه فيك يا خاطي، غيرت ايه فيك يا خاطي.
1: أغاب يا أغانا،
2: أغاب يا موسى،
1: نفسي تروح بيننا بقى.
2: حياة الرهبانة متعبة وصعبة يا موسى، هتعيش حياة قاسية لأنك هتتعرض لتجارب كتير من الشياطين.
1: أنا هتحمل كل حاجة عشان أبقى راهب.
2: الرب يكون معاك، ليكن ما يريده الرب لا كما نريده نحن.
3: عيش يا ابني في البرية وما تسيبهاش أبدا، وخليك عارف هتتعرض لمحاربات كتير من الشيطان ضد طهارة الجسد. عشان تتغلب على كل التجارب دي صلي بحرارة وتمسك بربنا، لأن إلهنا يحارب عنا.
4: وهكذا أصبح موسى راهبا في سنة 365 ميلادية، وهو في سن 33 من عمره، وترك سيفه وصار راعيا طيبا حلوا وأبا لكثيرين، وأقبل على حياة الرهبنة كأعلى ما تكون، ولذلك أصبح على قمة آباء شهيد من جهة الصيد.
5: وأخذ يساعد المسلمين في طلباتهم،
1: السلام لكم. مستغربين ليه؟ انتوا كنتوا بتقروا في ايه؟
6: كنا بنقرأ في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى لأهل كورينثوس الإصحاح 13، وإن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوءة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلن أنتفع شيئا.
7: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسن، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا.
1: بعد كل الكلام الحلو ده تسمحوا لي أقعد معاكم؟ صدقوني أنا اتغيرت من ساعة ما اعترفت بكل شروري، ومن بعد ما اتعمدت وبقيت أحب كل الناس من كل قلبي، فياريت تحبوني زي ما بحبكم وتسمحوا لي أكون واحد منكم.
6: أهلا بك معنا في هذا المكان.
4: وبالرغم من ماضيه إلا أن الرهبان التفوا حوله، حتى أن من جاء برية شهيد لا يملك أن يخفي رغبته الجامحة في رؤيته.
8: إزيس، بنتي يا إزيس. يوه، أنا مش عارف البنت دي بتروح فين. ها،
9: صباح الخير يا إزيس.
10: صباح النور يا مورة، أقعدي.
9: معرفتيش اللي حصل لحبيب القلب موسى؟
10: إيه اللي حصل؟ اتكلمي.
9: مش موسى يا ستي قاعد مع الجماعة الرهبان دول اللي مالين الجبل ولابسين اسود وقاعد هناك معاهم على طول؟
10: موسى؟ حق، بطلوا ده واسمعوا ده، انت لازم بتخرفي يا مورا.
5: وسمعت زوجة الشريف الذي كان يعمل عنده موسى هذا الكلام.
11: معقوله؟
5: وذهبت ورأته.
8: معقولة ده موسى؟ وإيه اللبس الأسود ده؟ يكونش صحيح يقعد معاهم زي ما قالت البت مورا لإزيز؟ لا لا لا لا، دي حيلة من حيله. لكن موسى يحتل لي ده، لما يعوز حاجة بياخدها بالقوة. عموما حنشوف.
1: يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، انا عبدك الخاطئ موسى. انت ايه اللي جابك هنا وازاي عرفتي مكاني؟
8: يعني الكلام اللي انا سمعته حقيقي؟
1: النعمة لمست قلبي، وربنا يتوب عليك يا بنتي.
8: بنتك حلوة قوي بنتك دي. تعرف ان شكلك بالجلابية السودة المبهدلة دي تمام زي جدي؟
1: صدقيني لو هي دي البهدلة انا اتمنى ابقى فيها على طول.
8: موسى انت جرالك ايه؟ الله، مش لاقي شغل؟ طب اكلم لك الشريف يرجعك تاني وترجع لنا ايامنا الحلوة، ولا نسيت؟
1: ايامنا الحلوة قصدك ايام الخطية؟ انا عمري ما نسيت خطاياي.
8: خطاياك؟ موسى ايه اللي جرالك؟ ايه اللي غيرك؟
1: عرفت الله، وربنا ينور لك قلبك وتعرفيه.
8: الله، تقصد الشمس اللي كنت دايما تنادلها وتكلمها؟
1: افهميني، الله هو المحبة. اسمعي كلام ربنا يسوع المسيح لما بيقول: هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم.
8: موسى ايه الكلام الغريب اللي انا بسمعه ده؟ تكونش عاوز تفهمني انك؟
1: ايوه، والكلام ده كلام الرب، ياريتك انت كمان تعرفيه.
8: وتفتكر ربنا ممكن اي حد يعرفه؟
1: الله قريب من كل البشر ومن كل الخطاه. بصي حواليكي هتشوفيه في كل حاجه.

0: أيها السيد الرب، إله موسى أرجوك اقبل صلاتي وقبل إليك
1: مد إيده لك يا خاطي وصلك بر الأمان. بس ربنا الحنان اللي حبك من زمان.
0: وافتح قلب زوجي وجميع البشر حتى يعرفوك ويرجعوا إليك كما رجع إليك موسى. يا رب يا رب.
2: ورجعت إلى زوجها الشريف.
3: توك ما شربت يا ست هانم؟
4: طيب اهدى اهدى بس واسمعني. انت فاكر موسى العبد الاسود الشرير اللص الجبار اللي كان مجرد ذكر اسمه يلعب البلد كلها؟
3: ماله؟
4: خلاص ما بقاش فيه موسى الجبار.
3: ايه؟ كل دراعك؟ قتلتيه؟ مات؟
4: ايوه موسى فعلا مات. بس ما ماتش زي ما انت فاهم.
3: ايه ما ماتش زي ما انت فاهم وانت فاهمه؟ ايه هي حذير ولا فوازير؟
4: موسى مات عن الدنيا، مات عن الشرور، اصبح راهب وزاهد وناسك بيعبد الاله الحي.
3: بقى موسى العبد الاسود اللي كنت بقوله يا سودا يا كودا يا حق الهباب قعدت عن نورك هتششت الكلاب، بقى ناسك وراهب. الناسك مين اللي ناسكه؟ وفاكراني حصدقك.
4: اسمع، احنا مش طول عمرنا كنا بنبحث عن الاله العظيم اللي خلق الكون ده كله وخلقني وخلقك وخلق كل شيء.
3: أيوة.
4: اهو انا عند موسى لقيت الاله ده.
3: ايه هو موسى؟

0: أثره؟
1: لا، الإله هو اللي أثر موسى.
0: معقولة برضو؟ هو في حد يقدر على موسى وحكمه ولا لسه؟
1: بالعكس، ده صفع عنه، ويا ريت يصفع عني أنا كمان ويسامحك أنت كمان.
0: إيه أنا كمان وأنت كمان؟ أنا مش فاهم حاجة.
1: ربنا يسوع المسيح.
0: يسوع المسيح؟ لا لا، انت لازم تفهميني وتفهميني الحكايه من الاول. وايه حكايه يسوع المسيح ده؟
2: لمسه الحب الالهي غيرت ايه فيك يا خاطي.
3: وبدات تقص عليه ما قاله موسى.

0: لكن ازاي الواحد يميت نفسه عن قريبه؟
1: ده يكون يا اخوتي لما نسلك سلوك كمال المحبة الإلهية.
2: وده يكون ازاي يا ابانا؟
1: زمان ابونا الانبا مقار طلب من الرب انه يعرفه مين زيه في سيرته. شوفوا بقى ربنا عمل معاه ايه.
3: يا رب عرفني مين زي في سيرتي.
4: يا مقارة، انت ما وصلتش زي امرأتين في المدينة القريبة.
5: فلما سمع ابو مقار هذا الكلام اخذ عصاه الجريد وراح الى المدينة وسأل عن المرأتين وعرف مكان بيتهما ودق على الباب، فخرجت واحدة وفتحت له الباب، فلما رأت الشيخ سجدت على الأرض.
6: تفضل يا بني.
5: ولما عرفت الأخرى وضعت ابنها وجاءت وسجدت له، وبعد ذلك قدمت له ماء ليغسل رجليه وقدمت له ما يأكله.
3: أنا مش هخليكم تغسلوا رجلي ولا هاكل أي حاجة قبل ما تكلموني عن علاقتكم مع الله، لأن الله خبرني عنكم وعشان كده أنا جيت.
6: أنت مين يا بونا؟
3: أنا مقارة الساكن في الإسقيط.
6: وعاوز مننا إيه يا بونا؟ ده احنا خطار.
3: علشان خاطر ربنا أنا تعبت وجيت لكم لحد هنا. أرجوكم ما تخبوش عني حاجة تنفع خلاصي. أرجوكم.
6: شوف يا بونا، إحنا غرب عن بعض، متجوزين أخين، طلبنا منهم يسيبونا نروح عند الرهبات نخدم ربنا بالصلاة والصوم.
7: مرديوش، فاتفقنا نعيش مع بعض في محبة إلهية، نصوم لآخر النهار ودايما نصلي، وكل واحدة مننا ولدت ولد.
6: ولو واحدة مننا لقيتك مختها بيعيط تجري عليه ترضعه زي ما يكون ابنها تمام، وجوازنا بيرعوا الغنم ما يرجعوش البيت إلا في المسر،
7: وما سمحناش لنفسنا نتكلم كلمة عالمية.
6: نحن مساكين وغلابة بس بنحاول نعمل زي ما الإنجيل بيقول،
7: حبوا بعضكم بعضا.
3: يا ويلي يا ويلي، ده انا ما وصلتش حتى للمرأتين الفاضلتين في محبة قريبي. يا ويلي يا ويلي.
1: انا عايز يا ابانا اعيش في هدوء، لكن الاخوة ما بيسيبونيش خالص، وانا عاوز اقعد لوحدي فترات اطول استمتع فيها بربنا.
3: انا شايف يا ابني ان طبيعتك ميالة للمجاملة، علشان كده انصحك اذا كنت عاوز تعيش في هدوء روح البرية في بترة، وهناك هتلاقي الراحة والهدوء اللي انت عاوزهم، والرب يباركك يا ابني.

0: أجيب منين المية اللي أنا عاوزها في المكان ده؟
1: تابع ولا تهتم.
2: أخذ موسى يحفر له خلايا في الصحراء الجوانية.

0: حركة ده هو
1: بيت موسى
0: خالد
1: خليك حاله يا موسى
0: وقف عندك انت هو
1: خليك لطيف عشان حبك يا موسى خليك لطيف ولا تنسى تعالى خليك لطيف يا موسى
0: عايز اسمع ولا كلمة
1: خليك لطيف يا موسى
0: اسمع قدامي
1: ده كلامي صاحبك يا موسى
2: في ايه الجماعة دول لصوص وجم يسرقوني ولأني ما حبش أعمل شر بحد جبتهم ليكوا عشان تتصرفوا معاهم
3: اتصرف انت معاهم يا ابني

0: وأخذت الأفكار الرديئة تطارد موسى وتذكر ما كان يفعله من شرور ونزوات. وذهب يستنجد بالأنبا في دولس.
1: أغاب يا أبانا.
2: أغاب يا موسى.
1: الشياطين بتحاربني طول الليل، والأحلام والميول الوحشة بتطاردني، أعمل إيه؟
2: ربنا يقويك، ارجع لقليتك وصلي.

0: Дядя Алан. أغاب يا موسى.
1: الشياطين بتجيلي تاني وكذا مرة تحاربني ومش عارف أعمل إيه، وخايف أكون بتعبك يا أبانا وزهقك.
0: الله يباركك يا موسى، تعال معي.
1: بص للغرب وشوف كده، شايف شياطين كتير مستعدين للحرب والقتال وعاوزين يهجموا عليا. بص للشرق وشوف كده، شايف ملايكة كتير فرحانة وبترنم.
2: اللي انت سمعت أصواتهم في الغرب دول أصوات الشياطين اللي بيحاربون، لكن اللي انت سمعت أصواتهم في الشرق فدي أصوات الملايكة اللي معانا، عددهم أكتر، فليه ما نتشجعش ونتقوى ما دام ملايكة الله بيحاربوا عنا. اسمع يا موسى، الكلاب تروح دكان الجزار في السوق وما تمشيش من قدامه أبدا طول ما بابه مفتوح، لكن لما يتقفل بابه تنصرف الكلاب عنه. وبنفس الطريقة الشياطين تعمل معاك، فإذا أنت صرفت النظر وما اهتمتش وبعدت فكرك وقلبك عنها هتبتعد عنك. موسى، أنت لسه في أول الطريق وحتشوف تجارب كتير زي دي، وعلاجك الصلاة والصوم والسهر عشان تنتصر على شهوات الجسد. اطلب معونة ربنا وفي الحالة دي هتبتعد عنك كل التجارب. ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني.
3: يا ترى ايه اللي قلب كيانك يا زعيم؟ الله الله الله الله الله، وايه اللبس الغريب اللي انت لابسه ده؟ لا لا لا لا لا، انا وكان لطيف معايا انا والزملاء. طب في لا لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه، انا لازم اروح له، لازم اروح له.
4: موسى، كويس اني لقيتك، ما تستغربش انا مش جاي لك عشان اسرقك. انا لما كنت عندك المرة اللي فاتت قعدت افكر في الكلام الحلو اللي سمعته منك والناس الطيبين الحلوين اللي كانوا قاعدين معاك.
1: دي حاجة تفرحني قوي يا داريوس، وانا عاوز اقول لك حاجة، ان كل واحد فينا فيه جانب من الخير، واللي بيعرف ربنا جانب الخير عنده بينمو، وربنا على استعداد ان هو يسامح اي واحد عايز يمشي في طريقه.
4: ربنا الخير، انا مش فاهم حاجة، فهمني.

هكذا كان موسى يضفر في اليوم الواحد 30 باعا، على الرغم من أن أقوى الرجال لم يكن يستطع ضف أكثر من 15 باعا، وقد ساعده على ذلك قواه العضلية والجسدية. ولكنه كان لا يأكل إلا مرة واحدة عند غروب الشمس، وبسبب إخلاصه في الجهاد رحمه الرب ورفع عنه كل المحاربات.

0: غبي يا بن.
1: أغابي يا إخوتي، أهلا ومرحبا بيكم. أنا أشكر محبتكم واهتمامكم ومجيكم للسؤال عني. اتفضلوا ناخد بركة.
2: ده وقت الغدا، هطبخ لكم شوية عدس، هو ده الموجود عندي دلوقتي.

0: ولم يجد ما عنده لعمل العدس. فصلى للرب.
1: الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يا رب أنت اللي جيت بيا للمكان ده، ودلوقتي ما عنديش مية عشان يشرب إخواتي عبيدك، فأعني ولا تخزني يا رب. لك الملك والبركة والمجد إلى الأبد.

0: وأمطرت السماء وملأت القمة.
1: أشكرك، أشكرك يا رب على كل عطاياك العظيمة، أشكرك يا رب.
2: انت ليه كنت بتخرج وتدخل يا بان؟
3: وايه الميه دي؟ الدنيا مطرت ولا ايه؟
1: الحقيقه ما كانش عندي ميه، وطلبت من ربنا ونشكره على استجابته وعنايته بينا.
4: وهكذا مثل ما كان ايليا انسانا تحت الالام مثلنا، وصلى صلاه ان لا تمطر فلم تمطر على الارض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا. هكذا أعطى الله لقديسيه الذين يطلبون بإيمان في الصلاة أن ينالوا ما يطلبون. وهكذا غادر موسى منطقة بترا بعد أن ظل فيها فترة من الزمن. وكان موسى يتنقل بين قلال الرهبان في الليل الدامس ليملأ جرار الشيوخ، وكان يسير على قدميه وهو صائم مسافات طويلة تستغرق الساعات ليصل إلى الآبار التي تبعد بعضها عن القلال عدة كيلومترات ليملأها لهم بالماء دون أن يدري به أحد.
5: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح أعني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح قوني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارشدني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح توبني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح دبرني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح سامحني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح اغفر لي أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح نجني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح خلصني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح احفظني أنا الخاطي.
6: ايه ده؟ مين اللي واقع هناك ده؟
1: ده ابونا موسى.
6: وبيعمل ايه هنا؟
1: معرفش، تعالى يا ابونا.

0: ايه ده؟ مين اللي عمل فيه كده؟
1: ما نعرفش يا ابانا.
2: لقينا ابونا واقع جنب الميه، الظهر كان مغمى عليه، جبناه وجينا.
0: طيب هاتوه جوه.
3: سيبوه، ربنا يعوضكم. انا هتابع حالته وهقوم على خدمته.
4: واستمر الاب ايسي زوروس يشرف على تمريضه في صبر منقطع النظير حتى استرد صحته.

يجب عليك الاعتدال في كل شيء، حتى في أعمال الحياة المسكية. ما تحاربش الشياطين يا ولدي معتمد على جهادك المسكي بس، لأن الإنسان ضعيف وقوته محدودة، وإذا ما رحمكش ربنا وإداك النصرة والغلبة عليهم مش هتقدر عليهم أبدا. سلم أمرك لله يا موسى وانسحق أمامه، داوم على الاتضاع وانسحاق النفس، فإذا نظر الله إلى صبرك واتضاعك فإنه يرحمك.

0: يقول معلمنا بولس الرسول في كورنثس الأولى: ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب.
1: أنا واثق في ربنا اللي حطيت فيه كل رجائي، وهكون دايما متسلح ضد الشياطين بكل وسائط النعمة عشان ربنا يديني الغلبة عليهم ويعطيني النصرة في كل المحاربات الروحية.
0: وباسم يسوع المسيح ومن دلوقتي التجارب والشياطين مش هتقدر تقرب عليك. داوم على تناول الأسرار المقدسة.
2: واستمر موسى شهرين يسمع قول الأنبا إيسيزوروس مواظبا على ذلك، فأعطاه الله نعمة عظيمة وتواضعا وسكونا، وانحلت عنه قوة الأفكار وبات في سلام وازداد حكمةً.

0: زيك يا ابونا موسى دلوقتي.
1: نشكر ربنا بصلواتك يا ابانا، ما عدتش بشوف حاجه وحشه، ومن دلوقتي مش هخاف من الشياطين لان اتكلت على قوه ربنا اللي بتسحق قوتهم.
0: الله اداك نعمه انه سابك لمده طويله تعاني من الحروب دي علشان ما تتكبرش، وعلشان ما تنساش بانتصاراتك قوه الله وتنسبها لنفسك. داوم على الاتضاع وانسحاق النفس، والسيد المسيح ينصرك، لانه بدون الروح القدس اللي اعطاها الله لينا وبدون التناول من جسده ودمه مش هنقدر نتخلص من التجارب ولا نقدر نهزم الشياطين، وبكده مش هنقدر ننمو في الفضيلة، لأن قتالتنا ليست مع دم ولحم ولكن مع أجناد الشر الروحية اللي بتحارب طريق التوبة، مش لأيام ولا لشهور ولا لسنين حتى قليلة، ولكن طول حياة الإنسان.
2: الله يباركك يا ابني.

0: ذهب الآن بئيس زوروس ومجموعة من الرهبان إلى الإسكندرية لزيارة الأنبا تاوفيلوس بابا الإسكندرية 23 لرسامة موسى قسا.
1: أخرج أسود اللون.
2: لاح عيون أسود اللون والمنت أسود جاي هنا ليه
3: يا أبونا موسى؟ تعال يا موسى، أنت نجحت في الاختبار الروحي، من دلوقتي بقيت كلك أبيض يا أبونا موسى.
2: يا ريت ده يكون من جوه زي ما هو من بره.
3: ومن النهارده بقيت اب ال 500 راهب.
2: مبروك يا ابونا موسى، اعتبر الصوم حصن والصلاه سلاح والدموع غسيل، وحافظ على تلاوه المزامير لان في ذكرها تطرد الشياطين.
4: يا ربي وإلهي، أنت أحببتني وخلقتني ودعوتني قبل أن أعرفك، أحبك من كل قلبي، معك لا أريد شيئا على الأرض. عود يا ربي كل من وضعتهم في طريقي. وساعدوني على معرفتك.

0: فنحن نسأل تحننك لأننا ميراثك وشعبك. انظر إلينا بمراحمك، باركنا ببركتك الروحية، ثبتنا في إيمانك. لك المجد إلى الأبد، آمين.
1: وجاء إليه فلاح ومعه بقرته ووليدها.
2: السلام لكم.
0: السلام والنعمة. خير إن شاء الله.
2: بجارتي كرهت ولدها وما عادتش مخليها يرضع منها، وعلشان كده جرب يموت.
0: ما تخافش، بقوة السيد المسيح هترجع تحب ابنها وتخليه يرضع منها.
2: أنا عايز البقرة تحن على ابنها.
0: شوف القدرة اللي هناك دي يا حبيبي، فيها مية، روح هاتها وتعالى.
3: حاضر.
1: وصلى على الماء ونفخ فيه ورش البقرة ووليدها، فبدأ الوليد في الحال يرضع من أمه.

0: عايزين نسمع منك يا بانا كلمة منفعة.
1: من اعتقد في نفسه أنه بلا عيب فقد حوى في ذاته سائر العيوب. بمعنى الإنسان اللي يفتكر نفسه إنه من غير عيب يبقى هو كله مليان عيوب.
2: العقل ساعات بيشت في الصلاة يا أبانا، نعمل إيه؟
1: أربعة يحتاجها العقل كل ساعة: الصلاة الدائمة بسجود قلبي، محاربة الأفكار، أن تعتبر ذاتك خاطئا، أن لا تدين أحدا.
2: أغاب يا أبونا.
1: أغاب يا ابني.
2: عرفت يا أبونا أن الحاكم أبو داكس سمع بفضائلك، عشان كده جاي البرية عشان يشوفك.
3: الحاكم ومعه بعض الجنود.
4: انت يا راجل يا عجوز انت.
1: ايوه يا ابني.
4: تقدر تدلني على مكان الاب موسى؟
1: وبتسأل عليه ليه يا ابني؟ عاوز منه ايه؟ ده راجل عجوز ومجنون ومش كويس.
3: وتركه وصار إلى مدخل الدير.
4: استنوني شوية هشوف حاجة في الدير وارجع.
5: السلام.
2: السلام والنعمة، اتفضل. أهلا بيك.
5: أنا سمعت كتير عن الأب موسى فجيت مخصوص عشان أشوفه، وعلى مسافة من المكان ده في الصحراء قابلت راجل عجوز، سألته قلت له تقدر تقول لي فين مكان الأب موسى؟ قال لي بتسأل عنه ليه؟ عاوز منه ايه؟ ده راجل عجوز ومجنون ومش كويس.
2: ومين الراجل العجوز ده اللي اتجرأ يقول كده على الأب موسى اللي كل واحد في برية شهيد بيحترمه؟
5: راجل عجوز وشه أسمر ولابس زيكو كده ولو دقن بيضة طويلة.
6: ما هو ده الأب موسى.
7: أغاب يا أبانا.
1: أغاب يا ابني.
7: الأباء عاملين مجمع لإدانة راهب أخطأ وعاوزينك تحضر معانا.
1: وأنا مالي ومال الإدانة يا ابني. روح قول لهم إن موسى مش هيجي.
7: حاضر يا أبي، على راحتك.
2: أغاب يا أبائي. أغاب. الأب موسى ما وافقش.

0: ومش هيجي.
1: انا ليا معزه خاصه عنده، اروح له يمكن يرضى يجي معايا.
0: اتفضل.
1: أغابي يا بنا،
2: أغابي يا ابني.
1: الأباء كلهم في انتظارك يا بنا.
3: وبدأ يملأ شوالا كبيرا من الرمل وحمله على كتفه وهو يتوكأ على عصاه، وكان طيلة سيره يتساقط الرمل من الشوال الذي خلف ظهره.
4: الأنبا موسى جه.
5: ايه اللي انت شايله على ظهرك ده؟
2: دي خطاياي اهي بتجري ورا ظهري من غير ما اشوفها، واجي النهاردة عشان احاسب غيري على خطاياه. لو كل واحد يفتكر دايما خطاياه عمره ما كان يفكر في خطايا غيره.
5: الأب موسى ادانا درس عظيم جدا دلوقتي، مش ممكن حد مننا ينساه، ولا الأجيال اللي جاية بعدنا لسنوات طويلة. ما حدش هيدينك بعد كده. وبالمناسبة دي احنا هنصوم 7 أيام.
6: إذا تذكر الإنسان خطاياه ما استطاع أبدا أن يذكر خطايا غيره. لا تدينوا لكي لا تدانوا. من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر،

وأثناء رجوعه رأى ثعبانا فضربه بعصاه وأمسكه وسلخه وشواه ووضعه في طبق ليأكله.

0: كل يا موسى كل، مش نفسك في السمك المشوي؟ يا رب سامحني على شهواتي الجسدية، اجعل فكري لا يعرف سواك، لا يشتهي غيرك، واجعل حواسي كلها تتجه إليك.
1: أغابي يا أبانا.
0: أغابي يا ابني، تفضل.
1: سلام يا أبانا.
0: سلام يا ابني.
1: ده احنا حظنا حلو، ده احنا جعانين، وادينا كمان لقينا أكل قدامنا.
0: لا لا لا، اوعى تاكل منه، ده تعبان.
1: ليه بتعمل كده يا أبونا؟
0: سامحوني، نفسي اشتهت تاكل سمك مشوي، عملت كده عشان أكسر شهوتها الرضية. سيبكم من التعبان ده، انا هطبخ لكم عدس حالا دلوقتي.
2: شامم الريحه؟ ايوه شامم ريحه الطبيخ. ده دخان طالع من قلاية الاب موسى. معقوله؟ مش احنا في الصيام؟ معقوله؟ معقوله الاب موسى يخالف تعليمات الدير؟ الموضوع ده ما تسكتش عليه ابدا. بقول لك ايه، يلا بينا نخبر ابونا. يلا يلا يلا يلا.
1: أغابي يا أبانا.
3: أغابي يا ابني.
1: إحنا عدينا على قلاية الأب موسى وشمينا ريح الطبيخ،
2: وده طبعا بيخالف تعليمات قدسك بخصوص الصوم.
3: بمشيئة الرب هنقابله يوم السبت ونتكلم معاه.
0: من يضبط لسانه يدل على أنه محب للفضيلة، وعدم ضبط اللسان يدل على أن داخل صاحبه خال من أي عمل صالح. كل من يأكل ويشرب بلا ضابط ويحب أباطيل هذا العالم فلن ينال من الصلاح شيئا، بل ولن يدركه، ولكنه يخدع نفسه.
3: يعني عرفنا

0: موسى إن خالفت وصية الناس وطبخت يوم الصيام عشان تنفذ وصية الرب.
1: إن الأب موسى لم يهتم بتدبيره الخاص الذي هو الصوم لمدة أسبوع في سبيل أن ينفذ ويتمم وصية الرب، وهي وصية المحبة وإضافة الغرباء. واستمر موسى في حياة النسك فترة من الزمن.
2: عطشت نفسي إليك يا إله الحي، متى أجيء وأتراءى قدامك؟ قد كلت قدماي من السير في البرية، فمتى أدخل كنعان؟ قد تعبت نفسي وهي تتردد كحمامة نوح، فمتى أدخل الفلك؟ متى تنتهي الحرب؟ ومتى أبلغ الميناء بسلام؟ طال انتظاري وشغفي لوجهك يا رب.
3: أنا حاسس إن يومي جه، وإن البربر حييجوا النهاردة لشهيد، فأحسن لكم تهربوا.
4: وإنت مش هتهرب يا أبانا؟
3: ده أنا طول السنين دي كلها وأنا مستني اليوم ده عشان يتحقق في قول السيد المسيح: وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. وكمان تتحقق نبوءة الأنبا مقار يوم لما زرته مع بعض الآباء وقال لنا: واحد منكم دم حيسيح في البرية دي. فقلت له وقتها: الظاهر أنا اللي حينطبق عليه الكلام ده. وصللنا وباركنا ورجعنا تاني قليتنا.
5: وإحنا كمان مش هنهرب، هنموت معاك.
3: سامعين صوت رجلين لحصنة؟ أهم البربر جم زي ما قلتلكم.
6: دلوقتي هنهجم على الدير، نقتل كل اللي فيه. يلا
7: وهجم البربر على الأنبا موسى وأتباعه، ونالوا جميعا إكليل الشهادة.
1: وهكذا أنعم الرب على القديس الأنبا موسى بثلاثة أكاليل: واحد لأجل نسكه الشديد، والآخر لأجل رهبنته وكهنوته، والثالث لأجل دمه الطاهر،

تعليق ماهر لبيب مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلواتكم. يوجد فيلم الأنبا موسى الأسود على شرائط فيديو، وقريبا على اسطوانات CD.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر الاعمال الاصحاح 8 الايه 54: فلما سمعوا هذا حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه، واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا آذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول، فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جثى على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا كنا متوقفين بقالنا 3 أسابيع، كنا خدنا الخطاب بتاع القديس استفانوس وكنا متوقفين عند استشهاده. وفي الحقيقة يعني احنا كنا متوقفين لضيق الوقت، يعني ما كانش وقت ان احنا نحضر لكم سفر الاعمال، بس هي لقيت فيها معنى لطيف. احنا كنا متوقفين ليه؟ احنا متوقفين عشان مش عايزين نوصل لاستشهاد القديس استفانوس، وكأني يعني من قلبنا كنا نتمنى ان استفانوس يعيش فترة ايه؟ فترة اطول يعني. فبقى تأخيرنا دوت يحمل معنى ايه؟ معنى رمزي، تعبير عن اشتياقنا. احنا عارفين استفانوس خدم فترة صغيرة، المسيح صلب سنة 30، انتخاب السبع شمامسة كان سنة 32 أو 33، استشهاد استفانوس كان في سنة 35. يعني استفانوس خدم يا سنتين يا 3 سنين، ادي أقصى مدة يكون قعدها القديس استفانوس. أي فكر بسيط يقرأ القصة يقول ليه ربنا خلى استفانوس ده يعيش فترة ايه؟ فترة طويلة. احنا كنا نتمنى ان استفانوس ده يعيش فترة ايه؟ فترة طويلة. راجل قدينا شفنا يعني كان بيعمل قوات وآيات وعجائب. طب نسيبنا من القوات والآيات والعجائب، الرسل كانوا بيعملوا قوات وآيات وعجائب، لكن شفنا الخطاب بتاع استفانوس ان دل على شيء يدل على عمق روحي قوي جدا. فالفكر البسيط يقول كان ربنا يسيب استفانوس ده يقعد فترة ايه؟ فترة أطول من كده. لكن في الحقيقة أحبائي استشهاد استفانوس، وإن كنا بحسب الظاهر فقدنا عمود من أعمدة الكنيسة وهو شماس بل رئيس الشمامسة، فإحنا في المقابل كسبنا مين؟ خسرنا شماس، لكن كسبنا بولس رسول الإيه؟ الأمة. فاستشهاد استفانوس وإن كان يبدو إن فيه خسارة بحسب الظاهر، لكن في الحقيقة الكنيسة إيه؟ كسبت بولس الرسول. والشيء البديع بقى انه بولس مشي في نفس الخط بتاع مين؟ استفانوس. يعني اللي احنا كنا نتصور لو استفانوس عايش وكان هيعمله، جه بولس عمل ايه؟ نفس الخط دوت. لان قلت لكم المرة اللي فاتت انه في فرق ما بين كراسة الرسل وكراسة استفانوس. الرسل كانوا متساهلين شوية مع اليهود، عايشين في بيئة يهودية، فسايبين اليهود اللي عايز يحفظ السبت يحفظه، اللي عايز يتختن يتختن، اللي عايز يتمسك بشريعة موسى في الأكل وفي الشرب ماشي، قالوا زي بعض، ده من الناس دي طول عمرها متعود على كده، سيبهم يعملوا الحكاية دي. وإحنا نفسينا يا رسل قدام الشعب إحنا بنجل الهيكل وبنحترم الهيكل في كل أوقات الصلاة بتاعت الهيكل. الرسل كان يطلع يصلوا فين؟ كان يصلوا في الهيكل. بل كان اجتماع المؤمنين نفسه المسيحيين كان فين؟ كان في الهيكل. كانوا كل يوم في الهيكل يواظبون على الصلاة وخدمة الكلمة. فيبدو منهج الرسل انه ايه؟ انه يعني في صف اليهود، انه مش ضد اليهود. طيب لما جه استفانوس

ايه الفرق بقى بين خدمه استفانوس وخدمه استفانوس؟ قال لا، لا في ضروره للختان ولا في ضروره لحفظ السبت، ولا الهيكل ده هو المكان الوحيد اللي يحوى الله في اي مكان نصلي. وبدا استفانوس يجاهر بهذه التعليم. هو ده نفس فكر الرسل، بس الرسل ما جهروش بيها كنوع من التساهل مع الناس، مش عايزين نصدم الناس، ادم هم متعودين على كده، سيبهم. وبمرور الوقت يبتدوا هم ايه يتغيروا عن الفكر دوت. لكن طلع استفانوس قال لا، الحاجات دي مش ضروريه، وبدا يجاهر بهذا. فاتهم استفانوس ان بيجدف على الناموس، وان بيجدف على الموضع، وان بيجدف على الشعب، ان ما بقاش اسرائيل فقط شعب الله، لكن في كل شعوب الارض ربنا قابل اي انسان يقبل الكرازه باسم المسيح. فبقى ده المنهج بتاع استفانوس، وده المنهج اللي مشي بعد كده مين؟ بولس الرسول. عشان كده في سفر الاعمال الاصحاح 21 اتهموا بولس نفس الاتهامات اللي اتهموا بيها استفانوس. قالوا استفانوس ده بيجدف على الناموس وعلى الموضع وعلى الشعب. طيب بولس في الاعمال 21 لما وصل مدينه اورشليم، اليهود هاجوا وقالوا ايه؟ الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب، الشعب اللي هو شعب اسرائيل، والناموس وهذا الموضع. يعني برضو اتهموا بولس ان بيقول تعليم ضد اليهود كشعب الله فقط، ضد الناموس وضد الايه وضد الموضع اللي هو الهيكل. يبقى دي نمره واحد، ان كنا خسرنا استفانوس احنا كسبنا مين؟ بولس اللي مشي في نفس خط مين؟ استفانوس. نمره اتنين، هنشوف من المره الجايه بنعمه المسيح انه بعد استشهاد استفانوس بدا يحصل تحول في مسار الكنيسه. الكنيسه لغايه دلوقتي سنة 35 ميلادية استشهاد استفانوس، احنا لسه فين؟ مكان المسيحيين فين؟ أورشليم. وكل اللي بيقبلوا الإيمان بالمسيح كلهم ايه؟ يهود، حتى يهود كمان جوه أورشليم. لكن هنشوف بقى من المرة الجاية انه بعد استشهاد استفانوس بدت المسيحية تخرج مش بس خارج أورشليم، بل خارج اليهودية، بل إلى السامرة، بل إلى أقصى الايه؟ أقصى. هنشوف بقى في الإصحاح الثامن نمرة واحد، هيطلعوا من أورشليم بسبب استشهاد استفانوس يكرزوا في كرة اليهودية والسامرة. هنلاقي فيلبس راح قعد يخدم في السامرة. هنلاقي بعد كده بطرس راح ثلاث بلدان، بلد اسمها لدة، وبلد اسمها يافا، وراح بشر كيرنيليوس، وده راجل إيه؟ راجل أممي، راجل وثني. هنلاقي بعد كده في سفر الأعمال الإصحاح 11 ناس هيروحوا فينيقية، فينيقية دي اللي هي لبنان. يعني باستشهاد استفانوس المسيحية خرجت بره ايه؟ بره أورشليم، بل بره الايه؟ اليهودية كلها. علشان كده هنلاحظ بعد استشهاد استفانوس في الإصحاح 7، الإصحاح 9 هيجي لنا بقى مين اللي هيجي بدل استفانوس؟ إيمان مين؟ أعمال 9، إيمان بولس. يبقى إذن يا أحبائي، وإن كان يبدو أن استشهاد استفانوس خسارة للكنيسة، لكن في الحقيقة الكنيسة إيه؟ كسبت. طيب نشوف بقى تتابع السفر. إحنا آخر حاجة قلنا استفانوس كان واقف الخطاب الدفاعي بتاعه، بدأ تاريخ إسرائيل من إبراهيم، بعد كده تكلم عن يوسف، بعد كده تكلم عن موسى، بعد كده وصل للإيه؟ للهيكل. خلاصة كلام استفانوس عن الهيكل، قال إن الهيكل دوت مهما كانت عظمته لا يليق بسكن مين؟ سكن ربنا. فكر اليهودي ان ربنا ساكن فين؟ في الهيكل. قريت لكم المرة الاخيرة انه سليمان وهو بيبني الهيكل قال ربنا وانت ساكن في السماء خلي ودانك على الايه؟ على المكان دوت. يعني المكان دوت مش حد ربنا زي ما اليهود بيعلموا، لا، ده كل الحكاية ان ربنا في السماء. ده ده ده ده لا السماء ولا سماء السماوات تسعوا زي ما قال له سليمان في بناء الهيكل، لكن بس مجرد ودانه على الايه؟ على البيت، مجرد عينه على البيت. لكن الله لا يسكن في هياكل مصنعات الايه؟ الايادي، اي بيت تبنون لي يا بني اسرائيل. طبعا اول ما سمعوا ديت عايز يقول ان الهيكل بتاعنا ده لا يليق بسكن الله، ده احنا فخرنا كيهود ان احنا عندنا الهيكل بتاع مين؟ بتاع سليمان، الهيكل بتاع ربنا. فأول ما سمعوا الكلمة دي ما استحملوش، فراحوا قايمين على استفانوس وعملوا فيه ايه؟ راجموا. يعني كل الكلام اللي فات ماشي، يعني لما يشرك لنا، سوري في كلمة يشرك دي، رؤساء الأباء، رؤساء الأباء حسدوا مين؟ حسدوا يوسف. يعني طلع لنا رؤساء الأصباط بين لنا نفسهم على حقيقتها انه فيهم حسد على أخوهم.

وباعوه كعبد سمعوها وسكتوا. لكن لما جه يقول انه الهيكل دوت لا يليق بسقن الله وانه الهيكل لا يحض الله، قالوا لا ده انت كده بقى زودتها. فعلشان كده راح عايمين حتى قبل ما ينطق بالحكم على استفانوس، لقيناهم هم راح عايمين ومسكوا ايه استفانوس وراحوا واخدينه بره المدينة وايه ورجموا. تعالوا نشوفوا بقى الايات بتاعة استشهاد استفانوس الايه 54 يقول فلما سمعوا هذا، هذا اللي هو الكلام اللي يخص الهيكل بالذات، ان الهيكل مهما كانت عظمته فهو لا يليق بسكن الله، لما سمعوا الكلمة دي حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. حنقوا بقلوبهم يعني بقى فيه غيظ جوه فيه في قلبهم بس ايه سكتين. فلما لقوا استفانوس ايه بيكمل، فبقى الحكاية بقى طلعت منين؟ من القلب للايه؟ فالبق بقى ايه صروا علي. صروا بأسنانهم يعني ايه؟ يعني أسنان كده يعني ايه زي ايه أسد شايف في فريسة وقاعد كده يدوس على أسنانه يعني حيروح ايه يفترسها. ده علامة عن بقى خلاص مش طايقين استفانوس. نعم علامة الغيظ الشديد وعايزين يعني يقطعوا حتت. عجيبة يا أحبائي ان استفانوس بيتكلم كلام الروح، لكن بصوا الناس اللي يسمعوا كلام الروح فئة من الاثنين. يوم الخمسين لما وعظ بطرس والأباء الرسل بالروح القدس رد الفعل ايه؟ نخسوا في قلوبهم وبقهم قال ايه ماذا نفعل ايها الرجال الايه الاخوة. طيب النهاردة ناس بتسمع كلام الروح نخسوا في قلوبهم، لا ده حنقوا ايه بقلوبهم. شوفي ناس تسمع كلام ربنا قلبها يتحرك، ناس تسمع كلام ربنا ايه تتغاظ والحقد والكراهيه يملا قلبه. تصوروا فعلا زي ما قال بولس انه احنا بنكرز للمسيح لناس رائحه حياه والناس رائحه ايه موت. هو نفسه المسيح لما سمعوا الكرازه باسمه قلبهم ايه اتنخس، وهو نفس الكلام عن المسيح لما سمعوه قلبهم ايه اتملى ايه حنق يعني غيظ. الناس الروحيين او الناس اللي بيعمل فيهم روح الله لما سمعوا كلام الروح راحوا يتكلموا يقولوا يا جماعه طب قولوا لنا ماذا نفعل. طب الناس اللي مش روحيين او اللي ما بيحركهمش روح ربنا لما سمعوا كلام الروح بقهم ايه صروا بايه باسنان. مش ده اللي احنا بنلاحظه لغايه النهارده؟ لما نسمع الكرازه باسم المسيح قلبنا يتحرك والواحد قلبه كده يصرخ لربنا يا رب ارحمني يا رب سامحني. نفس الكرازه باسم المسيح ديت لو جه واحد يعني مش مؤمن مش مسيحي قعد في وسطينا يسمع الكلام ده ايه حنق ايه اللي الكفر اللي انتوا بتقولوه دوت، والطيعت كده ايه بيدوس على اسنانه يعني ايه عايز يقوم يفترسنا. هي البشر كده يا احبائي، وكل انسان بيحكم على ايه على نفسه. اللي يقف قدام الشمس يقول الشمس ما بتنورش الشمس مظلمه، يبقى ده مش بيحكم على الشمس لكن بيحكم على ان هو ايه عينه مالها عينه عميه. يعني لو جبت لك لوحه مثلا لواحد فنان زي بيكاسو، بيكاسو ده راجل رسام يعني تيجي انت بس ايه السخافات دي، هل دي تقلل من شان بيكاسو؟ ده دي انت كده بينت ان انت ايه جهله ما بتفهميش لا مؤاخذة يعني. الكرازه بالمسيح كده هي الشمس النور مش محتاج شهاده، لكن الانسان اللي قلبه يتحرك ده شهد انه ايه انه في محبه ربنا في قلبه، انه روح الله بيحركه. طب اللي يحنق بقلبه ويصر باسنانه ده حكم على نفسه ان هم ايه ان هو ما فيهوش محبه ربنا. بعديها يقولوا ايه شوف هم بقى منظر بقى لذيذ اخواتي، هم حنقوا بقلوبهم وصروا بايه اسنانهم، دول الغير مؤمنين. طيب في المقابل استفانوس اما هو فشخص الى السماء. بص بقى الفرق بين الاثنين، واحد قلبه مليان حقد وكراهيه وغيظ ورغبه في الانتقام، واحد تاني باصص للسماء في سلام في فرح. ادي احبائي العالم حاجه من الاثنين، يا ناس قلبها مليان كراهيه ومليان حقد ومليان بغضه ومليان رغبة في, في, في, في الدم وفي القتل، ده دي فئة من الناس. وفئة تانية بصة كده للسماء وفرحانة بربنا ومتعزية. شوفوا النعمة اللي احنا فيها اخواتي، النعمة اللي قال عنها الانجيل التي نحن فيها ايه مقيمون. احنا يعني احنا بنتضايق لما تجينا شوية دقات بسبب ايماننا بالمسيح ومش حاسين بالنعمة اللي احنا فيها، مش حاسين يعني احنا قلبنا فيه سلام، يعني احنا شاخصين للسماء، يعني احنا شايفين مجد، يعني ايه ان احنا رايحين لحياه ابديه سعيده مفرحه. ها احنا مش باصين لده، احنا باصين بس ان في ناس غير مؤمنين بالمسيح بايه بيضطهدونا، ولا نعلم الحقد اللي

قلبهم وعدم السلام اللي جواهم والاضطراب اللي بداخلهم. احنا بس بصين ليه ابونا بيضايقونا، ابونا بيشتمونا. طب ما تبصوا للنعمه اللي احنا ايه اللي احنا فيه. احبائي انا هحكي لكم قصه كده، انا مش عايز النهارده الكلام طويل، مش عايز اطول. مره اب راهب في الدير، ابونا فانوس، انا مش عايز اقول ايه بقى، انا ابونا فانوس في الدير، فايه واقفين له صف زي ما انتم عارفين ايه، ويحط ايده ويقعد ايه يقعد يصلي. فهو بقى تعرفينه يعني، حط ايده كده وده يعدي والتاني يحط ايده، هو الراجل ايه ما مش عارفش بيبقى في ملكوت تاني يعني. ففي الصف كده دخله واحد مطاطي، راح حاطط ايده بعد كده ايه انزعج كده اضطرب، حط ايده تاني، بان على وشه يعني نوع من الايه يعني مش مرتاح يعني. ف بيساله يقول انت اسمك ايه؟ قال له محمد. فبص للي جنبه وسايبني تعبان معاه. تاني هو لما حط ايده وبيصلي شاف الدنيا من جوه مظلمه والشياطين، فمعقول ايه ده في انسان مسيحي كده؟ فالراجل يعني ايه يحط ايده ويصلي تاني؟ فاستغرب. شوفوا احبائي، انا ما انساش مره كنا في رحله وكنا طابور طويل، وانا كنت من ضمن الطابور دوت، وراجل يحط ايده ويصلي يحط ايده، وانا من ضمن حطيت راسي وصلى لي. في حد كان معانا في الرحله بقى مش هقول لكم اسمه ده بقى، بصدق يا احبائي اول ما دخل ابونا فانوس شافه راح ضحك. شوفوا احنا كنا طابور رحله، انا بكلمكم بمنتهى الامان، وانا اول واحد دخلت انا حط لي، وهو انا داني باسمي يعني، هو ما كنتش كنت اول مره اشوفه، يا ابونا فلان ماشي دي ايه سهله دي. لكن حد معانا بقى كان في الرحله، صدقوني اخواتي اول ما راح ومطاطي راسه لقيت ابونا ده راح وشه ضحك، قلت يا على الخيبه اللي احنا فيها، ما هو شاف من جوه الدنيا مسوده، ما اعرفش شاف الاخ ده ايه، كانت بنت بصراحه ما كانش راجل يعني. بص يا احبائي الناس اللي فيهم روح ربنا كده ماليهم ايه، فبقول لكم يعني ما تبصوش بقى لاهل العالم ده، جوه الدنيا عندهم ايه، الدنيا عندهم مظلمه. ادي استفانوس بصص للسماء في سلام ففرح، والتانيين قلبهم مليان ايه، مليان حقد ومليان كراهيه. واما هو فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. استفانوس ده اسمه أول الإيه؟ الشهداء. ليه استفانوس دعي شهيد؟ أو ليه اللي بيسفكوا دمهم من أجل المسيح اسمه شهداء؟ كلمة الشهادة دي جاية منين؟ إنه شهد أي رأى، شاف مين؟ شاف المسيح. يبقى الشهداء كلهم يا أحبائي تسموا شهداء مش عشان دمهم بيصفك، استموا شهداء لأنه في الحقيقة سبب الاسم ده إنهم شافوا مين وقت الدبح، شهدوا المسيح فتسموا شهداء. أهو أدي استفانوس كشف لنا السر ده، كل واحد بيصفك دمه من أجل المسيح لحظة الاستشهاد رأى مجد مين؟ الله ويسوع قائم عن يمين الله. ولينا أحبائي في سير أبائنا القديسين إيه لينا يعني سحابة كبيرة، يعني ماري مرقس مثلا ليلة استشهاده ظهر له الملاك ميخائيل، بعدها على طول راح ظهر له مين؟ المسيح، قال له افرح يا مرقس أنت النهاردة إيه هتيجي في السماء تاخد الإكليل بتاعك. تقريبا يا أحبائي كل الشهداء تقريبا، عشان ما بقى يعني دقيق في كلامي إن لم يكن كلهم يعني، تقريبا كل الشهداء وقت استشهادهم شافوا مين؟ شافوا المسيح طبعا. الله ده هو بيتذبح عشان خاطر يسوع، يبقى يسوع يستخسر فيه انه يظهر له ويقويه. واما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى، لذلك دعي ايه شهيد. طيب لما شاف المسيح يقدر يسكت؟ لا، لما شاف المسيح فقال ها انا انظر السماوات مفتوحة وابن الانسان قائما عن يمين الله. يبقى اللي يشوف ما يقدرش يمسك ايه، يمسك بقه. ادي الخدمه يا احبائي، وادي الحياه الروحيه ها، وادي اللي يتكلم عن المسيح. اللي يشوف المسيح، اللي يشوف حلاوته، اللي يشوف جماله، اللي يشوف عزوبته، ما يقدرش ايه، ما يقدرش يسكت، لازم ادم شاف تلاقي غصب عنه بايه بيتكلم. وعندنا المثل في مين؟ في ارميا النبي. ارميا فرحان بربنا فراح يكلم الناس عن ربنا، بدوا الناس يتريقوا ايه، يتريقوا عليه، صرت للهزء كل النهار، كل واحد يستهزئ بيه. ده مين دوت؟ ده ارميا. فقلت، هو بيقول كده، لا اعود اذكر اسم، خلاص ادم الناس دي بتتريق عليا انا مانيش ايه، مانيش متكلم. قعد له ارميه كده يوم يومين
قال لك ايه؟ فمللت من الامساك. قاعد ماسك بقي بالايه؟ مش قادر اكمل عندي كلمتين يعني هقوله لكم، هتنام وهتزهق وهتتضايق وهقوله لكم، هقوله لكم ليه؟ شايف فرحان بربنا، فمش مش قادر انه ما ايه؟ مش قادر انه ما يتكلمش. طب يا عم دول بيموتوك، دول بيقال برضه هقول لكم اللي انا شايفه. شفت عبايه؟ ادي منهج الخدمه. خدمه واحد فرحان بربنا. يا جماعه انا نفسي تفرحوا بالحاجه اللي انا فرحان بيها، نفسي تدوق اللي انا ده. ادي الخادم، مش واحد رايح يحكي للواحد قصه او قرا له كلمتين ورايح يقولهم او سمع، لا ده حاجه هو ايه؟ زي المراه السامريه، هل هم انظروا انسان ايه؟ قال لي كل ما فعلت. ايه يا ستي؟ انا شفت حاجه، تعالوا شوفوها، انا مش عارف اوصف لكم. ايضا نسنائيل لما جاب فيلبس، لما جاب نسنائيل قال له وجدنا مسيح، قال له فين؟ قال له في النصير. قال له يا شيخ، قال له طب مش مصدقني، تعالى ايه؟ تعالى شوف. فقال ها انا انظر السماوات مفتوحه وابن الانسان قائما عن يمين الله. بص يا احبائي منظر بديع جدا، حاولوا تتخيلوا بقى. استفانوس وجهه، قال كل اللي في المجمع وجهه كان وجه ايه؟ ملاك. الحاجه الثانيه عينه بصل فين؟ السماء. الحاجة الثالثة منتهى السلام والهدوء، لأنه شفناها في الآخر بيقول يا رب لا تقم لهم هذه الإيه؟ الخطية. خلوا المنظر دوت، واحد إيه؟ وجهه وجه ملاك ورفع عينه للسماء وفي منتهى السلام. فمعناها إيه؟ معناها إنه مجد ربنا انعكس على وش مين؟ على وش استفانوس. يبقى الناس اليهود اللي بيشوفوا، لما يشوفوا المنظر دوت وده بص فوق وشه منور، يعني معناها ده شايف مين؟ شايف ربنا. يعني دي كرازة لاستفانوس من غير ايه؟ من غير كلام. يعني اليهود يدانوا مرتين، مرة لانهم استفانوس كرز ليهم ومش قابلين الكرازة، ولان مرتين لانهم شافوا بايه؟ يعني انتوا ناس يهود يعني عندكم خبرة في الامور الروحية، واحد بصص للسماء ووشه نور زي الملائكة وقلبه في منتهى الهدوء والسلام، يبقى درجة الغلط ده بالتأكيد شايف ربنا ونور ربنا. يعني ممكن استفانوس بيكذب، ها انا ارى السماوات مفتوحه، انت عم انت لا انت شايف ولا حاجه، انت بتبكش علينا. قال لهم لو انا ببكش طب النور اللي على وشي ده جه منين؟ مش انتوا عندكم موسى لما طلع قعد مع ربنا نزل وشه منور؟ طيب انا وشي منور ده ولا انا وشي منور من حاجه؟ انا وشي منور. يبقى اكيد فعلا استفانوس شاف مين؟ شاف مجد الله. فالكل ادرك يا احبائي انه فعلا مجد الله انعكس على وجه استفانوس. فاول ما استفانوس شاف المنظر دوت قال فرصه بقى اشهد لهم لمين؟ للمسيح. فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. ابن الإنسان اللي انتوا صلبتوه أنا شايفه فين؟ في السماء، حي مش ميت، وشايفه عن يمين الإيه؟ عن يمين الله. يبقى شاهد لقيامة المسيح ولصعوده ولجلوسه عن يمين الإيه؟ مش ده قانون الإيمان بتاعنا؟ ملخص قانون الإيمان إيه؟ يسوع المسيح تجسد، صلب، قام، صعد، جلس عن يمين الله. هذا قانون الإيمان. فاستفانوس نطق بقانون الإيمان قبل ما يكتبوا أثناسيوس بإيه؟ 325 سنة أو 300 سنة تقريبا. ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فاكرين السيد المسيح قال لنسنائيل إيه؟ أول ما نسنائيل تقابل معاه قال له من الآن ترون إيه؟ كلمة المسيح السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدون ونازلون على ابن الإيه؟ الإنسان. أهو اللي قاله المسيح إيه؟ من الآن ترون السماء مفتوحة. فعلا أو استفانوس بص رأى السماء إيه؟ ها أنا أنظر السماوات مفتوحة. طيب نقدر نطلع منها بقى بدرس روحي لينا، يعني إيه الواحد يبص يلاقي السماء مفتوحة؟ يعني هنفتح عينينا كده نلاقي في شق كده في السماء يعني مفتوحة كده؟ يعني استفانوس بيعلمنا درس إنه في وسط الآلام لما نرفع عينينا للسماء هنشوف المجد اللي بينتظرنا فين؟ اللي بينتظرنا في السماء. فدي تهون على الواحد الإيه؟ الألم بتاعه. يعني احنا في الأرض في ألم، في جهادنا الروحي في ألم، في مقاومة الجسد وشهوات الجسد في ألم، في التنازل من أجل وصية المسيح في ألم، في التعب عشان خاطر ربنا في ألم. طب علينا بإيه يا عم؟ وإحنا انت هتركبنا النكد، ما ناقص من الهم ده كله. قال لكم اللي قوينا واللي سندنا إيه؟ ها أنا أرى السماوات مفتوح وابن الإنسان قائم عن يمين الله. المجد اللي بينتظرنا في السماء هو ده اللي يهون على الواحد ألم الإيه؟ ألم الأرض. تقولي لي أحتمل الألم ليه؟ أقولك لأنك في السماء إن كنا نتألم معه إيه؟ هنتمجد أيضا معه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ها أنا أرى السماوات مفتوحة، يعني لما الدنيا كلها تقفلت في وش استفانوس ربنا راح فتح له الإيه؟

روح للسماء. لما تلاقوا باب الارض اتقفلت، لما تلاقي اتقفلت في وشك، اعرف ان ربنا عايز يقول كان عايز افتح لك باب، بس فين؟ للسماء. احنا لما بتتقفل في وشنا في الارض بنعيط، ليه؟ لاننا بنبص فين؟ لكن لما تتقفل في وشنا يبقى ربنا عايزنا نبص فين؟ نبص فوق. نبص فوق نلاقي ايه؟ نلاقي يعني صدر المسيح الحنين، المسيح المترفق. ابونا كل ما اروح لحد يصدني، كل ما اروح لحد يرفضني، كل ما اروح حد يجرحني، دي متقفله في وش المسيح اللي طيب بصي لي فوق، هتلاقي عندي الايه؟ المحبه والرعايه والاهتمام والراحه والسلام. احنا للاسف عيننا تملي فين؟ عيننا في الارض. علشان كده القديس يوحنا لما نفي لجزيره بطمس، ايه اتقفلت البابان في الارض في وشه ولا ما اتقفلتش؟ اتقفلت خالص. يقول لك وبعد هذا نظرت واذا ايه؟ باب مفتوح في السماء. هي كده، كل لما تتقفل في الارض ربنا بيقول لك طب بصي ايه؟ بصي فوق. ها انا انظر السماوات مفتوحه. طب لما بص للسماء في الالام شاف مين؟ شاف المسيح. لما نبص للمسيح هو ده اللي يعن على احتمال الايه؟ الالم. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال ايه؟ ناظرين رئيس الايمان ناظرين رئيس الايمان ومكمل يسوع الذي من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب، فتفكروا في الذي احتمل من الخطا مقاومه لنفسه مثل هذه. يعني بولس بيقول لنا عشان تحتملوا الالم بصوا لمين؟ المسيح اللي اتقل. فاستفانوس في الم، طب ايه اللي يعينه على احتمال الالم؟ بص للمسيح المتألم. قدر يحتلم الألم ولا لأ؟ قدر. تقولي لي يعني أبوني يعني أنا لما أبقى متألم هبص للسماء هشوف المسيح جالس عن يمين الآب، يعني هشوفه قاعد كده يعني زي ما استفانوس شاف. قال لكم كل دوت يا أحبائي عمل الروح القدس. عشان كده قيل عن استفانوس أما هو فشخص إلى السماء وهو إيه؟ ممتلئ من الروح القدس. شغلة الروح القدس في الآلام إنه يستحضر لينا شخص مين؟ شخص المسيح. شغلة الروح القدس في الألم إن يورينا المجد اللي بينتظرنا في السماء. شغلة الروح القدس في الألم إن نتيقن بداخلنا إن ألمنا شركة في ألم المسيح. ده عمل الإيه؟ عمل الروح القدس. بالتأكيد طبعا ما الروح القدس بينسكب فينا بالصلاة طبعا، بس أنا عايز أقول إنه لما بقول استفانوس في الألم رفع عينه وشاف المسيح، تقولي طب عمليا يعني أنا لما في الألم حرف عيني هشوف كده يسوع قاعد كده بعينين وشعره؟ يعني لا، قالوا كده عمل ايه ده؟ الروح القدس، لانه استفانوس بص وهو ممتلئ. فشغلة الروح القدس كده لما بنصلي بنتملي من الروح القدس، فتلاقي الروح القدس بيعزينا. بيعزينا ازاي؟ انه يجيب لي صورة المسيح. اقول له انا مظلوم يا روح الله، يقول لي طب بص ليسوع اتظلم. اقول له انا اتشتمت يا روح الله، يقول لي طب بص يسوع ايه اتشتم. انا حقي راح يا روح الله، يقول لي طيب بص المسيح هيديك حقك فين؟ في السماء. دي حاجه تبقى فين دي؟ في القلب. ده عمل الروح القدس كده. عشان كده قال المسيح عن الروح القدس ذاك ايه؟ يمجدني. يعمل ايه الروح القدس؟ قال ياخذ مما لي وايه ويعطيكم. انا عايز اقف بقى عند الرؤيه بتاعه استفانوس. قال ان هو شايف ابن الانسان قائما عن يمين الله. انا عايز بقى اشوف اليهود لما سمعوا الكلمه دي فهموا ايه، عشان نشوف ليه بعد الكلمة دي قاموا رجموا الراجل. دو سمعوا الكلمتين دي روحوا ماسكينه بوق استفانوس ورجموه. طب يعني ايه اللي حرك الحكاية دي جواهم؟ ابن الانسان دي لما يسمعها الراجل اليهودي يفتكر على طول دانيال ايه؟ 7. ابن الانسان دي ذكرت فين؟ في سفر دانيال. قال ايه دانيال 7؟ قال كنت ارى في رؤيا الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا. بصوا بقية الآية، لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسن. يبقى لما استفانوس بيقول لهم أنا شايف ابن الإنسان قائم عن يمين الله، والآية اللي قبليها قال لهم أنا أرى يسوع قائم عن يمين الله، يبقى استفانوس بيقول لهم إن يسوع هو ابن الإيه؟ ابن الإنسان. طب ابن الإنسان دوت أول ما اليهودي يسمعها يفتكر إن دانيال قال إن ابن الإنسان ده هتتعبد ليه كل الإيه؟ كل الشعوب. انا بقول لكم ان المسيح مش لليهود فقط، المسيح للايه؟ للشعوب كلها. وادي البرهان جبته لكم منين؟ من سفر دانيال. يعني الرؤيه اللي شافها استفانوس دي تؤكد الوعظه اللي هو ايه؟ وعظ. مش فاهمين؟ صدقوني ما فاهمين حاجه. نقول تاني بس استفانوس قالها مره واحده واليهود فهموا. انتوا
في حين ان اليهود يعني الحمار بيفهم احسن منهم. يعني يبقى احنا ايه؟ نقوله تاني. بس من تزوج انا ممكن اقولها 1,000,000,000 مرة، انما انا كل ما بقولها بفرح بيها وبفهمها اكتر، بس ايه انتوا اللي بتبقوا عاملين كده فببقى انا عامل كده زيكم. استفانوس بيقول لهم في الآية 25، شايف يسوع قائم عن يمين الله. في الآية 26 قال لهم ابن الإنسان قائم عن يمين الله. يبقى كلام استفانوس يسوع هو ابن الايه؟ الإنسان. مفهوم؟ طيب مفهوم. ابن الإنسان دي بقى لما يسمعها الرجل اليهودي تيجي على طول في مخه دانيال 7. ايه؟ ابن الإنسان قدموه إلى قديم الأيام، فابن الإنسان ده ماله؟ أعطي سلطان ومجد وملكوت. ايه اللي أعطي؟ ان تتعبد له، تعبده. مين؟ كل الشعوب والأمم والألسن. طب وعظة استفانوس قال لهم ان المسيح ده للايه؟ لكل الشعوب والأمم والألسن، مش لشعب إسرائيل بس. فالحتة دي غزت اليهود ولا ما غزتهمش؟ غزت. قال لهم اهو، مش ده ابن الإنسان اللي اتكلم عنه دانيال بتاعكو؟ فاليهود راحوا ايه؟ اتغزوا ولا ما اتغزوش هنا؟ يعني استفانوس برهن لهم ان كلامه اللي هو وعظه ده يتفق مع ايه؟ مع سفر دانيال. فما ايه؟ ما احتملش. يعني جاب لهم البرهان من الكلام اللي هم ايه؟ بيؤمنوا بيه. زي ما تيجي تكلموا واحد غير مسيحي من الكتاب بتاعه وتجيب له برهان من كتابه تلاقيه ايه؟ يتغاظ. ده اللي حصل مع اليهود. جاب لهم البرهان منين؟ طبعا العهد القديم ده بتاعنا برضه، بس يعني لهم مش انتوا بتؤمنوا بالعهد القديم؟ طبعا العهد القديم قال ان ابن الانسان تتعبد له كل الشعوب. وانا قلت لكم ان يسوع دوت لما بدا يكرز بقى يسوع ده للايه؟ لكل الشعوب، زي ما قال ايه دانيال. يعني ما بقاش اسرائيل فقط هو شعب الله الايه؟ المختار. ما تغاظوا بقى، ما عرفوش يردوا، فراح قايمين عليه وراحوا ايه؟ راحوا موتين. عايز برضو اقف تاني عند ابن الانسان. ابن الانسان قائم عن يمين الله، دي تفكرنا بالسيد المسيح لما كان بيتحاكم. المسيح لما بيتحاكم رئيس الكهنة قال له ايه؟ قال له أأنت المسيح ابن المبارك؟ رد على المسيح قال له أنا إيه؟ هو. ومن الآن ترون ابن الإنسان جالس عن يمين القوة. يبقى معنى كده إن المسيح هو ابن الإيه؟ الإنسان. بيقول له أنت المسيح؟ قال له آه. وهقول لك كمان حاجة تانية عني، إنه من الآن ترون ابن الإنسان. يبقى المسيح هو ابن الإيه؟ ابن الإنسان. وهنا ابن المبارك، أنت المسيح ابن المبارك. المسيح قال له آه. طيب ابن الإنسان من عند دانيال قال أعطي سلطان ومجد وملكوت لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسن. واستفانوس قال لهم أنا شايف ابن الإنسان جالس عن يمين إلا. يبقى مين ابن الإنسان دوت؟ ما هو يسوع المسيح، ربنا يخليك. بس يبقى هو مين؟ نمرة واحد يسوع ابن الإنسان، بصوا الوصف اللي اتقال عنه. نمرة واحد ابن المبارك. نمرة اتنين أعطي سلطان تتعبد له. مين اللي يتعبد؟ مين اللي يعبد؟ الله. في حد يتعبد غير ربنا؟ في حد يعبد غير الله؟ طيب هل ممكن ربنا يدي حد من الملائكة يقول له يا ملائكة خلي البشر يعبدوك؟ لا، دي العبادة دي تخص مين؟ تخص الله. طب هنا لما بيقول أعطي لابن الإنسان أن تتعبد له، لأنه ابن الإنسان مساوي لمين؟ مساوي الآت. لكن لا يمكن ربنا يدي مجد الإلوهة لحد إيه؟ لحد تاني. يعني لا يمكن ربنا يجي الملاك يقول لملاك خلي الناس تعبدك، مستحيل. إيه؟ لأنه اللي بيتعبد هو مين؟ الله. طيب يبقى ابن الإنسان نمرة واحد هو ابن المبارك. نمرة اتنين ابن الإنسان بيعبد، تتعبد له كل الشعوب والأمم والألسن. نمرة تلاتة ابن الإنسان جالس عن يمين القوة. الجلوس عن اليمين مش معناه مش ربنا عنده كرسي وواحد قاعد جنبه، لا، الجلوس عن اليمين علامة الإيه؟ المساواة في القوة وفي الكرامة وفي السلطان. يبقى ابن الإنسان ده يساوي مين؟ يساوي الله. علشان كده لما سمعوا الكلام ده راحوا عاملين في استفانوس اتغاظ. يبقى لما بيقولوا ان المسيح دوت تيعبد من كل الشعوب، والبرهان من دانيال مش بس من شعب إسرائيل. نمرة اتنين ان المسيح ابن الإنسان ده هو نفسه يهوى، هو نفسه الله. فعلشان كده أول ما سمعوا الكلام دوت ايه؟ اتغاظ. عشان كده المسيح لما كان بيتحاكم ورئيس الكهنة قال له أنت المسيح ابن المبارك، قال له أنا هو. ومن الآن ترون ابن الإنسان جالس، رئيس الكهنة عامل إيه؟ قطع ثيابه.
يعني اعترف ان المسيح كده انه جدف. ليه جدف؟ لانه عمل نفسه رغم ان هو شكله انسان لكن سوى نفسه بمين؟ بالله. فقال لك ده يبقى تجديف. طب استفانوس النهارده بيقول نفس الحكايه ان يسوع ابن الانسان بيعادل مين؟ بيعادل ربنا. فيبقى العقوبه اللي بتنتظر استفانوس الموت زي ما عملوا مع مين؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ابن الانسان قائما عن يمين الله. طب هنا في اعتراض. ايه الاعتراض؟ استفانوس بيقول ابن الانسان قائما عن يمين الله. طب والسيد المسيح في المحاكمه قال لهم من الان ترون ابن الانسان جالسا عن يمين الله. هو قاعد ولا واقف؟ لا تفرق. ما احنا بنسوي دي بدي. احنا بنقول انه كلام استفانوس يتساوى مع كلام دانيال، يتساوى مع كلام المسيح. يروح طلع لك واحد بقى في النص يقول لك لا، ده واحد اتكلم عنه ان هو جالس، واحد اتكلم عنه ان هو ايه؟ واقف. طب هو جالس. برافو. طب بس ما صح طبعا، ما يكفي ان هو عن يمين الله، بس احنا عايزين طيب نفهم هو جالس ولا واقف. نمره واحد، قلت لكم الجلوس معناه ايه؟ معناه ان في كرسي وهو قاعد؟ لا، كلمه الجلوس عن يمين الله معناها ان ايه؟ المساواه في الكرامه وفي القوه وفي السلطان. دي نمره واحد. فوجوده عن يمين الله، في حد عن يمين ربنا؟ اللي عن يمين ربنا ده يبقى بيساويه. اللي عن يمين الله يبقى بيساوي مين؟ يساوي الله. طب ربنا ما فيش حد يقعد جنبه؟ يعني معناه ان ما فيش حد ايه؟ مساوي. يبقى كلمه الوجود عن اليمين قائم او جالس دي معناها الايه؟ المساواه. دي نمره واحد. نمره اتنين، السماء فيها جسد؟ لا. ربنا له جسد؟ لا. يبقى الجلوس هنا مش معنى انا قاعد على الكرسي كده ورجلي نازله تحت وجذعي مرفوع لفوق. لا، ده حاجه تخص الجسد، لكن الروح لا بتقعد ولا بتقف. يبقى التعبير مش مقصود بيه قاعد او واقف على رجليه، لا، التعبير مقصود بيه ان هو مساوي للكرامه، مش تعبير الجلوس او الوقوف بمعنى الايه؟ بالمعنى الجسدي. نمره ثلاث، السماء لنفرض كده المسيح كان قاعد وراح واقف، السماء فيها كده؟ لا. انا قاعد يعني انت شفتيني قاعد، بعديها بكام ثانيه شفتيني واقف. طب السماء ما فيهاش زمن خالص، السماء فوق الايه؟ فوق الزمن. ما فيش حاجه ان انا اشوف حاجه وبعديها اشوف حاجه تاني، لان في السماء ما فيش بعديها، دي بعديها دي يعني زمن. فيبقى في السماء ما فيش حركات متتابعه، ايه؟ لانه نشرح لكم شويه في علم السينما. الافلام اللي انتوا بتشوفوها ديت ناس بتتحرك، بتتحرك ازاي؟ هم بيصوروا صور، احنا كده قاعدين صور، بعد كده وقفنا صور، بعد كده ادينا ظهرنا صور، دي صور ثابته زي الصور اللي انتوا بتصوروها في الكارت. الصور ديت لما نحطها ورا بعض ونمشيها بسرعه تلاقي نفسك وقفتي ولفيتي ومشيتي، رغم ان هي صور ايه؟ صور ثابته. يبقى لما بنقلل الزمن تبقى الحركة ايه؟ السريعة. طب لو ما فيش زمن خالص، ما فيش بقى كان واقف وايه؟ وقعت. انت جيت تشرحها، اللي انت شرحته محتاج ايه؟ محتاج شرح. افهموها كده، السماء فوق الزمن، ما فيش في السماء شوية قاعد وبعديها راح واقف، ما فيش بعديها بشوية دي. السماء ما فيش وقت. طبعا احنا مش ممكن نتخيلها، ليه؟ لان احنا لازلنا تحت الايه؟ تحت الشمس، يعني تحت الزمن. عشان كده سليمان قال لا جديد تحت الايه؟ الشمس. طبعا طول ما احنا تحت الزمن، الشمس يعني ليل ونهار يعني زمن، ما فيش حاجه جديد. لكن لما نطلع فوق الشمس فوق الزمن، ما فيش زمن بقى خلاص. علشان كده السيد المسيح قال ان الساعه بتاعه المجيء الثاني لا يعلم بها احد الا مين؟ الاب. ليه؟ لان الابن لما تجسد كان عمله يخص الزمن، لكن الساعة دي حاجة فوق الايه؟ فوق الزمن، لأن الساعة دي نهاية الزمن. الزمن له بداية وله نهاية. طب ساعة مجيء المسيح الثانية دي في نهاية الزمن، يبقى بره حدود الايه؟ بره حدود الزمن. طب والابن في التجسد كل عمله يخص الزمن؟ مش فاهمين. يعني فكروا فيها، احنا كلام سهل يعني، بس فكروا فيه. طيب. يبقى نرجع لاستفانوس، ابن الإنسان قائم ولا ابن الانسان جالس؟ يبقى فهمنا الحكايه بقى مش واحد قاعد وبيقف، لكن فهمنا ان دي مقصود بيها ايه؟ تساوي، لانه السماء ما فيش فيها لا زمن ولا فيها جسد ولا فيها ان ربنا قاعد وحد قاعد جنبه، لكن دي علامه الايه؟ التساوي. ايه؟ ايه؟
بس جلوس العذراء مش مساعدة.

هواه، لكن دوت كرامة أعطيت للعذراء مريم. إيه؟ عن يمينه دي أعطيت ليها، دي أعطيت ليها. إيه؟ آه، لكن دي عطية، دي حاجة مش من ذاتها هي. طبعا عن يمينه جلس الملك عن يمين الملك بالتأكيد. ممكن بقى نطلع منها بقى بتأمل روحي، هو لاهوتيا بقى فهمنا ان ايه المسيح ما كانش قاعد وقف، بس يعني لو احنا خدناها بالمعنى دوت ممكن نطلع منها بتأمل روحي حلو. المسيح قاعد واستفانوس بيستشهد، راح المسيح ايه واقف كأنه بيستقبل مين؟ لاهوتيا بقى فهمنا الكلام ده ما فيش، المسيح مش بيقعد بيقف لان ما فيش زمن زي ما قلنا، واخد بالك؟ لكن يعني نقدر ناخد منها يعني صورة روحية انه كأن يعني المسيح كان قاعد، واول ما استفانوس هيستشهد راح المسيح واقف، يعني عايز يستقبل مين؟ استفانوس. او ممكن اخدها بمعنى تاني ان المسيح قاعد يعني صابر عليك يا اورشليم، اديكي صلبتيني واديكي بتضطهد الرسل، لكن اول ما قتلت استفانوس راح واقف، يعني معناه بقى خلاص القصاص هينزل على ايه؟ على اورشليم. عشان كده هنلاقي انه بعد قتل استفانوس تقريبا مش هنسمع بقى عن اورشليم ديت، هتيجي سيرتها خالص الكنيسه بتاعه اورشليم في سفر الأعمال. يعني معناه أن المسيح انتصب للإيه؟ للدينون. ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. المسيحية تتميز بحاجتين مش موجودين في كل أديان الأرض، أنه إنسان في السماء والإله اللي في السماء صار إنسان على الأرض. الحاجتين دول مش موجودين في كل الأديان. نمرة واحد، الإله صار مع الناس، الله تجسد، دي مش موجودة في أي دين تاني. طب الحاجة التانية بقى اللي تخصنا هنا، ابن الإنسان اللي واخد الطبيعة البشرية ده فين؟ في السماء. يعني في السماء في إنسان كامل زينا. طب إنسان زينا بس هو كامل، يعني مفيش أي دين بيقول إن الإنسان حيسكن مع الله، حتى الأديان اللي بتؤمن إن في أبدية، واخدين بالكوا إزاي؟ ما لا يؤمنوا ان الانسان هيسكن مع ربنا. لا، يعني يسكن مع ربنا؟ لكن المسيحيه تتميز بكده، انه ابن الانسان في السماء. يعني ايه؟ يعني الطبيعه البشريه بتاعتنا موجوده فين دلوقتي؟ موجوده في السماء، كعربون لينا احنا يا بشر، ان احنا في الاخر هنطلع فين؟ هنطلع في السماء. دي تميز المسيحيه. طب ديت جت ليه؟ لان اصلا الله اللي في السماء نزل وسكن فين؟ سكن على الأرض. طيب نفس الآية برضو، فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. يعني استفانوس شايف مين؟ شايف ربنا في رؤية الله. نمرة واحد، استفانوس بيترجم مش شعر بالألم. في رؤية الله استفانوس ناس بتكرهه وحنقوا في قلوبهم وصروا بأسنانهم، وهو بيقول يا رب إيه؟ يا رب سامحه. في رؤية الله نظرة استفانوس للعالم ده كله ولا يساوي حاجة، ده أنا ليا اشتياق إن أنا أطلع وأبقى مع مين؟ مع المسيح. شوفوا جمال إن الإنسان يحس بحضور مين؟ حضور ربنا. ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. يبقى الوجود في الحضرة الإلهية بيرفع الإنسان فوق الإيه؟ فوق الأمور اللي في الأرض. الأسبوع اللي فات كنت بتكلم عن إيليا، كنت بقول سر قوة إيليا هي الحتة دي. قال لهم حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت إيه أمامه. إحساس إليه بالحضرة الإلهية ده خلى إليه كده كأنه إيه فوق الإيه، كأنه فوق الأرض. الأول لا بيخاف من الملك ولا، طول ما هو شاعر بحضرة الله. ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. أول ما سمعوا كده صاحوا بصوت عظيم وسدوا إيه، اذا ما عارف ان الواحد يعني يقول كلام، يعني الواحد ايه مش عايز يسمعه، يعني كلام يعني تجديف اصله في نظر الكفر دوت ايه سد ودان. فصاحوا بصوت عظيم، يعني همهمه كده، يعني ايه ابن الانسان جالس على يمينه؟ يعني ابن الانسان مساوي لله في الجوهر، مساوي له في الكرامه، مساوي له في الطبيعه. فايه حصل نوع من الهمهمه في وسط الناس وسدوا اذانهم، يعني كانوا يعني مش عايزين يسمعوا الكلام الايه التجديف ده على ربنا. وهجموا عليه بنفس واحده وأخرجوه خارج المدينة وإيه ورجموه. حكم السنهدريم صدر ولا لسه ما صدرش؟ صدر، قعد رئيس الكهنة قال نحكم على استفانوس بكده كده. ده لسه المحكمة ما حكمتش، لكن الشعب هو اللي هاجه وخد استفانوس وإيه ورجمه. طيب هنا يجي اعتراض. قلت لكم المسيح لما قال لهم ابن الإنسان عن يمين
جاي على السحاب فرئيس

يعني قال قد ايه؟ قد جدف. استفانوس لما كرر نفس الكلام سدوا اذانهم واتهموا بالتجديف. طيب يبقى المفروض العقوبه اللي خدها استفانوس هي نفس العقوبه اللي اتعاقب بها مين؟ المسيح. طب المسيح اتصلب، طب استفانوس اترجى، المفروض المسيح كان هو كمان ايه؟ يترجى، لان الشريعه قالت اللي يجدف عقوبه التجديف ايه؟ الرجى. هنا بقى في سؤال، طب ليه ما عملوش في المسيح زي ما عملوا مع استفانوس؟ ما هي نفس القصه ونفس الاتهام.

هي هي اللي حكم بيها استفانوس النهارده. فاهمين الحته دي مش فاهمين؟ طب حد عنده رد؟ ايه المسيح كان لازم يتصلب. ليه كان لازم يتصلب؟ نمرح هو تنبأ انه هيموت ايه مصلوب. متى رفعتم ابن الانسان؟ طب في موت حد بيترفع فيها الا موت الصليب؟ لو قطعوا رقبتي هيرفعوني؟ لا، خطاتي تحت. حتى لو المسيح اتحاكم، طب ما العقوبة بتاعت المسيح التجديف، طب عقوبة التجديف الرجل؟ محدش قال ان عقوبة التجديف الصلب. المسيح صلب لانه هو تنبأ انه هيتصلب، فلازم يتصلب. المسيح كان لازم يصلب لانه كان لازم يموت موتة فيها عار لعنة، لان احنا علينا حكم لعنة بسبب كسر الناموس، فلازم هو يموت موتة فيها لعنة عشان يشيل عننا لعنة الناموس. طب الموتة اللي فيها لعنة ايه؟ الصلب، لانه ملعون كل من علق على خشبة. المسيح لازم يموت موتة بدون ما العظم بتاعه يتكسر. الرجم دوت معرض ان عظمه تتكسر ولا لا؟ دي تتهشم مش تتكسر بس، لان النبوة قالت عظم منه لا يكسر. طب برضو يظل السؤال، طب ايه اللي خلى محاكمة المسيح تمشي في اتجاه الصليب ومحاكمة استفانوس تمشي في اتجاه الايه؟ الرجم. رغم ان رؤساء الكهنة لما كان المسيح بيتحاكم قدام بيلاطس قالوا لبيلاطس لا يجوز لنا ان نقتل احدا، يعني احنا من السلطان ان احنا ايه نقتل. المفروض اللي يصدر الحكم هو مين؟ الوالي. عشان كده الوالي هو اللي اصدر حكم على المسيح. طيب الرومان العقوبة بتاعتهم مش الرجم لكن عقوبتهم صلب. طب اشمعنا في استفانوس بقى ما راحوش للوالي والوالي كان حكام زي ما عملوا مع المسيح؟ فاهمين بقى السؤال؟ في الحقيقة احبائي يعني في اكتر من قول، يعني ما فيش حاجة جازمة. القول الاولاني البعض قال انه في الفترة دي كان في تغيير للحاكم بتاع البلد، يعني البيلاطس اللي كان بيحكم اتشال ولسه ما جاش حاكم ايه جديد، فاليهود انتهزوا الفرصة دي وقالوا يلا نقوم نموت احنا ايه استفانوس. عشان كده لما جه حاكم جديد عزل رئيس الكهنة، لان رئيس الكهنة كده تدخل في اختصاصات الحاكم الايه الروماني. في رأي قال كده. في رأي تاني قال انه كان في اتفاق ما بين بيلاطس وبين رؤساء الكهنة، لما اكون انا في قيصرية المقر بتاع الوالي وفي قضية تخص الهيكل بتاعكم انا مديكم تفويض انكم ممكن انتوا اللي ايه اللي تحكم. لكن في محاكمة المسيح كان بيلاطس موجود في اليهودية ولا ما كانش موجود؟ موجود، لانه كان في عيد اسمه عيد الايه الفصح، فكان جاي هو والقوة بتاعته عشان يحفظ الامن في الايه في البلد، فما كانش ينفع ان رئيس الكهنة هو اللي ايه يصدر الحكم، لازم يوديه لمين؟ لبيلاط. لكن ايام استفانوس كان هو قاعد فين؟ في قيصرية، فبقى من حق رئيس الكهنة ده امر يخص الهيكل هو اللي ايه هو اللي يتصرف. فاهمين الحتة ديت؟ المهم انه اخرجوه خارج الايه المدينة ورجموه. ليه اخرجوه خارج المدينة؟ لان الشريعة قالت سفر اللاويين اصحاح 24 واحد سب ربنا جدف على ربنا، فربنا قال لموسى اخرج الراجل خارج المحلة وايه وارجموه. فهم يعني بينفذوا الايه الشريعة، ده جدف يبقى مش نرجمه هنا، لا نطلعه خارج الايه. بصوا الحرفية بتاعت اليهود عجيبة بقى هنا احبائي، انه في قتل باسم مين؟ باسم ربنا. يعني واحد بيقتل بيقول لك انا كده بقى ايه بنفذ وصية مين؟ بقى ربنا اللي كلية المحبة اللي كلية الرحمة اللي كلية التسامح اللي كلية اللطف. يبقى البن آدم بيسفك دم ويقول أنا بعمل كده عشان خاطر ربنا، ده أمر ربنا. والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي الشاب يقال له شاول. طب يعني يا عم ما ترجم من غير ما تقلع ايه هدومك؟ يعني هما بيرجموا استفانوس فكل واحد راح قلع هدومه وحطها عند رجلين شاول. طب ما ترجم يا عم بالهدوم، بيقلعوا الهدوم ليه؟ خلع الهدوم كان الناس اللي بتشهد على ان الراجل ده يستحق الرجم، فالشهادة بتاعتهم انه ايه ان يخلع الهدوم ويسلمها لمين؟ لواحد. يعني معناه انه انا باعلن ان انا باشهد ان الراجل ده يستحق الايه الرجم. فشاول مسك ايه الجلبية ديت، يعني معناه الشخص دوت موافق على الرجم، خدت هدوم فلان يعني معناه فلان دوت ايه. فكان خلع الثياب اعلان انه صاحب الثياب ديت بيشهد ان الشخص ده مخطئ ويستحق الايه الرجم. يعني ده الشهادة بتاعته. الشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له مين؟ شاول. أول مرة نسمع اسم شاول في الايه في الكتاب المقدس. طبعا أول ما نسمع المنظر دوت نقول

0: شاول ده ايه؟ ده ايه الرجل الوحش دوت؟ لكن سريعا ما سنرى شاول ايه؟ اخر. هي صح، هي الصورة اولها كانت ايه؟ كانت وحش، لكن بعد كده هنجد شاول ده بعد كده ايه؟ يتحول الى الايمان بالمسيح. شاول النهاردة بيرجم استفانوس والمسيح في السماء متألم، عشان كده راح ظاهر له قال له شاول لماذا ايه تضطهدني؟ عشان كده قال له شاول زي ما انت رجمت استفانوس سأريه كم ينبغي ان يتألم من اجل ايه؟ من اجل اسمه. فزي ما رجم استفانوس هو اترجم. عشان كده قال في كورنثوس مرة رجمت، وسمعنا في سفر الأعمال قد تكون هي المرة دي أو تكون في مرة تاني، أعمال 13، إن بولس رجم في مدينة إيه؟ ليسترا. ليه يا رب بتخلي بولس يترجم؟ قال أصلا أنا قلت كلمة الكيل الذي به تكلون إيه؟ يكلف. مش أنت شاور رجمت يبقى لازم أنت كمان إيه؟ يا أحبائي دي صعبة، دي صعبة. نعم، ده هو كأنه يعني القاضي اللي معاه البراهين. يعني لو جه واحد وقف يا جماعة انتوا أخطأتوا في رجم استفانوس، مين يقف يدافع؟ شاول. يقول لهم يا جماعة ده أنا عندي فيه هدوم اتنين، عندي 6 شهود بيقولوا ان الراجل ده يستحق الايه الرجم. ده مش واقف يحرس الهدوم، ما ده اللي أنا قصدت أقوله. ومش مجرد واحد جايبين عايل خده واد امسك الجلابية دي لحسن حد يسرقها، لا، ده اللي ماسك يحرس الهدوم دوت يعني معناها انه ده زي دلوقتي ايه مثلا عشماوي اللي بايه بينفذ الحكم. تعالى يا عم انت بتقتل الراجل ده، اللي يقولك اصل انا معايا حكم محكمه بيقول لي ان الراجل ده يتعدل. تعالى يا جماعه انتوا بترجموا الراجل ده، اللي يقولك خد بص معايا جلبيه جلبيتين 3 جلبيات معناها يعني ايه؟ عند 4 شهود 5 شهود 10 شهود بيشهدوا ان الراجل ده ايه اترك يستحق الرجل. يعني مش شاول زي ما احنا بنظن يعني مجرد واحد واقف يحرس الهدوم، لا، ولو قلع الهدوم وسابوها ورجموا مش محتاج احرس، لا، فاهمين ازاي؟ اللذيذ بقى ان شاول ما نساش طول حياته ان هو في يوم من الايام رجم مين؟ استفانوس. هنسمع في سفر الاعمال الاصحاح 22 بيكلم المسيح بيقول له ايه؟ وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت أنا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوا. كان معايا الإيه؟ المستند، البرهان اللي إيه؟ يؤكد أن الرجل ده يستحق الإيه؟ الرجل. يعني يجي ربنا يحاسب شاول، تعالى يا شاول أنت غلطان أن رجمت استفانوس، يقول له لا، ده فلان جه وقال لي أن هو شهد أنه جدف واداني الجلبية بتاعته، فلان جه وشهد أنه هو جدف اداني الجلبية بتاعته، يبقى بقى شاول مشترك ولا مش مشترك؟ مشترك. قال له كنت انا واقفا وراضيا بقتل، انا كمان كنت مقتنع ان استفانوس ده برضه يستحق الايه؟ القتل. فكانوا يرجمون استفانوس. اخر منظر بقى وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي. لما بنموت قولوا امين، مين اللي هياخد روحنا؟ ربنا. مين اللي بياخد الارواح؟ ربنا. اوعى تفتكروا ان في عزرائيل زي ما بيقول، مفيش حاجه اسمها لا عزرائيل ولا مفيش كلام دوت. اول ما الواحد يموت مين اللي ياخد الروح؟ الله. طيب استفانوس بيقول للمسيح اقبل روحي، يبقى ده اعتراف ان المسيح هو ربنا. دي نمره واحد. نمره اتنين، يرجمون استفانوس وهو يدعو. كلمه يدعو يعني ايه؟
1: ارحم يا رب، ارحم يا رب، بارك. امين. أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، ميزاننا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك، نسألتك ليس ممتلئ مجدا عذراء كل حين، وليت صلواتنا لابنك حبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور حقيقي المسيح إلهنا العذراء القديس، اسأل الرب عنا ليصنع رحمة عن نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. آية العذراء مريم ولدت الله القديس الشفيع الأمين الجنس البشري، اشفع فينا أمام المسيح الذي ولدت لك لنا من نفوسنا خطايانا. السلام لك يا عذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرينا تشفيع مؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: صوصيوثيوثي من قدوس قدوس قدوس أصلم شرطي معلمنا ماري لو الانجيل بشير وتلميذ بركات علينا امين.
3: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذهم معه ودخل على انفراد مدينه تسمى بيت صيدا، فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون الى الشفاء شفاهم، وكان النهار قد بدأ

0: جميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هاهنا في موضع كفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال التلاميذ: ليتكؤوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا واتكؤهم جميعا. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة مملوءة، والمجد لله دائم.
1: نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة، أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلهنا ونجينا. فليدنو توسلي قدامك يا ربي كقولك فهمني، لتدخل تلبطي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحيني. يا من سلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة 9 وهديت اللص المصلوب معك للدخول يا فردوس، لا تغفل عني يا الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضيء فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيا، لكي ما إذا ذقت من إحساناتك أقدم لك تذبحها بغير فتور، مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلهنا ونجينا. آمين. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر أيها الصالح، اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا. نجي يا مخلص الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الدهر، ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك. من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك إسرائيل قديسا.
2: آمين.
3: ولما أبصر رئيس الحياة قال أنا مصلوب معنا إله متجسد، ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ما جت مرتعدة، لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء أذكرني يا رب متى جئت في
2: ملكوتك.
3: يا من قبل لي اعتراف اللص على الصليب، اقبلنا إليك يا الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نكرر بخطايانا ما هو معترفين بألوهيتك، نصرخ معه جميعا أذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالدة الحمل الرائب مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي بكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص. وأما حشائي فتلتهب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صبر عليه من أجل كل ابني وإلهي.
2: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك يا ترى عزرائيل القديسة ولاتي إلهك ولاتي إله مخلص العالم وتخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وابن المسيح كيل الشهداء تليل الصديقين سبات الكنائس وفران خطايا نبشر بسوس قدوس لاد واحد نسجد له نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله أبدا أبدا كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، هم رب واحد يسوع المسيح
4: ابن الله الوحيد المولود من الآب
2: خلق كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر نجل خلاصنا نزل من السماء وتجسدنا الروح القدس مريم عذراء تنصلب عنا الأرض لوس لما قبر أقام بين المواد في يوم الثالث كم كتب صاعد للسماوات وجلس أنا يمين يبيه الذي الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس سرد المحيي المبثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن ونطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة أرسلية ونعترف معودية واحدة وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.

0: السماوات السبع لدور التام الدكرام ترحمنا يا الله لا يبدأ الكل يا الثالوث القدوس ارحمنا يا رب الى الكويت مع لأن ليس لما يشاهد لباطن سواك حلو وفرص فنا الله عن سيئات من السنة رابرة من السنة بغير عدد من اتفعنا معرفة الخفية والظاهرة يا رب افلام لجلس القدوس ازدعي علينا كرحمتك يا رب ليس خطينا بإذن الذي في السماء يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خطينا
1: نتحدى عطينا اليوم

مجدا واكراما، اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما، وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، اعطهم كلهم الاجر السمائي.

آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد، آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب، لأن رحمته ثبتت علينا، وحق الرب يدوم إلى الأبد، آمين.

يسمعنا ويعيننا يقبل لي سؤال وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ونجعلنا مستحق

11. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان.

عبيدك يا رب خدم هذا اليوم القممسة القصوص الشممسة ألك لي رؤس كل الشعب وضع في أكون محاني من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس فم الكنيسة الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفعال 12 رسولا فم ناظر الأنجيلية مرقس رسول الطاهر الشهيد باطرك القديس ويروس معلمنا ديسقورس قديس أثناسيوس الرسولي البابا بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس قديس باسيليوس قديس أوروريوس من وفاة 318 المجتمعين بنيقيا 150 بالقسطنطينية والمائتين بأفسس من فم أبينا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني فم حقارتي أن مبارك ومجد اسم قدوس الآب والابن الروح

0: قرنثوس بركاته على جميعنا امين. وانا ايضا ايها الاخوه لم استطع ان اكلمكم كروحانيين بل كجسديين كاطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لم تكونوا بعد تستطيعون، وحتى الان ايضا لا تستطيعون لانكم بعد جسديون، فانه اذ فيكم حسد وخصام الستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لانه اذ قال واحد انا لبولس واخر انا لابولس، افلستم بشريين؟ فمن هو ابولس ومن هو بولس؟ بل خادمان امنتم بواسطتهما، وكما اعطي الرب لكل واحد. انا غرست وابولس سقى، لكن الله كان ينمي، اذ ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي. والغارس والساقي هما واحدا، ولكن كل واحد سياخذ اجرته بحسب تعبه. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا وأخواتي أمين.
1: الكسول يكون من رسالة معلمنا بطرس الرسول الثانية بركته علينا أمين. سمعين بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله إلى الذين نالوا معنا إيمانا مكرما مساويا لنا ببر إلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع المسيح ربنا، كما أن كل شيء قد صار لنا بقوة لاهوته للحياة والتقوى التي أعطيت لنا مجانا بمعرفة الذي دعانا بمجده والفضيلة، وبواسطة هذه الأمجاد الحقيقية التي أعطيت لنا للكرامة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من شهوة الفساد التي في العالم. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذ كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسى تطهير خطاياه السابقة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعواتكم واختياراتكم ثابتين بالأعمال الصالحة، لأنكم إذ فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بغنى دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يثبت الله فإنه يثبت في بعث المقدسين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم مقدسة فلتكن معنا آمين. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل. لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسابس وسيلاس، رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكية والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم، افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها، فقد رأينا.
1: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. اليوم الرابع والعشرون من شهر بقون المبارك، أحسن الله انقضاء وعاده عليكم وعلينا نحن في ضوء اطمئنان مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم ربي أبايا إخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 123 للشهداء 407 ميلادية استشهد القديس العظيم الأنبا موسى الأسود. ولد بأثيوبيا سنة 332 ميلادية، ولما كبر أصبح عبدا لإنسان يعبد الشمس، وكان قوي الجسم كثير الإفراط في الأكل والشرب، وكانت أخلاقه شرسة، يقتل ويسرق ويزني ولا يستطيع أحد أن يقف أمام وجهه لقوته، وهرب من سيده.

وصار رئيسا لعصابة لصوص، وكانت الخيوط الأولى من توبته بدأت عندما كان يخاطب الشمس قائلا: إن كنت أنت الإله فعرفيني، وأنت أيها الإله الذي لا أعرفه عرفني ذاتك. فسمع يوما من يقول له أن رهبان برية شهيت يعرفون الله فاذهب إليهم. فقام لوقته وتقلد سيفه وأتى إلى البرية، فالتقى بالقديس إيسيزوروس قس الإسقيط الذي لما رآه خاف من منظره، فطمأنه موسى قائلا: لا تخف، فقد أتيت إليكم لتعرفوني الإله الحقيقي. فأتى به إلى القديس مكاريوس الكبير فكلمه عن السيد المسيح والتجسد والفداء، فآمن فعمده وقبله راهبا. فعاش القديس موسى في حياة روحية قوية، وكان الشيطان يقاتله بما كان يمارسه أولا من خطايا، فكان يأتي إلى القديس إيسيزوروس معلمه ويخبره بذلك، فكان يعزيه ويشجعه ويعلمه كيف يتغلب على حيل الشياطين، وكان يحب خدمة الآخرين. فإذا نام شيوخ الدير كان يمر على قلاليهم ويأخذ جرارهم ويملأها ماء من بئر بعيد عن الدير. حسده الشيطان وضربه بقرح في رجله أقعده مريضا، ولما علم أنها حرب من الشيطان ازداد في نسكه وعبادته حتى صار جسده كخشبة محروقة. فنظر الرب إلى صبره وتعبه ورفع عنه الأوجاع وحلت عليه نعمة الله. وذات يوم اجتمع حول 500 أخ وأرادوا أن يرسموه قصا، ولما حضر أمام الأب البطريرك لرسامته أراد البطريرك أن يجربه، فقال للشيوخ: من أتى بهذا الأسود إلى هنا؟ اطردوه. فأطاع وخرج وهو يقول لنفسه: حسنا عمل بك يا أسود اللون. ولما رأى الأب البطريرك اتضاعه واحتماله استدعاه ورسمه قصا وقال له: يا موسى قد صرت الآن أبيض بالكامل. مضى في إحدى المرات مع الشيوخ إلى القديس مكاريوس الكبير، فقال القديس مكاريوس: إني أرى واحدا فيكم له إكليل الشهادة. فأجابوا الأنبا موسى: لعلي أنا، لأنه مكتوب: كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون. ولما رجع إلى الدير لم يلبث طويلا حتى هجم البربر على الدير في غاراتهم الأولى سنة 407 ميلادية، فقال للإخوة: من شاء منكم أن يهرب فليهرب. فقالوا له: وأنت لماذا لا تهرب يا أبانا؟ فقال: ننتظر هذا اليوم منذ عدة سنين. ثم دخل البربر وقتلوه هو وسبعة إخوة كانوا معه، وكان واحدا مختبئا وراء حصير، فرأى ملاك الرب قد وضع أكاليل على الشهداء وبيده إكليل وهو واقف ينتظره، فخرج مسرعا إلى البربر فقتلوه ونال معهم إكليل الشهادة. فتأملوا أيها الأحباء قوة التوبة وما فعلت، فقد نقلت عبدا وثنيا قاتلا زانيا سارقا، وصيرته راهبا ومعلما وكاهنا وقديسا وشهيدا عظيما. ويوجد جسد الطاهر مع جسد معلمه القديس إيسيزوروس في مقصورة بدير البراموس العامر بوادي نطرون. بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفي أيضا من سنة 113 للشهداء 397 ميلادية تنيح القديس إيسيزوروس قس الإسقيط. ترهب أولا في منطقة نيتريا وصار كاهنا لخدمة المتوحدين في منطقة الألالي، ثم جاء إلى القديس مكاريوس الكبير في الإسقيط وصار من أوائل تلاميذه ورفقه في تأسيس مجمع الرهباني. وقد عرف بقس الإسقيط لأنه هو الذي كان يصلي القداسات للرهبان. اتصف بفضائل كثيرة أهمها الحلم والاهتمام بخلاص الآخرين، وكان كل راهب يطردونه بعد أن يتعبوا في إصلاحه كان هو يقبله ويحتضنه ويحتمل ويهتم به ويقومه بحلمه وصبره وقلبه المتسع بالحب. كما أنه كان رجل صلاة فكان لا يكف عن الصلاة أثناء عمله اليدوي، وكان يقول: لنجتهد في الصلاة فيهرب العدو، ولنجتهد في التأمل فالله فننتصر. ومن حبه الشديد للصلاة كان يعمل كثيرا حتى إلى أن تقدم به السن، وقد أعطاه الله موهبة إخراج الشياطين، وبسبب قوة احتماله كان ينتصر على الغضب. وقد سألوه مرة

لماذا تخشاك الشياطين جدا؟ أجاب: لأني منذ أصبحت راهبا لم أسمح للغضب أن يجتاز من حلقي إلى فوق. ولما أكمل سعي الصالح تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا.

وكان جموعا كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذا. فإنه من منكم يريد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب النفقة؟

هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله، أو أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر، أفلا يجلس أولا ويتشاور؟ هل يقدر أن يلاقي 10,000 الذي يأتي عليه 20,000؟ وإلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما. فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله لا يقدر أن يصير لتلميذان. الملح جيد، فإن فسد الملح فبماذا يملح؟ فلا لأرض يصلح.

0: من صوفيا سيبروس خمين كرياليسون كرياليسون خنوم اسمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر
2: الذي به كان كل شيء.
1: هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس
2: ومن العذراء
1: تأنس وصلب عن أجلات كنت استلم وكبر وقام بين المائد في يوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات
2: وجلس عن يمين أبيه
1: وأيضا يأتي في منديل الدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكه انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم واثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جميع أرسالية عن الطريق العودية وأحد مغفرة الخطايا.

الأرض، ما المريد أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرين، بل إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذنبنا.

قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا.

مستحق وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد ربي لا الحق الكائن قبل دهور.

0: الأرباب والقوة
1: وإلى الشر كن زورو.
0: هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون عيونا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة.

وفتحت لي الفردوس لا تنعم، وأعطيتني علم معرفتك.

0: إذا يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكر نزولك على الأرض وموتك المحي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا للحمل كلمة الله.

0: مستحق كل نسل نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا، كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيه. أولا نذكر يا رب رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بمعلك كنيستك المقدسة لرقة ياك بسلام. نذكر يا رب قمهم سوى القصوص الأرثوذكسية

الأرض اليروى حرثها تكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك لي لسنتي بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن، اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء.

ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. فضل يا رب تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء. آبائنا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين كل أرواح الصديقين الذين كاملوا في الإيمان بالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الحقيقة القديس وانا صاوي صاوي شهيد قديس ونصر عيشة من صاوي للشهداء ناظر الإله الإنجيل مرقس رسول الطاهر والشاهد بطريق القديس سوير صم علمنا ديوس قورس القديس أثناسيوس الرسول يا قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس سيودسيوس القديس أوفيلوس القديس ديمتريوس قديس كيرلوس القديس باسيليوس ديسورغوريوس ناطق بالإلهيات والقديس يوروريوس صانع العجائب والقديس يوريوريوس الأرماني 312 متعين بنيقا 150 بالقسطنطينية ومتعين بأبسوس بين الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا ثلاث أنبا مقرات قديسين جميع أولادهم لوباس الصليب بين أنبا نسقموس بين أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح هابنا ببولات ميعص قيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين روميين ماكسيموس ودوماديوس 49 شهيدا شوكشيت القوي القديس الأنبا موسى ويحنس كام القس بنا بدانيال اللوموس وبنا بيسيزيروس القسم بنا ببخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا بشنود رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه بانا ببرقام سقف الفيوم والجيزة والقمص مخائيل البحيري تلميذه بانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشيتياك والحبيب جرجاس القديس أبونا يوستوس الأنتوني القديس أبونا القمص بيشوي كامل وأبونا مخائيل إبراهيم كل مصاف قديس

الذي في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقد وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تنيح أنفسنا بيدك المرحومين الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم في ولد عواد وعاد القرقس إلين أسعد وتريز شنودة إديا عزيز وأجنت زكي كامل قرقس والأولى نصر الله كل أسماء التي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في حدنا بين الديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم.

يتكي بهذا كما أيضا في كل شيء تمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

صوت كل أب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع يدينا إلى فوق ونخدم اسمه الكدوس، وأيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة

السماوات وتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد، آمين.

أشكر بضعفنا وأيدي نغفر لخطايا الكثيرة حيث كثر الإثم فلتكثر هناك نعمتك. من أجل خطاياي الخاصة ونجاسات قلبي لا تمنع يا رب شعبك من نعمة روحك القدوس. حاللنا وحالل كل شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، من كل ملاقات الهراتك الوثنيين. أنعم علينا يا سيدنا بعقل وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء للمضاد. امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسماءنا مع كل سفوك قدسيك ملكوت السماوات. اذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة. اذكر رب أبونا البطرك الباب الأنبياء.

نفس الأخير أن هذا هو الجسد الموحي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ولكتنا كلنا وارث لها القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن بيلاطس بنطلس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن.

يا المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. ليك الملك والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. ليك الملك والقوة والمجد الأبد. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.

ارحمنا ايها رب الاخوات كن معنا لانه ليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حل واخر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بارادتنا ولا صنعناها بارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخافيه والظاهره يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء وورع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

المركز الإعلامي بمطرانية الشرقية ومدينة العاشر يقدم المحاضرة الإسبوعية لصاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، وذلك بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا روية.

بسم الاب والابن والروح القدس. لله الواحد امين. اريد ان اكلمكم عن الروح القدس من جهة ان احنا في يوم عيد العنصرة، يوم عيد صليب حلول الروح القدس، تمت رسالة 3 من الاباء الاساقفة و20 من الاباء

16 من القاهرة وثلاثة من أستراليا وواحد من تورونتو. وبقى يوم عيد العنصرة بالنسبة لنا بقى عيد سيدي كبير تحتفل به الكنيسة كل عام في بهجة وسرور، وتحتفل معاه بر السماء. فإيه حكاية الروح القدس وليه اهتمامنا بهذا اليوم؟ السيد المسيح قال لتلاميذه: إن لم أمضي لا يأتيكم الروح القدس، ولكن إن أنا مضيت أرسله إليكم. فاعتبر أن إرسال الروح القدس إليكم أمر هام جدا ومفيد ليهم، عشان الروح القدس هيعيش معاهم إلى الأبد. يعني المسيح عاش معاهم بالجسد لغاية لما صعد إلى السماوات، ولكن ترك الروح القدس معاهم يعيش معاهم على طول. فإيه الروح القدس؟ الروح القدس هو روح الله، ولذلك هو موجود منذ الأزل. ونجد وجود الروح القدس في الآيات الأولى من سفر التكوين، يعني في أول الكتاب المقدس خالص، يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. الروح القدس يتكلم عنه إشعياء النبي في إصحاح 11، ويعطي له أسماء، يقول: روح الرب، روح القوة والفهم، روح المشورة والمعرفة ومخافة الله. ونضيف إليه في صلاة الساعة الثالثة نقول: روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. وفي إنجيل يوحنا: روح الحق الذي من عند الآب يمرث. وحكاية من عند الآب يمرث كانت خلاف بيننا وبين الكاثوليك، فبيضيفوا إليها منبثق من الأب والإب كلمة ومن الإب، اللي هي باللاتيني فيليوكا. فيليوس يعني إب، فيليو يعني من الإب، كي يعني أن، and from the sun. طبعا احنا ما نوافقش على كده، ومجمع القسطنطينية المسكوني سنة 381 قال المنبثق من الآب. ودي نشبهها زي ما نقول النار يخرج منها نور وحرارة، ما نقولش ان النور تخرج من الحرارة ولا الحرارة تخرج من النور، الاثنين يخرجوا من الأصل اللي هي النار. الروح القدس كان موجودا من العهد القديم، نسمع في قصة شمشون ان روح الله كان يحركه في سفر القضاء، نسمع ان روح الرب حل على شاول لما مسحه صمويل النبي وتنبأ، وحل على داود لما مسحه صمويل النبي، وكان طريقة الحلول في الاثنين هو زيت المسح. وزيت المسح دي موجودة في سفر الخروج إصحاح 30. غير أن الروح القدس كان ممكن أن ينتقل من شخص لآخر، أكبر مثل لكده في سفر العدد إصحاح 11 آية 25،

ان ربنا لما لقى موسى كتر الشغل عليه قال له اجمع لي 70 شيخا وهاتهم لي على الجبل وانا اخذ من الروح الذي عليك واضع عليه. يعني ربنا ياخذ من الروح القدس اللي اداه لموسى ويحط عليه، حاجه عجيبه قوي. غير ان الروح القدس كان قديما يحل بواسطه زيت المسحه اللي هي anointing oil، وزيت المسحه ده مسحت به خيمه الاجتماع والمذابح فتقدست، ومسح به هارون رئيسا للكهنه فصار رئيسا للكهنه. وبنقول في المزمور قد طيب الكائن على الراس النازل على اللحيه، لحيه هارون النازل الى جيب قميصه. فكان بيصب عليه زيت لكي يرسم وياخذ الروح القدس نتيجه لهذه المسحه. وبالشكل ده مسح داود ملكا ومسح شاول ملكا فتنبأ، ومسح ايضا بعض الانبياء والملوك، وكان نتيجة المسح حلول الروح القدس من جهة ومواهب من الروح القدس من جهة أخرى. وبعدين ربنا قال في سفر يوئيل أسكب من روحي على كل أحد فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شيوخكم رؤى ويحلم شبانكم أحلام. فأصبح إن نتيجة الروح القدس الرؤى المقدسة والأحلام المقدسة والنبوة. وأسكب من روحي على كل أحد فيتنبأ بنوكم وبناتكم، تمت في يوم 50 وقيل هذا أيضا. وأعقبتها مواهب الألسنة أو صاحبتها. غير أن روح الرب كان يعمل حتى قبل موسى بكثير. نلاحظ لما يوسف الصديق فسر الأحلام لفرعون الملك مصر قال هل نرى رجلا مثل هذا فيه روح الله انه قدر يقول لنا الكلام ده؟ ففرعون نفسه اعترف بان يوسف الصديق فيه روح الله. وكانت الموهبة هي موهبة تفسير الأحلام. ولاحظنا ايضا ان الروح القدس في ايام موسى ربنا لما قال لموسى ازاي يعمل خيمة الاجتماع وبكل تفاصيلها اختار رجلا اسمه بصالائيل وملأه من كل روح معرفة ومن كل صناعة قوية عشان يصنع كل الصناعات الخاصة بخيمة الاجتماع. وهنا نرى ان الروح القدس اشتغل ايضا حتى في موهبة الصناعة التي تعطى للبعض. الروح القدس ايضا في العهد القديم كانت له اعمال اخرى، من اهمها ما يوجد في قانون الايمان الناطق في الانبياء. الناطق في الانبياء، فكل نطق في الأنبياء في الكتب المقدسة يعني الوحي الإلهي سببه الروح القدس. ولذلك فإن معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية إصحاح 1:21 يقول لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان

بل تكلم بها أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. إذن الروح القدس هو سبب الوحي الإلهي أو مصدر الوحي الإلهي والكتب المقدسة. حاليا في العهد الجديد الروح القدس بينال بثلاث حاجات: بوضع اليد، بالمسحة المقدسة، بالنفخة المقدسة. حكاية النفخة المقدسة دي كما ورد في انجيل يوحنا اصحاح 20 آية 22 و23: ونفخ في المسيح عن الرسل ونفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. عشان كده احنا في رسامة الاب الكاهن وفي رسامة الاب الاسقف بننفخ في وجهه ونقول له اقبل الروح القدس، وهو يقول كلمة المزمور: فتحت فمي واقتبلت لي روحا. الروح القدس قديما ايام الرسل كان يؤخذ بوضع ايدي الرسل، يعني يضعوا الايدي عليهم فيأخذون الروح القدس. وبعدين اصبح من الصعب ان يجيبوا الرسل علشان يوضعوا الايدي على الكل، فاتعملت المسحة المقدسة اللي وردت في يوحنا الاولى اصحاح 2 ايه 20 وايه 25: اما انتم فلكم مسحة من القدوس. بالنسبه للاطفال بنستخدم كله لما نيجي نديهم سر المسحة المقدسة، نحط ايدينا عليهم وننفخ في وجوههم وندفنهم بالزيت المقدس ونقول لهم اقبلوا الروح القدس. ومن ذلك الحين تصبح سكن الروح القدس في القلب كما ورد في كورنثوس الاولى 3:16: ان الروح القدس انتم هياكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيكم. فليتذكر كل واحد منا انه في يوم المسحة المقدسة، في يوم مسحة الميرون المقدس، اصبح مسكنا للروح القدس والروح القدس يسكن فيه. الروح القدس بيعمل في الكهنوت، فالكهنوت بيتاخد بروح القدس ويعمل في مغفرة الخطايا. يعني جايز الناس يقولوا لا يغفر الخطايا الا الله وحده، فكيف يمكن ان الكاهن يغفر الخطايا؟ هو الكاهن ما بيغفرش خطايا، الكاهن بيعطي مغفرة الخطايا كصلاة، صلاة التحليل، يقول له الله يحلك، الله يغفر لك، الله يسامحك. وفي القداس الإلهي نقول: يكونون محللين من فمي بروحك القدوس. يعني المسيح إلهنا أعطى الروح القدس للكهنة، وبالروح القدس تغفر خطاياهم، تغفر بالروح القدس من فم الكاهن، تغفر بالروح القدس من فم الكاهن. والروح القدس يدخل في كل أسرار الكنيسة المقدسة، ويدخل أيضا في الخدمة، لأن السيد المسيح قال للرسل: ولكنكم تنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا، في أعمال 1:8. فبالخدمة يسيرها الروح القدس، والشخص اللي ما عندوش الروح القدس تبقى خدمته ضعيفة، تبقى مجرد نشاط، تبقى مجرد كلام. ولهذا كان الروح القدس يتدخل في كل شيء في الخدمه.

0: حتى في اختيار الخدام في أعمال 13 الروح القدس قال افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فأصبح رجال الكنيسة هم اللي يفرزوا هؤلاء الأشخاص للخدمة لكي يعمل فيهم الروح القدس. وكان الروح القدس هو اللي بيختار الأماكن اللي يخدموا فيها، وكان الروح القدس هو الذي يعمل في المجمع المقدس. ولذلك أول مجمع مقدس انعقد في أورشليم القرارات بتاعته كانت رأى الروح القدس ونحن، وقالوا إيه القرارات بتاعته. حاليا الروح القدس بالنسبة لنا هو موضع صلاة يومية من الصلوات السبت اللي هي صلاة الساعة الثالثة من النهار. نقول روحك القدوس يا رب الذي أنعمت به على تلاميذك القديسين في وقت الساعة الثالثة، هذا لا تمنع منا يا صالح، لكن نسألك أن تجدده في إحسان. فإحنا باستمرار بنصلي في كل يوم في صلاة الساعة الثالثة نطلب ان الروح القدس يعمل فيه، ونخاطب الروح القدس ونقول له ايها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان الى اخره، ونطلب منه ان يطهر نفوسنا واجسادنا، وان يطهرنا من لمس الجسد والروح، وأن يعطينا أن نسلك في سيرة روحانية. بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، أن في رسالة روما يقول الذين ينقادون بروح الله هؤلاء هم أبناء الله. فإذا كان الانقياد بروح الله يجعل الإنسان ابن لله، فيبقى هذا أمر مهم جدا في الحياة الروحية. غير أن الروح القدس بيعمل، هناك من يرفض ومن يقبل. اللي يقبل عمل الروح القدس فيه يبقى شريك للروح القدس، كما نقول شركة الروح القدس تكون مع جميعكم. هناك من يرفض عمل الروح القدس، ومن يقاوم عمل الروح القدس، ومن يجدف على الروح القدس، أي يرفض عمل الروح القدس رفضا كاملا مدى الحياة، ويبقى ده لا مغفرة له، لأن الروح القدس يؤكدنا على خطية ويرشدنا إلى الحياة الروحية، ولا يمكن أن نتوب إلا بعمل الروح القدس. نحن نصلي ونقول روحك القدوس ليهدنا إلى الاستقامة، ونصلي ونقول لا تنزعه منا. غير أن آخر كلمة أقولها في هذا الأمر هو أن هناك البعض مخدوعون يظنون أنهم مقادين بالروح القدس، ويقول لك الروح القدس قال لي وما قال ليش. اتفضل.
1: أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا

سامح بلبي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق زوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح لينتظر.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون.

على الصفصاف وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

الأحياء. إن صرت لا تلبطي فإني قد تذللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي ورتل إلهي ما دمت موجودا، لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر

0: أقسطاسيوس يوسيموفس شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون في

0: هي العذراء الطاهرة، اسبلي ظلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دائما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات أحق في كل الليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل البطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك يا نسالك ايات القديس الممتلئه مجدا العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام.

0: التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك آيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرين آياتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة.

0: مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

القديس العنبى موسى الأسود، صورة صوتية، سيناريو وحوار رفعت مريد سورياني، اشترك في السيناريو سعيد يوسف.

0: سمع الضحكة دي هيقطم رقبتك.
1: يوه يا ستي، هو حد واخد من الدنيا حاجة غير الفرفشة والانبساط؟ أصلها معجبة بحلاوتها.
2: يا متشحور يا نهار يا ولدي.
0: إيه؟ مالك في إيه؟
2: تعبان تعبان.
0: أنت على طول تعبان.
2: بقول لك تعبان.
0: طب مش تاكل؟
2: مش عايز آكل، أنا اتشحورت في الوكالة. يا أبويا أنا أما.
0: طيب طيب روح نام روح نام.
3: وظهر لها موسى الأسود.
4: إيه؟ في إيه؟ عاوز إيه تاني؟
5: عايز فلوس.
4: ده مش واحد كتير.
5: عايز أشتري غمرة.
4: أيوة طبعا، عشان تسكر وتنبسط وتروح تعاكس الست إزيز.
5: انت عارفة أنا لا يهمني إزيز ولا غيرها.
4: أصدق

0: يا حلو، لكن اعمل حسابي المرة الجاية مش هسيبك.
1: أحضر لك الغدا يا ستي.
2: يا بنتي مش لما يوصل سيدك من عند السيد ماتيوس.
1: ألا قولي لي يا ستي.
2: إيه رجعت بدري ليه؟
3: معجز
2: أمرك يا سيدي.
3: روحي انده الفحل العبد موسى.
2: حاضر يا سيدي. في ايه؟ هو السيد ماتيوس زعلك ولا ايه؟
3: لا مش السيد ماتيوس، الفحل موسى.
2: ايه عمل ايه تاني؟
3: عمل ايه تاني؟ هو بيعمل الا غير البلاوي المتلتله. هل عمل ايه تاني؟
2: طيب اهدى كده واحكيلي وقول لي طبعا.
3: بلاش البطيخ ده.
2: ده عينك.
3: عينك فاضينا.
2: واحدة بس.
3: عارفه العبد بتاع ماتيوس اللي اسمه زرومبيح ده؟ ايوه قفش موسى وهو بيسرق في الفن. راح موسى ماسكه ومطبقه كده في بعضه وضحضح، مفيش عظمه سليمه. تضحكي كمان؟
2: ما كانش في عظمه سليمه.
3: مفيش عظمه، الواد بقى ماشي عن كده.
2: طب ليه؟ ليه كل ده؟
3: ليه كل ده؟ من الافتراء بتاعه، مستفحل نفسه.
1: هو موسى مش هنا؟ دخلي افتكر لنا حاجة عدلة؟
4: ما لقيتيش إلا موسى وتسألي عليه؟ أنت عايزة منه إيه؟
2: أنا مش عايزاه، سيدي هو اللي عايزه.
4: ليه؟ ليه عمل مصيبة من مصايبه؟ بس بس، أحسن جه.
5: إيه مالكم؟ سكتوا كده ليه؟
2: سيدك عايزة.
5: أهلاً بإزيس الجميلة.
2: ابعد عني، ابعد عني يا سكران يا خمارجي.
5: هو انا فزعتك يا حلوة؟
2: ابعد عني بقولك يا اسود يا مفتري.
4: ابعد عنها يا موسى، ابعد عنها يا موسى. احسن لك،
5: وانت اللي هتدفع عنها يا علاف الحمير.
2: حرام عليك يا مفتري، هتموته في ايدك.
6: سينا سيدي.
3: ايه زرومبيح مات؟
6: موسى ماسك ديمتريوس في الزريبة وهيموته.
3: ده طب قلعين الزرابيط وهات الفنكيش. انا لا العبون، انا لازم اشوف في حالة موسى. انا لازم اصحصحه وفنطح وفنطح.
2: حرام عليك، حرام عليك يا مفتري، هيموت منك. حرام هيموت منك.
5: صعبان عليك يا حلوة. ممكن اسيبه بس تيجي معايا زي زمان.
2: دافن حقير.
3: اخرج من هنا يا اسود يا سودا يا كودا يا حب الهباب. خساره الاكل والفول الناشف اللي انت بتسفه. اقول لك ايه، مش عايز اشوف وشك هنا خالص ولا في البلد بحالها. وخد بقى.
7: واخذ يجلده

0: وترك موسى خدمة سيده وذهب إلى الصحراء حيث وجد قافلة لصوص.
1: الجوار كلها تتباع في السوق وانت اللي هتبيعها يا داريوس.
2: وداريوس يبيعها لي وكل حاجة. داريوس داريوس داريوس الجوار دي انا اللي هبيعها. الجوار دي انا اللي جمعتها بنفسي. انا اللي جبت كل الغنائم دي بعد ما قتلت الأسرة.
1: انا كلمتي امر.
3: خليك لطيف علشان احبك. قالك داريوس يبقى داريوس. كلمته امر.
2: انا غلس ما بعاش انا ليه؟
1: عشان انت حرامي.
2: حلو حرامي دي. امال انتوا من غير مؤاخذه ايه؟ معنا كلنا حراميه وقتلين وقتله.
3: خليك لطيف عشان احبك. قالك حرامي تبقى حرامي.
1: انا قلت داريوس يعني داريوس.
2: وانا قلت انا يعني انا. انا هنا كل في الكل. كلمتي لازم تمشي. انت مالكش كلمه. انت زعيم انطه.

0: زعيم بالاسم بس. خلاص عجزت وكعكعت وراحت عليك.
1: اخلص يا كلب. انا كلب.
2: ورفع يده يضرب زعيمه.
0: ايه؟
2: فتدخل موسى ومسك يده
0: بكره. وتمسكني المسكه دي.
3: انا سمعت كل حاجه ولازم تسمع كلام زعيم.
0: انت هات المسكه دي.
3: ايوه ادها. في حاجه؟
0: لا مفيش. انا بتاكد بس.
1: عايز تقتلني يا رابح بعد ما لميتك من شوق الجبال وعملتك راجل تتساعد منه القوافي؟
0: انت مالكش فضل عليا. قوتي هي اللي حماكم كلكم.
3: قوتك دي ولا حاجة.
1: ايدي ايدي.
2: وانتصر موسى.
1: انت من النهاردة دراع اليمين والخونة مالهمش مكان بينا. اسمك ايه يا بطل؟
3: انا موسى ومعروف بموسى الاسود.
1: مرحبا بيك ايها الجبار. خش نقيلك لبس يليق بيك يا بطل.
2: وغير ملابسه.
1: خد سيف يا بطل. خيوا معايا موسى الاسود دراع اليمين.
4: موسى.
2: واصبح زعيما للعصابه.
3: أنا موسى الجبار زعيم الجبل. حتى عنده اعتراض؟
5: أبدا يا زعيم. أنت رئيسنا واللي تقول عليه ماشي. رقبتنا إيه؟ بس خليك لطيف معايا عشان أحبك.
3: بصفتي أصبحت زعيمكم الجديد. الصحراء دي كلها بتاعتي. أي قفلة تهوب مننا لازم نقضي عليها. أما توزيع الغنائم فدي من سلطتي. سلطتي أنا لوحدي ومحدش يتدخل فيها.

0: يا زعيم الجبل، نفذنا أوامرك وقضينا على القفل اللي مرت من هنا، واللي فضل منهم وخصوصا البنات الحلوين دول أسرناهم وجبناهم، وكل الهدايا والمجوهرات دي تحت أمرك يلي مفيش زيك في الدنيا دي كلها يا لطيف.
1: اختصر، عايز ايه؟ انا عارفك لما تعوز حاجة تبقى زي القط. ايه عباك الاسويرة دي ولا العقد ده؟ ها قول.
0: انا لا عاوز اسويره ولا عقد.
1: تبقى عاوز صندوق الذهب ده. عاوز الذهب ده
0: ولا الذهب ده كمان؟
1: مال عايز ايه انت؟
0: انا عايز البت الاسيره الجميله اللي لابسه ابيض اللي واقفه هناك دي.
1: مش معنى عن الأسيرة دي؟
0: أصلها حلوة قوي قوي قوي وباين عليها الزعيمة بتاعتهم.
1: قصدك ستهم يا غبي؟ اجري هاتها ما نشوف حكايتها ايه دي أخرى.
0: بس خليك لطيف معاها عشان أحبها.
1: فكها عندك حق، دي حلوة بشكل. انت اسمك ايه يا حلوة؟
2: اسمي مريم.
1: مريم اسم جميل على جسم جميل
0: وشكل جميل.
1: واضح انك ستهم وهم عبيدك.
2: احنا ما عندناش عبيد واسياد.
1: مش فاهم، تقصدي ان كلكم عبيد؟
2: بالظبط.
1: ومين ستكم؟
2: يسوع المسيح.
1: يسوع المسيح، الاسم ده مش غريب عليا، ده تاجر كبير مش كده؟ ملك، راجل غني.
2: يسوع المسيح الهي.
1: الهك؟
2: ايوه الهي، اللي حررني من رواية الشيطان.
1: الشيطان؟ هو كمان الشيطان له عبيد؟
0: طب بقول يا زعيم، ما تيجي نقبض عليه ونأسر عبيده، يمكن نلاقي فيهم واحدة حلوة.
1: وإلهك هو اللي حررك، طب وريني ساق تحريرك.
2: إلهي دفع ثمن تحريري على الصليب، اتصلب وحررني بدمه.
1: ايه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ انا اعرف ان الالهة ما تتصلبش. شوفي مثلا الاله القمر، حد يقدر يطوله؟ الالهة اقوية.
2: القمر عمره ما كان اله، القمر ده مخلوق زي ما انا مخلوقة وانت مخلوق. اسمع ايها الاخ، انت اسمك ايه؟
1: اسمي موسى. حلو،
2: تعرف ان اسمك ده اسم مبارك؟
1: مبارك؟
2: ايوه، ده اسم نبي عظيم.
1: نبي؟
0: سيبك من الكلام هدا يا زعيم، يلا خليك لطيف بقى وهبهالي.
1: استنى شوية، انا يهمني اعرف حاجة عن اله البت دي.
0: وده هيفيدك في ايه؟ عايزين نفرح بالغنيمة بتاعت النهاردة، النصر.
1: طب ولما انت مالكيش سيد غير الهك ده اللي اسمه
2: يسوع المسيح؟
1: ايوه ايوه، يسوع المسيح ده. تقدري تقوليلي منين جبت الجواهر دي كلها؟ وكنت رايحة بيها على فين؟
2: كنت داخلة المدينة عشان اباها وادي تمنها للفقراء والمحتاجين، لان الهي قال بيع كل مالك وتعالى اتبعني.
1: وادي الهك وقعك في ايدين موسى الاسود، خد منك الجواهر ووفر عليك تعب بيعها. قلتلي الهك قال بيع ايه؟
2: بيع كل مالك وتعالى اتبعني.
1: كلام غريب،
3: بيع كل ما لك وتعالى اتباعني. طب ولما تبيعي كل ما لك وتتباعيه أكيد هيعوضك.
2: طبعا هيعوضني، لأن هو اللي قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض.
3: كلامك عجبني يا حلوة زي ما انت عجباني، وعشان كده انا عفيت عنك، بس على شرط تكلميني شوية عن إلهك.
2: دي احسن حاجة عندي، اني اكلم عن ربي وإلهي يسوع المسيح.
0: يا دي الليلة الهباب، واحدة لسه هنتكلم.
4: وانصرفت الفتاة واخذ قدرة ماء ليشرب، فرأى الشمس.
3: شمس الإله الجبار، انت بس الإله الجبار، مش إله مريم اللي قالوا صلبوه. لكن هي قالت لي انه قام من بين الأموات، وانه ساكن في السماء وحي وموجود في كل مكان. دي قالت كمان انه هو اللي خلقني. اسمع ايها الاله الجبار الشمس، اثبت لي ان انت الاله الحقيقي. عاوزك كده تبعت لي قافلة مليانة جوار ونساء وعبيد، ساعتها بس هصدق ان انت الاله الحقيقي الشمس. داريوس.
0: يا مريم بقى
3: في الزوم.
0: ايه في ايه؟
3: انا جعان اوي.
0: جعان ايه بقى يا عم؟ ما الاكل امبارح كان قدامك بالهبل والمجوهرات والبنات الحلوه اللطيفه.
3: قصدك ايه؟
0: قصدي ان البيت بتاعت امبارح سحرتك، سحرت موسى الاسود زعيم الجبل.
3: انا محدش يقدر يضحك عليا، انا سبتها بمزاجي. إلهها بيقول بيع كل ما تملك وتعالى اتباعني.

0: قلقنا بيقول اسرق كل حاجة وشبعني. طب خلاص انا مش عاوز اجيب سيرة الموضوع ده تاني، يلا بينا.
1: امرك يا زعيم. صاحي بيت الرجالة؟
0: لا لا سيبهم نايمين، انا صليت للشمس وهي هتتصرف. يلا بينا
1: يلا بينا.
2: زعيم وصل، زعيم وصل، زعيم وصل.

0: مشوارنا طلع على فشوش بعد ما تهد حيلنا وخبطنا المشوار وخلاص هننهب المزرعة. طلعت علينا الكلاب ما هربناش منها إلا بالتيلة. ايه يا شمس
1: الغرابة يا زعيم، كان في كم خروف يستاهلوا فمك لولا الكلاب ولاد
0: موسى. ان ما انتقمتش من الراعي ده ودفعته الثمن، امال اله ايه يا شمس؟

0: صنع وليمة كبيرة فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب والنساء.
1: الصين المرة دي يا زعيم كان آخر تمام، مش زي المرة اللي فاتت.
2: تقصد البنت المسيحية؟
1: هي بعينها.
2: لا قوليلي، انت بتعبدي مين من الآلهة يا حلوة؟
3: أنا إله الخمر والمال.
4: عز الطلب، لا مصلوب ولا غيره، بس اللي أنا خايف منه جوز الغربان اللي قاعدين هناك دول. أنا عارف إيه اللي خلاهم يقصروهم.
0: وكان ضمن المأسورين راهبان. وأخذ موسى يلتهم الخرفان وأشار لأعوانه أن يأكلوا.
4: لا، اللي قوله زعيم، الأموال وقسمناه، والنساء وزعناه، والخرفان وأكلناه، إنما اللي أنا مستغرب له جوز الغربان اللي قاعدين هناك دول هنعمل فيهم ايه؟
2: وهم ياكلوا هم كمان، يعني مالهمش نفس.
4: حاضر. خد كل انت وهو، وادي انينه خمر ادفعوها سوا.
5: اشكرك ايها الاخ، احنا صايمين.
4: صايمين؟ يعني ايه صايمين؟ لما موسى الزعيم بتاعنا يقول تاكلوا يعني لازم تاكلوا.
2: ايه في ايه؟ انا قلت اكلوا مش يتضربوا.
4: انا كنت لطيف معاهم، اديت لهم يدفعوا، قالوا صايمين.
2: طب سيبهم وروح انت. انتوا مش عاوزين تاكلوا ليه؟ انتوا لازم تاكلوا وتسمنوا عشان تجيبوني سعر في السوق. خد كل.
5: انا صايم.
2: صايم ليه؟
6: ديننا بيأمرنا بكده.
2: دينك بيقولك ما تاكلش وتموت.
5: ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
2: الله، انت تعرف الله؟
5: نعم اعرفه.
2: طب كلمني عنه.
5: الله هو خالق الكون ده، خالقني وخالقك.
6: الله هو الحب والعطف.
2: العطف ولا العاطفة؟
5: العطف على الفقراء.

0: والمساكين، العطف على العبيد اللي ظروفهم خلتهم تحت سيطرة أسياد ليهم، ما يفرقوش حاجة عن بعض. ده إنسان وده إنسان، ليه فم وليه عينين وليه ودنين وليه رجلين. ربنا خلق كل الناس متساويين، لكن الناس هي اللي ظلمت نفسها وقسمت الدنيا فقراء وأغنية وأسياد وعبيد.
1: كلام ده أنا سمعته قبل كده. تكون مش انتوا بتعبدوا إله مريم؟
2: مريم مين؟
1: البت اللي إله اسمه يسوع المسيح.
2: أيوة احنا مسيحيين.
1: وهم كل المسيحيين عندهم شجاعتكو دي؟
0: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
1: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اتعلمتم فين الكلام ده؟
0: اتعلمناه من الكتاب المقدس.
1: وايه الكتاب ده؟
2: الكتاب المقدس ده يبقى كتاب ربنا.
1: ويا ترى لو حبيت اتعلم زيكم مين يعلمني؟
0: قدامك الصحراء مليانة رهبان، روح برية شهيد وهما يعلموك.
3: داريوس!
4: زعيم
3: ماشي. الاتنين دول انا عفيت عنهم.
4: ماشي، يلا يلا يا اخوان، تواروا مش ناقصين نكد وحدبوك. يلا يا اخوان، يلا يلا. كانت حتيلي بالليلة غم ونكد.
3: كل واحد بقى يخش على خيمته.
4: ايوه كل واحد يخش على خيمته. يلا كل واحد يخش على خيمته. الله، دي انا بتنكد.
5: وفي الصباح ذهب موسى الى المزارع.
3: ايتها الشمس، اذا كنت انت الاله الحي عرفني حياتك. لكن ازاي تبقى انت الاله الحقيقي وانت بتغيب والالهة عمرها ما تغيب؟ يبقى لازم النار هي الاله الحقيقي. بس النار دي انا اقدر اطفيها بشوية مية. يبقى مين انت بقى ايها الاله الحقيقي؟ عرفني حقيقتك بقى. عرفني ذاتك، عرفني ذاتك.
5: وكان مزارع بسيط يمر في الحقل.
6: اذا كنت هتعرف الاله الحقيقي روح بريء شهيد، وهناك هتلاقي الرهبان يعرفوك كل شيء.
5: واخذ يسترجع ما حدث.
7: بيع كل مالك وتعال اتبعني.
0: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
6: روح بريء شهيد، وهناك هتلاقي الرهبان يعرفوك كل شيء.
5: وصار على قدميه ذاهبا الى الدير.
8: أغابي يا أبونا.
9: أغابي يا أبونا،
8: ما شفتش أبونا سيزورس؟
9: تلاقيه في قلايته بيصلي.
8: الله يعوضك يا أبونا.
5: الأنبا سيزورس يصلي.
10: أيها الآب السماوي، املأ قلوبنا بغيرة نارية لمجدك وأشواق حارة لتحقيق مشيئتك على أرضنا. طافي أفواهنا كلماتك الحية لكي نتحدث بها. أسكب علينا روح النعمة والتضرعات حتى نصلي من أجل تحقيق مشيئتك العظمى في أن تعود النفوس، نفوس غفيرة إلى حضرتك، من عبيد لأبناء، من عبيد لإبليس إلى أبناء ليك. مد يدك للخطاة يا رب، مد يدك للخطاة يا رب، وارشده.

0: إلى سبيلك، عرفهم ذاتك كي يصيروا أبناءك الصالحين. لك القوة والمجد والبركة والإكرام والعز والسجود إلى الأبد، آمين.
1: رغم شرور موسى وحياته السوداء أمام الجميع، إلا أن الله الفاحص القلوب والكلى الذي لا يخدع بالمظاهر يبحث عن فتيلة مدخنة في الإنسان لكي يساعدها على الاشتعال، وعن قصبة مردودة حتى يسندها كما جاء في الكتاب المقدس، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. وجد في موسى استعدادا ضئيلا للرجوع فجذبه إلى خلاصه.
2: انت عايز ايه من هنا يا ابني؟
3: سمعت انكم بتعبدوا الاله الحقيقي، عشان كده جيت عشان تعرفوني بيه.
2: طب استنى انا نازل لك حالا.
4: وقابله الانبا إيسيدوروس.
5: ايوه يا ابني، عاوز اكون معاكم ولو اني عملت شرور وحاجات وحشه كتير، بس عاوز اتعرف على الاله الحقيقي.
6: وعرفت ازاي ان في اله حقيقي؟ ومين اللي ارشدك للمكان ده؟
5: انا ما كنتش اعرف حاجه اسمها الله، لكن لما كنت باسر القوافل كانوا الاسرى المسيحيين بيكلموني عنه، ولما كنت بمشي في المزارع لوحدي كنت ابص للسماء الاقي الشمس تطلع من الشرق وتغيب في الغرب، كمان القمر ساعات يبان كامل وساعات يبان ناقص، حتى النجوم تبان بالليل وتختفي بالنهار. كنت أقول لنفسي معقول لو كانت الشمس هي الإله الحقيقي يبقى الإله بيطلع في النهار ويختفي في الليل. كمان اللي حيرني أكتر إن كل شيء في الكون ده ماشي على نظام تمام. كنت أقول لنفسي أكيد فيه إله حقيقي خلق كل الحاجات دي وعمل لها نظام تمام. وأنا بفكر في الكلام ده واحد فلاح قال لي روح برية شهيت وهم يقولوا لك عن الإله الحقيقي، عشان كده أنا سبت كل حاجة وجيت عشان تعرفوني مين هو الإله الحقيقي ده.
6: طب تعالى معايا يا ابني. ودلوقتي هندخل الكنيسة.
5: الكنيسة؟
6: أيوة، بيت الله اسمه الكنيسة. وزي ما سبت الأعمال الشريرة وجيت بنفسك عشان تعرف الإله الحقيقي، يبقى لما تخش بيته الكنيسة يعني ترمي سلاح الشر بره وما تفكرش فيه تاني، لأن مع الإله الحقيقي مش هتحتاج له. الكتاب المقدس بيقول معك لا أريد شيئا على الأرض.
5: فعلا أنا نفسي حاسس إنه بقى حمل تقيل على قلبي.
4: ورشم الأنبا إيسيدوروس علامة الصليب.
5: وإيه دي؟ علامتكم السرية؟
6: لا يا ابني، دي علامة الصليب.
5: الصليب؟ الصليب اللي بيصلبوا عليه المجرمين؟
6: لا، الصليب اللي انت هتحمله، الصليب اللي عند الهالكين جهالة، لكن عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله.
5: مش فاهم.
6: أنا هفهمك بس تعمل زي ما بعمل بالظبط. قول وراي: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، آمين.
5: بسم الآب والابن

0: والروح القدس
1: والروح القدس
0: إله واحد آمين.
1: إله واحد آمين. اسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
0: طب تعال معي.
2: ودخل معا إلى الكنيسة وركع وعلمه السجود وكيفية عمل المطانية.

0: اسمع يا ابني، إلهنا عظيم محدش يقدر يوصفه، ومفيش أي حدود ليه لا في الزمان ولا في المكان. الله خلق السماء والأرض وكل حاجة في الكون ده. الله بيحب كل الناس تتوب وتبعد عن الخطيئة، وعشان نحس بمحبة ربنا لينا تجسد وأعلن محبته لما صلب وتألم، وأعلن رحمته لما دفع ثمن الخطيئة على الصليب. اسمع يا موسى، شايف الستر ده؟ مين اللي يقدر يقول لك انا سامحتك لو انت قطعت الستر ده الا اللي دفع ثمنه؟ كمان ربنا اللي تجسد وتألم وصلب واشترانا بدمه، هو بس اللي يقدر يقول لك انا رحمتك، لانه هو بس اللي دفع ثمن الخطيه. الله بيبين محبته لينا لانه ونحن بعض خطاه مات المسيح لاجلنا.
1: يعني ممكن بعد كل اللي عملته من شرور ربنا يغفر لي؟
0: السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة.
2: وكلمة الله الحية خرجت من فم القديس إيسيزيروس، فعال وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق نفس موسى، كما قال بولس الرسول: فأخذ يزرف الدموع وهكذا كره الشر وعزم على التخلص منه، وكان الندم الحار يجتاح نفسه ويطلقه.
3: أنا سارق وزاني وقاتل وعايز أتوب، ساعدني أعني، خد بإيدي، أنا تايه مش عارف أعمل إيه ومش عاوز أرجع تاني للي أنا كنت فيه.
0: ربنا قادر يقبل توبتك، بس انت محتاج لجهاد شديد ضد الخطيه. قوم تعالى معايا نروح لاب رهبان الاسقيط الابا مقريوس الكبير. يلا يا موسى.
3: ربي والهي ومخلصي الصالح يسوع المسيح، ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغني. يا رب يا رب، أنا لا أستحق شيئا بسبب خطاياي. من أنا يا رب؟ أنا الرماد والتراب والعدم، أريد أن أنسى نفسي يا يسوع وأذكرك أنت، أريد أن أسبح في جمالك غير المدرك وكمالك غير المحدود، أريد أن أتأمل صفاتك الإلهية التي تبهرني فأنسى نفسي. سامحني يا ربي، سامحني أنا عبدك الخاطئ، سامحني يا إله القدوس، مد لي يدك حتى لا تتعثر قدماي. لك المجد والتقديس الآن وكل آن وإلى أبد الدهور، آمين.
0: أغابي يا أبانا.
4: أغابي يا إخوتي.

0: اتفضلوا.
1: معايا ضيف يا ابانا، عاوزك تمنحه بركتك.
0: اهلا بيك يا ابو ناس زورس، واهلا بضيفك. انت اسمك ايه يا ابني؟
2: اسمي موسى.
0: ويا ترى ايه سبب مجيك للبرية؟
2: انا
1: موسى يا ابتي، الرب نور قلبه وبعته عشان ياخد بركتك.
0: وكنت بتعمل ايه؟
2: الحقيقة انا كنت زعيم عصابة من اللصوص، لكن
1: الرب دعاك ولمس قلبك يا موسى.
0: اسمع يا موسى يا ابني، انا عاوزك تعرف اول حاجة تنفعك في حياتك الجديدة، حياتك الاولى ورئاستك للاشرار، هي البير الغويط اللي بيجرف كل اللي بيشرب منه. وعشان كده انا عاوزك تتعلم اول فضيلة في المسيحية، وهي فضيلة التواضع. وزي ما بيقول الكتاب المقدس، ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. والسيد المسيح علمنا إن قمة الفضائل هي إنكار الذات، لأن الشخص النبيل يا موسى لا يزاحم الآخرين في طريق الحياة، ولكنه يفسح لهم مجالا لكي يعبروه حتى ولو سبقوه. والتواضع عند الشخص المسيحي هو الضرورة القصوى، ولازم المسيحي يعرف ذاته كويس.
2: وإيه الجلد ده؟
0: دي صلبان من الجلد اسمها الاسكيم، ولما يلبسها الراهب لازم يعمل اللي هقولك عليه ده. اولا الصوم الى المساء، الصلاة في كل حين، قراءة الكتاب المقدس واقوال الاباء، عمل يدوي وعمل مطنيات تمام زي ما عمل الأنبا أنطونيوس وأولاده. كن يا موسى كالشمعة التي تذوب لكي تنير للآخرين، فالشمعة لا تفكر في ذاتها حين تنقرض وتذوب من أجل إسعاد الآخرين وإنارتهم. نعم يا موسى، تعلم التواضع وردد دائما لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ذاك أفضل جدا. ودي هي الطريق الأول لكي تصير في طريق الإيمان يا موسى، وربنا يساعدك يا ابني.
3: الأنبا إيسيزوروس والقديس أبو مقار وجمع من الرهبان، ويدخل موسى فتظهر لوحة عليها خطاياه، وكلما يعترف بخطية تمسح له.
4: أنا خاطي، خاطي، ارتكبت كل الذنوب. أنا زهيت مع جواري سيد الشريف اللي كنت بشتغل عنده، وكنت قاطع طريق وأصرت ناس كتير، وقاتل قتلت كتير ملهمش ذنب من الرجالة والستات، حتى الأطفال الصغيرين. سرقت كل اللي لقيته قدامي،

0: وعمده الأنبا إيسيثوروس.
1: أعمدك يا موسى باسم الآب والابن والروح القدس
2: الإله الواحد آمين. اقبل الروح القدس وكن إناء طاهرا من قبل يسوع المسيح ربنا.
0: ولبس التنية البيضاء.
2: ودلوقتي يا موسى انت بقيت مسيحي، احب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. وخد بالك يا موسى، لو رجعت للعالم تاني هترجع لك كل خطاياك اللي عملتها قبل كده، لكن اذا بقيت هنا في برية شهيد ربنا هيصنع معاك رحمة.
3: في الخطية كنت اسود، واما ايد الرب غسلت، دم عين دمك سل وفاض، لمست النعمة حياتك. في الخطية كنت اسود، واما ايد الرب غسلت، حولت لونك بياض، صحتك بعد الرؤاد، حولت لونك بياض، صحتك بعد الرؤاد، بعت مجد الدنيا كله واشتريت يوم الحصاد. لمست الحب الإلهي غيرت ايه فيك يا خاطي، لمست الحب الإلهي غيرت ايه فيك يا خاطي،

0: فيك يا خاطي، غيرت ايه فيك يا خاطي، غيرت ايه فيك يا خاطي.
1: أغاب يا أغانا،
2: أغاب يا موسى،
1: نفسي ترهبني يا أغانا.
2: حياة الرهبانة متعبة وصعبة يا موسى، هتعيش حياة قاسية لأنك هتتعرض لتجارب كتير من الشياطين.
1: أنا هتحمل كل حاجة عشان أبقى راهب.
2: الرب يكون معاك، ليكن ما يريده الرب لا كما نريده نحن.
3: عيش يا ابني في البرية وما تسيبهاش أبدا، وخليك عارف هتتعرض لمحاربات كتير من الشيطان ضد طهارة الجسد. عشان تتغلب على كل التجارب دي، صلي بحرارة وتمسك بربنا، لأن إلهنا يحارب عنا.
4: وهكذا أصبح موسى راهبا في سنة 365 ميلادية، وهو في سن 33 من عمره، وترك سيفه وصار راعيا طيبا حلوا وأبا لكثيرين، وأقبل على حياة الرهبنة كأعلى ما تكون، ولذلك أصبح على قمة آباء شهيث من جهة الصيت.
5: وأخذ يساعد المسلمين في طلباتهم،
1: السلام لكم. مستغربين ليه؟ انتوا كنتوا بتقروا في ايه؟
6: كنا بنقرا في رساله معلمنا بولس الرسول الاولى لاهل كورينثوس، الاصحاح 13. وان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه، فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن. وإن كانت لي نبوءة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان

0: حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. وإن أطعمت كل أموالي، وإن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلن أنتفع شيئا.
1: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسن، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا.
2: بعد كل الكلام الحلو ده تسمحوا لي أقعد معاكم؟ صدقوني أنا اتغيرت من ساعة ما اعترفت بكل شروري، ومن بعد ما اتعمدت، وبقيت أحب كل الناس من كل قلبي. فياريت تحبوني زي ما بحبكم وتسمحوا لي أكون واحد منكم.
0: أهلا بك معنا في هذا المكان.
3: وبالرغم من ماضيه، إلا أن الرهبان التفوا حوله، حتى أن من جاء برية شهيد لا يملك أن يخفي رغبته الجامحة في رؤيته.
4: إزيس، بنتي يا إزيس. يوه، أنا مش عارف البنت دي بتروح فين.
5: صباح الخير يا إزيس.
6: صباح النور يا مورا. أقعدي.
5: معرفتيش اللي حصل لحبيب القلب موسى؟
6: ايه اللي حصل؟ اتكلمي.
5: مش موسى يا ستي قاعد مع الجماعة الرهبان دول اللي مالين الجبل ولابسين اسود وقاعد هناك معاهم على طول؟
6: موسى؟
7: حقا بطلوا ده واسمعوا ده، انت لازم بتخرفي يا مورا.
8: وسمعت زوجة الشريف الذي كان يعمل عنده موسى هذا الكلام.
7: معقولة؟
8: وذهبت ورأته.
7: معقولة ده موسى؟ وإيه اللبس الأسود ده؟ يكونش صحيح يقعد معاهم زي ما قالت البت مورا لإزيز؟ لا لا لا لا، دي حيلة من حيله. لكن موسى يحتل لي ده، لما يعوز حاجة بياخدها بالقوة. عموما حنشوف.
2: يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، انا عبدك الخاطئ موسى. انت ايه اللي جابك هنا وازاي عرفتي مكاني؟
7: يعني الكلام اللي انا سمعته حقيقي؟
2: النعمة لمست قلبي، وربنا يتوب عليك يا بنتي.
7: بنتك حلوة قوي بنتك دي. تعرف ان شكلك بالجلابية السودة المبهدلة دي تمام زي جدي؟
2: صدقيني لو هي دي البهدلة انا اتمنى ابقى فيها على طول.
7: موسى انت جرالك ايه؟ الله، مش لاقي شغل؟ طب اكلم لك الشريف يرجعك تاني وترجع لنا ايامنا الحلوة، ولا نسيت؟
2: أيامنا الحلوة، قصدك أيام الخطية. أنا عمري ما نسيت خطاياي.
7: خطاياك؟ موسى إيه اللي جرالك؟ إيه اللي غيرك؟
2: عرفت الله، وربنا ينور لك قلبك وتعرفيه.
7: الله، تقصد الشمس اللي كنت دايما تنادلها وتكلمها؟
2: افهميني، الله هو المحبة. اسمعي كلام ربنا يسوع المسيح لما بيقول: هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم.
7: موسى، ايه الكلام الغريب اللي أنا بسمعه ده؟ تكونش عاوز تفهمني انك؟
2: ايوه، والكلام ده كلام الرب. ياريتك انت كمان

0: تعرفي
1: وتفتكر ربنا ممكن أي حد يعرفه.
0: الله قريب من كل البشر ومن كل الخطاه. بصي حواليكي هتشوفيه في كل حاجه.

0: إيه أيها السيد الرب، إله موسى أرجوك اقبل صلاتي وقبلني
1: من زمان مد ايده لك يا خاطي وصلك بر الامان، بس ربنا الحنان اللي حبك من زمان.
0: وافتح قلب زوجي وجميع البشر حتى يعرفوك ويرجعوا اليك كما رجع اليك موسى. يا رب يا رب.
2: ورجعت إلى زوجها الشريف.
3: توك ما شربت يا ست هانم؟
4: طيب اهدى اهدى بس واسمعني. انت فاكر موسى العبد الاسود الشرير اللص الجبار اللي كان مجرد ذكر اسمه يلعب البلد كلها؟
3: ماله؟
4: خلاص ما بقاش فيه موسى الجبار.
3: ايه؟ كل دراعك؟ قتلتيه؟ مات؟
4: ايوه موسى فعلا مات. بس ما ماتش زي ما انت فاهم.
3: ايه ما ماتش زي ما انت فاهم وانت فاهمه؟ ايه هي حذادير ولا فوازير؟
4: موسى مات عن الدنيا، مات عن الشرور، أصبح راهب وزاهد وناسك بيعبد الإله الحي.
3: بقى موسى العبد الأسود اللي كنت بقوله يا سودة يا كودة يا حق الهباب، قعدت عن نورك هتششت الكلاب، بقى ناسك وراهب الناسك. مين اللي ناسكه؟ وفكراني حصدقك.
4: اسمع، احنا مش طول عمرنا كنا بنبحث عن الاله العظيم اللي خلق الكون ده كله وخلقني وخلقك وخلق كل شيء.
3: ايوه
4: اهو انا عند موسى لقيت الاله ده.
3: ايه هو موسى اثره؟
4: لا، الاله هو اللي اثر موسى.
3: معقولة برضو؟ هو في حد يقدر على موسى وحكمه ولا لسه؟
4: بالعكس ده صفع عنه، وياريت يصفع عني أنا كمان ويسامحك أنت كمان.
3: إيه أنا كمان وأنت كمان؟ أنا مش فاهم حاجة.
4: ربنا يسوع المسيح.
3: يسوع المسيح؟ لا لا، انت لازم تفهميني وتفهمين الحكاية من الاول. وايه حكاية يسوع المسيح ده؟
1: لمسة الحب الالهي غيرت ايه فيك يا خاطي.
2: وبدأت تقص عليه ما قاله.

0: لكن ازاي الواحد يميت نفسه عن قريبه؟
1: ده يكون يا اخوتي لما نسلك سلوك كمال المحبة الإلهية.
2: وده يكون ازاي يا ابانا؟
1: زمان ابونا الانبا مقار طلب من الرب انه يعرفه مين زيه في سيرته. شوفوا بقى ربنا عمل معاه ايه.
3: يا رب عرفني

0: مين زيي في سيرتي؟
1: يا مقارة، أنت ما وصلتش زي امرأتين في المدينة القريبة.
2: فلما سمع أبو مقار هذا الكلام أخذ عصاه الجريد وراح إلى المدينة وسأل عن المرأتين وعرف مكان بيتهما ودق على الباب، فخرجت واحدة وفتحت له الباب، فلما رأت الشيخ سجدت على الأرض.
3: تفضل يا بني.
2: ولما عرفت الأخرى وضعت ابنها وجاءت وسجدت له، وبعد ذلك قدمت له ماء ليغسل رجليه وقدمت له ما يأكله.
0: أنا مش هخليكم تغسلوا رجلي ولا هاكل أي حاجة قبل ما تكلموني عن علاقتكم مع الله، لأن الله خبرني عنكم وعشان كده أنا جيت.
3: أنت مين يا بونا؟
0: أنا مقارة الساكن في الإسقيط.
3: وعاوز مننا إيه يا بونا؟ إحنا خطار.
0: علشان خاطر ربنا أنا تعبت وجيت لكم لحد هنا، أرجوكم ما تخبوش عني حاجة تنفع خلاصي، أرجوكم.
3: شوف يا بونا، إحنا غرب عن بعض، متجوزين أخين، طلبنا منهم يسيبونا نروح عند الرهبات نخدم ربنا بالصلاة والصوم.
4: ورديوش، فاتفقنا نعيش مع بعض في محبة إلهية، نصوم لآخر النهار ودايما نصلي، وكل واحدة مننا ولدت ولد.
3: ولو واحدة مننا لقيت ابن اختها بيعيط تجري عليه ترضعه زي ما يكون ابنها تمام، وجوازنا بيرعوا الغنم ما يرجعوش البيت إلا في المسر،
4: وما سمحناش لنفسنا نتكلم كلمة عالمية.
3: نحن مساكين وغلاب، بس بنحاول نعمل زي ما الإنجيل بيقول،
4: حبوا بعضكم بعضا.
0: يا ويلي يا ويلي، ده أنا ما وصلتش حتى للمرأتين الفاضلتين بمحبة قريبي. يا ويلي يا ويلي.
5: أنا عايز يا أبانا أعيش في هدوء، لكن الإخوة ما بيسيبونيش خالص، وأنا عاوز أقعد لوحدي فترات أطول أستمتع فيها بربنا.
0: أنا شايف يا ابني إن طبيعتك ميالة للمجاملة، علشان كده أنصحك إذا كنت عاوز تعيش في هدوء روح البرية في بترة، وهناك هتلاقي الراحة والهدوء اللي أنت عاوزهم، والرب يباركك يا ابني.
5: أجيب منين المية اللي أنا عاوزها في المكان ده؟
1: تابع ولا تهتم.
6: وأخذ موسى يحفر له خلايا في الصحراء الجوانية،

0: وذهب يستنجد بالأمبيسيدوس.
1: أغاب يا أبانا.
2: أغاب يا موسى.
1: الشياطين بتحاربني طول الليل، والأحلام والميول الوحشة بتطاردني، أعمل إيه؟
2: ربنا يقويك، ارجع لقليتك وصلي.

0: هذه أغاب يا موسى.
1: الشياطين بتجيلي تاني وكذا مرة تحاربني ومش عارف أعمل إيه، وخايف أكون بتعبك يا أبانا وزهقك.
0: الله يباركك يا موسى، تعال معي.
1: بص للغرب وشوف كده، شايف شياطين كتير مستعدين للحرب والقتال وعاوزين يهجموا عليا. بص للشرق وشوف كده، شايف ملايكة كتير فرحانة وبترنم.
2: اللي انت سمعت أصواتهم في الغرب دول أصوات الشياطين اللي بيحاربون، لكن اللي انت سمعت أصواتهم في الشرق فدي أصوات الملايكة اللي معانا. عددهم أكتر، فليه ما نتشجعش ونتقوى مادام ملايكة الله بيحاربوا عنا. اسمع يا موسى، الكلاب تروح دكان الجزار في السوق وما تمشيش من قدامه أبدا طول ما بابه مفتوح، لكن لما يتقفل بابه تنصرف الكلاب عنه. وبنفس الطريقة الشياطين تعمل معاك، فإذا أنت صرفت النظر وما اهتمتش وبعدت فكرك وقلبك عنها هتبتعد عنك. موسى أنت لسه في أول الطريق وحتشوف تجارب كتير زي دي، وعلاجك الصلاة والصوم والسهر عشان تنتصر على شهوات الجسد. اطلب معونة ربنا، وفي الحالة دي هتبتعد عنك كل التجارب. ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني.
0: يا ترى ايه اللي قلب كيانك يا زعيم؟ الله الله الله الله الله، وايه اللبس الغريب اللي انت لابسه ده؟ لا لا لا لا لا، انا وكان لطيف معايا انا والزملاء. طب في لا لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه، انا لازم اروح له لازم اروح له.
3: موسى كويس اني لقيتك، ما تستغربش انا مش جاي لك عشان اسرقك. انا لما كنت عندك المره اللي فاتت قعدت افكر في الكلام الحلو اللي سمعته منك والناس الطيبين الحلوين اللي كانوا قاعدين معاك.
1: دي حاجه تفرحني قوي يا داريوس، وانا عاوز اقول لك حاجه، ان كل واحد فينا فيه جانب من الخير، واللي بيعرف ربنا جانب الخير عنده بينمو، وربنا على استعداد ان هو يسامح اي واحد عايز يمشي في طريقه.
3: ربنا الخير؟ انا مش فاهم حاجه، فهمني.

هكذا كان موسى يضفر في اليوم الواحد 30 باعا، على الرغم من أن أقوى الرجال لم يكن يستطع ضفر أكثر من 15 باعا، وقد ساعده على ذلك قواه العضلية والجسدية.

ولكنه كان لا يأكل إلا مرة واحدة عند غروب الشمس، وبسبب إخلاصه في الجهاد رحمه الرب ورفع عنه كل المحاربات.

0: غاب يا أبان.
1: أغاب يا إخوتي، أهلا ومرحبا بيكم. أنا أشكر محبتكم واهتمامكم ومجيكم للسؤال عني. اتفضلوا ناخد بركة.
0: ده وقت الغدا، هطبخ لكم شوية عدس، هو ده الموجود عندي دلوقتي.

0: ولم يجد ما عنده لعمل العكس. فصلى للرب.
1: الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. يا رب أنت اللي جيت بيا للمكان ده، ودلوقتي ما عنديش مية عشان يشرب إخواتي عبيدك، فأعني ولا تخزني يا رب. لك الملك والبركة والمجد إلى الأبد آمين.

0: وأمطرت السماء وملأت القمة.
1: أشكرك، أشكرك يا رب على كل عطاياك العظيمة، أشكرك يا رب.
2: ليه كنت بتخرج وتدخل يا بان؟
3: وين المية دي؟ الدنيا مطرت ولا ايه؟
1: الحقيقة ما كانش عندي مية، وطلبت من ربنا ونشكره على استجابته وعنايته بينا.
4: وهكذا مثل ما كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا. هكذا أعطى الله لقديسي الذين يطلبون بإيمان في الصلاة أن ينالوا ما يطلبون. وهكذا غادر موسى منطقة بترا بعد أن ظل فيها فترة من الزمن، وكان موسى يتنقل بين قلال الرهبان في الليل الدامس ليملأ جرار الشيوخ، وكان يسير على قدميه وهو صائم مسافات طويلة تستغرق الساعات ليصل إلى الآبار التي تبعد بعضها عن القلال 10 كيلومترات ليملأها لهم بالماء دون أن يدري به أحد.
5: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح أعني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح قوني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارشدني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح توبني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح دبرني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح سامحني أنا الخاطي.

0: يسوع المسيح اغفر لي أنا الخاطي. يا رب يسوع المسيح نجني أنا الخاطي. يا رب يسوع المسيح خلصني أنا الخاطي. يا رب يسوع المسيح احفظني أنا الخاطي.
1: ايه ده؟ مين اللي واقع هناك ده؟
2: ده ابونا موسى.
1: وبيعمل ايه هنا؟
2: معرفش، تعالى يا ابونا.

0: ايه ده؟ مين اللي عمل فيه كده؟
1: ما نعرفش يا ابانا.
2: لقينا ابونا واقع جنب الميه، الزهر كان مغمى عليه، جبناه وجينا.
0: طيب هاتوه جوه.
3: سيبوه، ربنا يعوضكم. انا هتابع حالته وهقوم على خدمته.
4: واستمر الاب ايسي زوروس يشرف على تمريضه في صبر منقطع النظير حتى استرد صحته.

0: يجب عليك الاعتدال في كل شيء حتى في أعمال الحياة المسكية. ما تحاربش الشياطين يا ولدي معتمد على جهادك المسكي بس، لأن الإنسان ضعيف وقوته محدودة، وإذا ما رحمكش ربنا وإداك النصرة والغلبة عليهم مش هتقدر عليهم أبدا. سلم أمرك لله يا موسى وانسحق أمامه، داوم على الاتضاع وانسحاق النفس، فإذا نظر الله إلى صبرك واتضاعك فإنه يرحمك. يقول معلمنا بولس الرسول في كورنثس الأولى: ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب.
1: أنا واثق في ربنا اللي حطيت فيه كل رجائي، وهكون دايما متسلح ضد الشياطين بكل وسائط النعمة عشان ربنا يديني الغلبة عليهم ويعطيني النصرة في كل المحاربات الروحية.
0: وباسم يسوع المسيح ومن دلوقتي التجارب والشياطين مش هتقدر تقرب عليك. داوم على تناول الأسرار المقدسة.
2: واستمر موسى شهرين يسمع كقول الأنبا إيسيزوروس مواظبا على ذلك، فأعطاه الله نعمة عظيمة وتواضعا وسكونا، وانحلت عنه قوة الأفكار وبات في سلام وازداد حكمة.

0: زيك يا ابونا موسى دلوقتي.
1: نشكر ربنا بصلواتك يا ابانا، ما عدتش بشوف حاجه وحشه، ومن دلوقتي مش هخاف من الشياطين لان اتكلت على قوه ربنا اللي بتسحق قوتهم.
0: الله اداك نعمه انه سابك لمده طويله تعاني من الحروب دي علشان ما تتكبرش، وعلشان ما تنساش بانتصاراتك قوه الله وتنسبها لنفسك. داوم على الاتضاع وانسحاق النفس، والسيد المسيح ينصرك، لانه بدون الروح القدس اللي اعطاها الله لينا وبدون التناول من جسده ودمه مش هنقدر نتخلص من التجارب ولا نقدر نهزم الشياطين.

0: كده مش هنقدر ننمو في الفضيلة، لأن قتالتنا ليست مع دم ولحم، ولكن مع أجناد الشر الروحية اللي بتحارب طريق التوبة، مش لأيام ولا لشهور ولا لسنين حتى قليلة، ولكن طول حياة الإنسان.
1: الله يباركك يا ابني.

0: ذهب الأنبا إيسيزوروس ومجموعة من الرهبان إلى الإسكندرية لزيارة الأنبا تاوفيلوس بابا الإسكندرية الثالث والعشرون لرسامة موسى قسا.
1: أخرج أسود اللون.
2: لاحق عيون اسود اللون والمنت اسود جاي هنا ليه
3: يا ابونا موسى؟ تعال يا ابونا موسى، انت نجحت في الاختبار الروحي، من دلوقتي بقيت كلك ابيض يا ابونا موسى.
2: يا ريت ده يكون من جوه زي ما هو من بره.
3: ومن النهارده بقيت اب ال 500 راهب.
2: مبروك يا ابونا موسى، اعتبر الصوم حصن والصلاه سلاح والدموع غسيل، وحافظ على تلاوه المزامير لان في ذكرها تطرد الشياطين.
4: يا ربي وإلهي، أنت أحببتني وخلقتني ودعوتني قبل أن أعرفك، أحبك من كل قلبي، معك لا أريد شيئا على الأرض. عود يا رب كل من وضعتهم في طريقي. وساعدوني على معرفتك. أيها الإله الذي تجسد وتأنس وسمر على الصليب لأجلنا وتألم بإرادته، نحن نسأل تحننك لأننا ميراثك وشعبك. انظر إلينا بمراحمك، باركنا ببركتك الروحية، ثبتنا في إيمانك، لك المجد إلى الأبد، آمين.
5: وجاء إليه فلاح ومعه بقرته ووليدها.
6: السلام لكم.
2: السلام والنعمة. خير إن شاء الله.
6: بجرتي كرهت ولدها، ما عدتش مخليها يرضع منها، وعلشان كده جرب يموت.
2: ما تخافش، بقوة السيد المسيح هترجع تحب ابنها وتخليه يرضع منها.
6: أنا عايز البقرة تحن على ابنها.
2: شوف القدرة اللي هناك دي يا حبيبي، فيها مية، روح هاتها وتعالى.
7: حاج حاج
5: وصلى على الماء ونفخ فيه ورش البقرة ووليدها، فبدأ الوليد في الحال يرضع من أمه.

0: عايزين نسمع منك يا بانا كلمة منفعة.
1: من اعتقد في نفسه أنه بلا عيب فقد حوى في ذاته سائر العيوب. بمعنى الإنسان اللي يفتكر نفسه إنه من غير عيب يبقى هو كله مليان عيوب.
2: العقل ساعات بيشت في الصلاة يا أبانا، نعمل إيه؟
1: أربعة يحتاجها العقل كل ساعة: الصلاة الدائمة بسجود قلبي، محاربة الأفكار أن تعتبر ذاتك خاطئا أن لا تدين أحدا.
2: أغاب يا أبونا.
1: أغاب يا ابني.
2: عرفت يا أبونا أن الحاكم أبو داكس سمع بفضائلك، عشان كده جاي البرية عشان يشوفك.
3: الحاكم ومعه بعض الجنود.
4: انت يا راجل يا عجوز انت.
1: ايوه يا ابني.
4: تقدر تدلني على مكان الاب موسى؟
1: وبتسأل عليه ليه يا ابني؟ عاوز منه ايه؟ ده راجل عجوز ومجنون ومش كويس.
3: وتركه وصار إلى مدخل البيت.
4: استنوني شوية هشوف حاجة في الدير وارجع.
2: السلام. السلام والنعمة. اتفضل، أهلا بيك.
4: أنا سمعت كتير عن الأب موسى فجيت مخصوص عشان أشوفه، وعلى مسافة من المكان ده في الصحراء قابلت راجل عجوز، سألته قلت له تقدر تقول لي فين مكان الأب موسى؟ قال لي بتسأل عنه ليه؟ عاوز منه ايه؟ ده راجل عجوز ومجنون ومش كويس.
2: ومين الراجل العجوز ده اللي اتجرأ يقول كده على الأب موسى اللي كل واحد في برية شهيد بيحترمه؟
4: راجل عجوز وشه أسمر ولابس زيكو كده ولو دقن بيضة طويلة.
5: ما هو ده الأب موسى.
6: أغاب يا أبانا.
1: أغاب يا ابني.
6: الآباء عاملين مجمع لإدانة راهب أخطأ وعاوزينك تحضر معانا.
1: وأنا مالي ومال الإدانة يا ابني. روح قول لهم إن موسى مش هيجي.
6: حاضر يا أبي، على راحتك. أغاب يا أبي.
2: أغاب.
6: الأب موسى ما وافقش ومش هيجي.
7: أنا ليا معزة خاصة عنده، أروح له يمكن يرضى يجي معايا.
2: اتفضل.
7: أغاب يا بنا.
1: أغاب يا ابني.
7: الآباء كلهم في انتظارك يا بنا.
3: وبدأ يملأ شوالا كبيرا من الرمل وحمله على كتفه وهو يتوكأ على عصاه، وكان طيلة سيره يتساقط الرمل من الشوال الذي خلف ظهره.
5: الأب موسى جه.
8: ايه اللي انت شايله على ظهرك ده؟
1: دي خطاياي اهي بتجري ورا ظهري من غير ما اشوفها، واجي النهاردة عشان أحاسب غيري على خطاياه. لو كل واحد يفتكر دايما خطاياه عمره ما كان يفكر في خطايا غيره.
8: الأب موسى ادانا درس عظيم جدا دلوقتي مش ممكن حد مننا ينساه، ولا الأجيال اللي جاية بعدنا لسنوات طويلة. ما حدش هيدينك بعد كده. وبالمناسبة دي احنا هنصوم 7 أيام.
9: اذا تذكر الانسان خطاياه ما استطاع ابدا ان يذكر خطايا غيره. لا تدينوا لكي لا تدانوا. من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر.

وأثناء رجوعه رأى ثعبانا فضربه بعصاه وأمسكه وسلخه وشواه ووضعه في طبق ليأكله.

0: كل يا موسى كل، مش نفسك في السمك المشوي؟ يا رب سامحني على شهواتي الجسدية، اجعل فكري لا يعرف سواك، لا يشتهي غيرك، واجعل حواسي كلها تتجه إليك.
1: أغابي أبانا.
0: أغابي أبني. تفضل.
1: سلام يا أبانا.
0: سلام يا أبني.
2: ده احنا حظنا حلو، ده احنا جعانين
1: ودينا كمان اللي جينا اكله قدام.
0: لا لا لا اوعى تاكل منه، ده تعبان.
1: ليه بتعمل كده يا ابونا؟
0: سامحوني، نفسي اشتهت تاكل سمك مشوي، عملت كده عشان اكسر شهوتها الرضية. سيبكم من التعبان ده، انا هطبخ لكم عدس حالا دلوقتي.
3: شامم الريحة؟
4: ايوه شامم ريحة طبيخ.
3: ده دخان طالع من قلاية الأب موسى.
4: معقولة؟ مش احنا في الصيام؟
3: معقولة؟ معقولة الأب موسى يخالف تعليمات الدير؟ الموضوع ده ما تسكتش عليه أبدا.
4: بقول لك ايه؟ يلا بينا نخبر أبونا.
3: يلا يلا يلا يلا.
5: أغابي يا أبانا.
0: أغابي يا ابني.
4: احنا عدينا على قلاية الأب موسى وشمينا ريحة طبيخ.
5: وده طبعا بيخالف تعليمات قدسك بخصوص الصوم.
0: بمشيئة الرب هنقابله يوم السبت ونتكلم معاه.
6: من يضبط لسانه يدل على أنه محب للفضيلة، وعدم ضبط اللسان يدل على أن داخل صاحبه خال من أي عمل صالح. كل من يأكل ويشرب بلا ضابط ويحب أباطيل هذا العالم فلن ينال من الصلاح شيئا، بل ولن يدركه، ولكنه يخدع نفسه.
0: احنا عرفنا يا رب موسى ان خالفت وصية الناس وطبخت يوم الصيام عشان تنفذ وصية الرب.
7: ان الاب موسى لم يهتم بتدبيره الخاص الذي هو الصوم لمدة اسبوع في سبيل ان ينفذ ويتمم وصية الرب، وهي وصية المحبة وإضافة الغرباء. واستمر موسى في حياة النسك فترة من الزمن.
6: عطشت نفسي إليك يا إلهي الحي، متى أجيء وأتراءى قدامك؟ قد كلت قدماي من السير في البرية، فمتى أدخل كنعان؟ قد تعبت نفسي وهي تتردد كحمامة نوح، فمتى أدخل الفلك؟ متى تنتهي الحرب؟ ومتى أبلغ الميناء بسلام؟ طال انتظاري، طال انتظاري وشغفي لوجهك يا رب. انا حاسس ان يومي جه، وان البربر حييجوا النهارده لشهيد، فاحسن لكم تهربوا.
8: وانت مش هتهرب يا ابانا؟
6: ده انا طول السنين دي كلها وانا مستني اليوم ده عشان يتحقق في قول السيد المسيح: وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. وكمان تتحقق نبوءة الأنبا مقار يوم لما زرته مع بعض الآباء وقال لنا: واحد منكم دم حيسيح في البرية دي. فقلت له وقتها: الظاهر أنا اللي حينطبق عليه الكلام ده، وصللنا وباركنا ورجعنا تاني قليتنا.
2: واحنا كمان مش هنهرب، هنموت معاك.
6: سامعين صوت رجلين الحصان؟ اهم البربر جم زي ما قلتلكم.
9: دلوقتي هنهجم على الدير ونقتل كل اللي فيه. يلا
10: هجم البربر على الأنبا موسى وأتباعه ونالوا جميعا إكليل الشهادة.
7: وهكذا أنعم الرب على القديس الأنبا موسى بثلاثة أكاليل: واحد لأجل نسكه الشديد، والآخر لأجل رهبنته وكهنوته، والثالث لأجل دمه الطاهر.

ماهر لبيب، مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلواتكم. يوجد فيلم الأنبا موسى الأسود على شرائط فيديو، وقريبا على اسطوانات CD.

اذهبوها أنا أرسلكم مثل حملان في وسط ذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا

إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يخزلكم يخزل

يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان

0: آمين.
1: باسم الآب وابن الروح القدس إله واحد آمين. تحتفل الكنيسة بصيام الرسل في هذه الأيام، والحقيقة هو صيام الرسل هو انتشار كلمة الله في العالم كله. كلمة الله أحبائي أنارت العالم كله من ساعة تجسد المسيح، ومنذ الأزل كلمة الله كانت بتخترق أستار الظلام. لما يكون في ظلمة في أي مكان، لما يكون في ضعف، يكون في خطية، لما يكون في هوان، لما يكون في شعب بعيد عن ربنا خالص، كلمة الله ترسل على فم الأنبياء، ترسل على فم الرسل، ربنا يحطها على فم أي حد هو يكون موكله أو اختاره، زي داود أحد الملوك اللي كان بيختارهم زمان، ويخرج عن طريقه أو يستخدم هذا الإنسان عشان يخرج كلمة الله. وكلمة الله لما يسمعها الإنسان زي ما شفنا هنا، قالك سدوم وعمورة سيكون لهم حالة أكثر احتمال مما تلك المدينة، لأنه هتدخلوها ومش تسمع كلمة الله. لأنه رأينا وشفنا أعمال الله العجيبة في خلاصه، إحنا رأينا ونظرنا وسمعنا وشفنا، فسيكون سدوم وعمورة ما شافوش الكلام دوت، ما شافوش الخلاص وما وعوش الخلاص، عشان كده سيكون لهم حالة أكثر احتمالا مما للإنسان اللي عاين الخلاص وعاين السر على المذبح وعاين الصليب وعاين القيامة ولم يؤمن أو لم يعمل بالكلمة. سدوم وعمورة نزلت النار وأكلت هذه المدينة. عشان كده أحبائي كلمة الله لما تدخل أضاءت شعب إسرائيل، وأضاءت ناس كتير كانوا تايهين في البرية، وأضاءت لما كان بيمشي قدامهم العمود من النور، كان كلمة الله تنير لهم الطريق. ويرسلها الله في كل إنسان ويفتقد بها كل إنسان في كل وقت. عمر ما ربنا أبدا يحوش كلمته عن حد مهما كان هذا الإنسان في حالة خطية، بالعكس يزداد صراخ الله عن طريق إنسان أو عن طريق خادم أو عن طريق إنسان يرشد هذا الإنسان للعودة مرة أخرى أو يتوب مرة أخرى. يصرخ موسى امبارح، الأنبا موسى امبارح اللي احنا احتفلنا به، سمع صوت الأنبا الزيروس فاستجاب لكلمة الله، ويصبح بعد كده موسى الأسود الجبار في الإيمان والجبار في محبة المسيح. كلمة الله غيرته خالص. وهكذا أمثلة كتير، أنبا بولا والأنبا أنطونيوس لما كان يسمعوا كلمة الله يخرجوا إلى البرية ويطلعوا بره في حياة قاسية. ليه؟ من أجل عمق كلمة الله لما دخلت جواهم. النهاردة أحبائي في الكاثوليكون يتكلم عن كلمة الله بوضوح، يقول عمل كلمة الله في البشرية كلها وفي كل واحد فينا. الحقيقة عدو الخير بيحاول يحارب هذه الكلمة، حربه ضدنا كلها أو صراعاته كلها اللي بيعملها معانا، هو يريد أن يخفي عنا كلمة الله، مش عاوز كلمة ربنا تدخل إلى هذا القلب وتثمر وتعطي ثمر ونغذيها وتنمو. لكن بقدر الإمكان بيحاول لما كلمة الله تدخل في أذننا وفي أفكارنا وفي قلوبنا يحاول يخطفها ويسرقها على طول، واقف على الباب بره هنتناول النهاردة. وده قمة الفرح اللي احنا نكون في شركة مع المسيح. النهاردة هناخد المسيح نبقى في شركة مشتركين، فهناخد مصدر النور يدخل جوانا يزيل كل ظلمة، كل ظلمة جوانا، وهذه الكلمة اللي تدخل جوانا تشيل كل شر، تشيل كل ضعف. فهنخرج النهاردة أحبائي بهذه القوة، قوة الشركة مع المسيح، والمسيح يملأ قلوبنا ونطلع. لكن في حرامي واقف بره عاوز يسرق هذه الكلمة وعملها فينا، عن طريق كلام، عن طريق إدانة، عن طريق أفكار، عن طريق تمييز، عن طريق أي حاجة، مواضيع مادية، عن طريق العالم زي ما هنشوف النهاردة، إرشادات الإرسالية لما ربنا أرسل الرسل قال لهم روحوا تكرزوا إزاي والتلاميذ، عشان خلي بالكم لو عملتوش الحاجات ديت الكلمة هتتسرق ومش هتنتشر الكلمة. فاحنا أحبائي هدفنا النهاردة نطلع كلنا ونخلي بالنا من حرامي اللي واقف على الباب، حرامي اللي هو يقلل عمل الكلمة جوانا وبالتالي يقلل تأثيرها في اللي بنتعامل معاهم لما نخرج، سواء في البيت، سواء في العمل، سواء في الشارع، سواء في أي مكان بره في العالم. سر قوة الكلمة في الرسل لما كان يعظ بطرس ويتوب 3000، هنه كان حريص على اقتناء هذه الكلمة وسمع كلام ربنا في إرشاداته وعرف قيمة الكلمة دي اتعملت فيه ايه. وبولس لما يتكلم عن الكلمة اللي سمعها من المسيح وقد ايه دخلت فيه وغيرت في حياته، عرف يقتنيها ازاي وتنمو ازاي. وعرف بطرس النهاردة لما يقول في الكاثوليكون، نشوف كده بسرعة قد ايه الكلمة دي عملت فيه واثرت فيه. فلما كان بيعظ الناس يقول لهم كده، هذه الكلمة التي بشرتم بها، في بداية الكاثوليكون رسالته لبطرس، رسالة بطرس، فاطرحوا عنكم، يعني الكلمة اللي انتوا اخدتوها النهاردة هتاخدوها او سمعتوها في الانجيل اوعى تروح منكم. زي ما نتكلم عن مثل بتاع الزارع اللي ماشي يرمي البزار بتاعته، قلوب صخرية كتير، نشكر ربنا ما عندناش قلوب صخرية، قليلة، ولكن اعتقد احنا عندنا قلوب ممكن تكون الارض ديت غير قابلة للثمر لانها مشغولة بمشغوليات او فيها اشواك كتير. كل ما الكلمة تدخل جوانا، كل ما نحضر قداسات، كل ما نسمع الكلمة، كل ما نقرأ في الانجيل، كل ما نصلي، للأسف الماديات تخرج وتخنق الكلمة ديت وتقلل وتقلل وتضعف العمل بتاع الكلمة في قلوبنا. عشان كده ما نلاقيش نمو، ما نلاقيش ثمر سريع في الأرض الطيبة اللي جوانا. فينا أرض طيبة جميلة وعندها استعداد، لكن في حرامي جوه موجود بيحاول يسرق الثمر دوت، يحاول يخفي البزار، يحاول يبور الأرض اللي جوانا علشان ما تثمرش وتعطي ثمر جميل. عشان كده هذه هي الكلمة التي بشرتم بها. لما يقعد يتكلم بطرس ويقول رسالته للناس يقول لهم دي الكلمة اللي انتوا بشرتم بها، فتعملوا ايه؟ اطرحوا الحتة الظلمة بقى، الظلمة او الضعف او شركة الكلمة لما تدخل جوانا، في شركة هتحصل بيني وبينها، العقل بتاعي هتدخل فيه كلمة ربنا، هيحصل شركة. شركة دي تعمل ايه؟ ان ما كنتش اطرح، اطرحوا كل شر وكل غش وكل رياء وكل حسد، كل نميمة كأطفال مولودين الآن. كل يوم يا أحبائي نحن أطفال، كل مرة بسمع في الإنجيل أنا طفل، كل مرة بقف في قداس وحضره، حضرت ألاف القداسات، ولكن كل مرة حضرتك بتيجي القداس مهما طال عمرك، عديت 90 سنة أو ربنا يديلك الصحة، ولكن كل مرة أنا طفل كأطفال مولودين الآن، أولد مرة أخرى. طول ما أنا في العالم العدو الخير بيحاول يحارب، بيحاول يقتلني، بيحاول يموتني، واللي مات يدخل القداس أو يقرأ في الإنجيل تعيد هذه الكلمة إحياء مرة أخرى فيصبح طفلا. فيقول الطفل دوت عاوز لبن اسمه اللبن العقلي. اللبن العقلي هو اللبن ده بياخد الطفل علشان ينمو، وده مهم جدا في حياة الطفل الأولى زي ما حضراتكم عارفين، ولكن أطلق عليه بطرس هنا اللبن العقلي. قد ايه الطفل دوت محتاج كلام الله علشان يغذيه ويثمر ويثمر فيه وينمو بيه ويكبر جواه ويعطي ثمر. فيقولوا يا جماعة احنا اطفال لما نسمع كلمة الله اكننا لسه مولودين، وشفنا كلمة ربنا جات جوايا بذرة صغيرة، هل هاخدها وانميها واطرح كل خبث واطرح كل شر واطرح كل رياء اللي كثر جدا؟ الواحد ممكن يكون عنده ازدواجية في الشخصية، مش هنتكلم في الحتة ديت، لكن الحاجات السلبية كلها احاول اطرحها علشان افضي مكان للثمرة ديت او لهذا الطفل ينمو ويعطي ثمر. كثيرا ما ناخذ هذه الكلمات او الانسان ياخذ كاطفال مولودين الان، ولكن اخرج اموت هذا الطفل على طول، بمعنى الكلمة اموت هذا الطفل اللي اخدته هذه الكلمة او الثمرة الصغيرة لسه مولودة جوايا، اروح خانقها على طول موتها واطفها من القلب ورميها برا بخبث او بشر او برياء او باي تقييم بشري او بعقل بشري. الخضوع للكلمة يخلي الانسان ايه؟ يطرح كل الحاجات ديت. هذه هي الكلمة التي بشرتم بها، بشرتم بها. مثل جميل زي العذراء لما اخذت هذه الكلمة التي بشرت بها اثمرت واتت بالمسيح الى العالم. احبائي لما ناخد كلمة الله داخلنا نثمر ونأتي بالمسيح الى العالم. ان كان جاي مولود من العذراء مريم فيبيجي مولود مننا في قلوب ناس كتير لما اتكلم بكلمة الله في قلب كل انسان بقابله.

بشروا بالكلمه ديت وتتحد الشركه مع المؤمنين كلهم بهذه الكلمه وتنمو وتقصر. تلاقي المحبه بدات تنتشر، السلام ينتشر. ليه؟ لان كل انسان حريص على الكلمه اللي بياخدها وتنمو جواه ويطلع بيها تثمر. وكاطفال مولودين عاوزين اللبن العقلي، اللبن العقلي عديم الغش. هناك لبن عقلي مغشوش موجود في العالم كتير. هي الافكار الانسان ممكن يغذيها او العقيدة الانسان ممكن يقتنع بيها وياخدها، يقتنع بعقائد معينة، ممكن تكون يقتنع ان هي دي المسيحية او يقتنع ان هو ده حياته او دي شخصيته، ولكن ممكن تكون عقائد مغلوطة جواه. مثلا حد يقول انا مش هصلي الا لما بطل خطية، كلام غلط. عقيدة اخدها مع نفسه، مش هخش الكنيسة الا لما بطل خطية. امتى تبطل خطية؟ الانسان ما كانش على طول حاسس عدم استحقاقه، يبقى غير مستحق ان هو يتناول. لما هو حاسس على طول ان هو مستحق ان هو يتناول، عشان امتى الواحد يبطل خطية؟ عمره ما هيبطل خطية. فلو جاب الشعور دوت ان هو بقى بلا خطية وعاوز يتناول، يبقى غير مستحق انه يتناول. فالانسان دائما شاعر ان هو غير مستحق انه يتناول، فيجي عند التناول. في ناس تاخد العقيدة دي تقول مش هتناول الا ما بطل خطية. طب ده دواء، اجي اعترف واتوب واخد هذا الدواء. لكن امتى هتبطل؟ عمرك ما هتبطل. دي حرب، حرب عدو الخير عاوز يسرق الكلمة مننا، لان عارف ان ده المسيح بيتولد جوه كل واحد فينا. كان اتولد من العذراء في ملء الزمان فترة معينة، ولكن النهاردة يولد في الاف البشر لما ناخد هذا الجسد جوانا ويتولد جوانا ونخرج. مش مسيح واحد على الارض الناس تشوفه، ولكن الاف البشر فيهم المسيح، سفراء عن المسيح. ودي الإرسالية اللي أرسلها المسيح إلى العالم كله. عشان كده هم كانوا الفرق بيننا وبينهم الحقيقة الرسل، لما كانوا سمعوا الكلمة وعرفوا يحافظوا عليها، وسمعوا الإرسالية كانت عاملة إزاي، وعرفوا يقول كده في ختام بطرس، بيقول كده إيه الكلمة دي عملت في إيه عشان كده بحافظ عليها. يقول الذي دعاكم من الظلمة إلى النور العجيب، إلى نوره العجيب. ده عمل الكلمة، دعيتنا من الظلمة الى النور العجيب، شركة مع الكلمة تدعونا من الضلمة للنور. لما تدخل الكلمة تفضح عدم المحبة، تفضح الغش، تفضح الرياء. لما اتكلم مع حد كده ويقول لي انت غلطان، يفضح الغلط اللي عندي وتقبل هذا الغلط واقول له انا اسف. فكلمة الله لما تخش جوايا بتفضحني، مش عشان تعيرني ولا علشان تقلل من قيمتي ولا عشان تدني ولا عشان تيأسني، ابدا عمرها ما كانت عشان تيأسني، يعني ما كانش حد دخل السماء. ولكن تدخل الكلمه عشان تنير وتعطي مساحه ان المسيح يولد مره اخرى، والانسان يولد كطفل مره تانية النهارده وبكره وبعده لغايه ما ربنا يفتكره، يولد مره اخرى لغايه ما يولد في الاخر فين؟ في ملكوت الله. ايضا الكلمه عملت من الظلمه الى النور، الذي قبلا لم تكونوا شعبا وأم الآن قد صرتم شعب الله. الأول ما كانش ليكم هوية، ولكن الآن الكلمة عملت كده، ما كنتوش الأول شعبا خالص، أما الآن قد صرتم شعب الله دعيتم. نوح لما كان زمان قال كده، رأى الناس، رأى أبناء الله أن بنات الناس حسنات. ميز بين أبناء الله وميز بين الناس، يعني احنا مش بشر، لا بشر عاديين، ولكن في مختارين. وقال كده النهارده برضه في الكاثوليكون وفي البولس ان في مختارين، اللي هو حضراتكم والناس اللي اتعمدت ودفنت في المعموديه، بقينا كلنا مختارين كهنوتا مقدسا. وقعد يتكلم كلام جميل على هذا الانسان اللي اخذ ايه؟ اللي اتولدت فيه كلمه الله. فاخذنا من الضلمه للنور، كنا شعب ملوش هويه، بقى بالعكس شعبا مختارا ولنا هويه بالكلمه بتاعتنا تعطي الهويه. لو واحد لما يتكلم بلغه يقول لك ده مصري، ده مش عارف كذا، ده كذا. لما يتكلم الانسان ده بقى عارف انه من شعب الله. ليه؟ لان كلامه يظهره، كلامه يظهره. الحاجه الثالثه اللي قال عليها بطرس النهارده لما يجي يبشر، الذي كنتم غير مرحومين اما الان فمرحومون. يعني ايه كنتم غير مرحومين؟ كان اي حد بيولد كان محكوم عليه بحكم الاعدام في العهد القديم، ومحدش عارف هيروح فين. ولكن كلمه الله لما دخلت رحمت الانسان. الناموس كان حمل تقيل على الانسان. لما كان يسمع كلمة الناموس الشريعة كان يبقى موضوع حرفي، وممكن الناس تهرب منه وحس بتقل هذا الكلام. ولكن لما كلمة الله جيت جسد ودخل جوانا
واتحد

بينا واحنا اخذ الذي لنا الظلمة والتعب والضعف والضعفات كلها ما عدا الخطية، فأعطانا الذي له، أعطانا رحمته، أعطانا من محبته، وصرنا شركاء معه. فالشركة دي أحباء الكلمة اللي دخلت جوانا عملت فينا المفاعيل دي كلها. عشان كده الرسل النهاردة ازاي نحافظ على الكلمة دي في الإنجيل بتاع النهاردة، نبعتهم إرسالية، عين الرب 70 آخرون وأرسلهم بكذا طريقة. قال لهم كده هرسلكم مثل حملان وسط ذئاب، وانتوا خارجين النهارده واخدين كلمة الله، حملان قطيع المسيح، قطيع صغير لا تخف ايها القطيع الصغير، خارجين بكلمة الله جوانا اطفال مولودين نشتهي اللبن العقلي اللي بيعطي غذاء، اللي بينمي، اللي بيدي اساسيات الانسان واساسيات الروح في هذا الانسان. فلما الانسان ياخد الكلام ده النهارده يقول لك كده هتخرجوا كحملان، ولكن خلي بالكم في ذئاب واقفه ورا. ايه الذئاب ديت؟ هتقولي ايه الذئاب؟ ايه الكلام يعني يخوف؟ او ايه الذئاب الواقفه برا؟ هو البشر متعبين كده؟ مش بتكلم عن البشر، ولكن في اعمال شيطانيه بتحاول تخطف هذا كله وتشوش على كلمه الله عشان ما تسمعش كويس، زي جهاز تشويش كده، زي حرامي واقف زي ما قلنا يخطف الكلمه حتى لا تثمر ولا تاتي بثمر. عشان كده خلي بالكم هرسلكم، لما قال الرسل هرسلكم كحملان. ليه حملان؟ أكل فيكم كلمة الله اللي تتميز بصفات الحملان أو الحمل، الوداعة والمحبة والتواضع، كل سمات الإيه التي تتبع كلام الراعي الصالح. حملان تخرج العالم هتلاقي ذئاب، ولكن أحباء الرسل بسبب اقتنائهم هذه الكلمة وعارفين أنها قبلوا ذئاب، حرثوا أنهم يكونوا حملان ولم يتحولوا إلى ذئاب بالغش أو بالرياء، الحاجات اللي طرحوها لما سمعوا كلمة الله زي ما قال بطرس، طرحوا الغش والرياء اللي هي صفات الايه؟ الذئاب. بل اكثر من كده حولوا الذئاب الى ايه؟ الى حملان. وهي دي الكرازة، تحويل الذئاب الى حملان، تحويل الانبا موسى الشرس الى الانبا موسى الاسود القوي الجبار في التوبة. ايه السبب؟ كلمة الله، اقتناؤه وادراكه باهميه وتاثير كلمه الرب، وان الواحد يكون حريص عليها جدا زي الطفل. العذراء كانت حريصه جدا على هذه الكلمه اللي اخذتها في ايديها، طفل مسيح، طفل صغير. لما ادير الذئاب بره او في حد هيخطفه تلاقي الام تنهش في الانسان دوت، وازاي تعمل كده في ابني؟ انتوا خارجين كل واحد فيكم كلمه صغيره موجوده عاوزه تثمر وضعيفه. ممكن واحد يكون حنون على حيوان في البيت، يكون حنون على أولاده، يكون حنون على حاجات كتير. طب خليك حنين على الكلمة اللي هتاخدها النهاردة وتولد فيك كطفل صغير. هل هاخدها وأدلعها؟ بمعنى كلمة دلع يعني، يعني أدلعها يعني زي الطفل ما بدلع، يعني أقتنيها واهتم بيها وباحتياجاتها ونميها واسقيها كل الاحتياجات اللي محتاجة رعاية شخصية مني لأي طفل صغير، لازم أعملها في الكلمة اللي تولد فيها النهاردة فتنمو جوايا وتنمو وتأتي بإيه؟ بثمر. أرسلهم اثنين اثنين، حياة الشركة بيننا وبين بعض اللي قوي حتة لما أرسلهم، ما أرسلهمش واحد واحد، ولكن أحباء لي أول كلمة لما نخرج النهاردة وناخدها في الإنجيل، ولما ناخدها حياة التسبيح اللي بنسبحها في القداس، حياة الشركة، الرعاية اللي بنرعاها لبعض ونستخدم بعض، الحاجات المشتركة بيننا لأن فينا روح واحد وقلب واحد وفكر واحد ولابسين لبس المسيح كلنا، لبس واحد وأكلة واحدة، هو جسد ودم المسيح. فده يعطينا في الآخر إيه؟ نحن نكون شركاء. فأرسلهم اثنين اثنين، ده يدي قوة لاحتفاظ بكلمة الله، نقوي بعض، نرشد بعض، أب يرشد ابنه والابن يعلم الأب. إيه اللي حصل؟ هو ده إرشاد عشان نصل إلى ملكوت الله. وقال له كده أمام وجهه، أرسلكم أمام وجهه، يعني ربنا بيراقبنا احنا رايحين فين. لكن في حد من معوقات كلمة الله احباء الانسان يهرب من وجه الله زي ما عمل ادم وقال له ادم ادم اين انت الان، فراح ياخد كلمة الله ولكن يهرب من امام وجه الله. غير واحد ياخدها ويقول له خليك عينك يا رب على الثمر اللي اخدتها او البذرة اللي اخدتها النهاردة، عينك عليها من اول السنة الى اخرها حتى تثمر وتأتي بثمر. فتاخدش هذه الوزنة او هذه الكلمة وتخبيها زي اللي دفن الوزنة، لا ده انا اخدها واقول له يا رب حطيتها قدام وجهك عشان انت تراقبها وانت اللي تحفظها،
انا علي الله، انا بس علي ايه؟ الله هو الذي ينمي، انا علي بس ايه؟ ان احفظها جوايا. لكن انت لازم يا رب بايه؟ تنمي هذه الكلمه. عشان كده الرسل كانوا حاسين ان هم امام كل عمل بيعملوه ربنا شايفهم بيعملوا ايه. لما الواحد يوصل لمرحله ان هو في

لأنه شايف وجه الله قدامه. فلما يرى وجه الله يتضاعف ويصغر جدا جدا هذا الوالي بكل جيوشه وبكل الأسلحة الطاغية اللي ممكن تقتل أي إنسان قوة. ليه؟ لأنه أمام وجه الله أرسلهم. فحضورنا أحبائي في محضر الله الدائم يخلينا أقوياء ويخلي الكلمة تنمو وتقصر، وشايفين ربنا يخبرهم وهم سفراء يعز بهم يتكلم بهم، فيتؤثر الكلمة في كثيرين مش من قوتهم ولكن بعمل الله اللي هو إيه؟ يراقبهم وهم حاسين ان هم في محضره طول الوقت مش بيغيب عن عينهم. زي الواحد لما عنده زرعة بيراقبها على مستوى البشري، يعني ابن بيراقبه كل يوم رايح فين، هتصاحب مين، هتكلم مين. ربنا بيعمل معنا كده برضو. قال لهم من ضمن الارشادات المهمة لما تاخدوش معاكم ولا ايه، ولا كيسا ولا مزودا ولا احذية، ولا كيس ولا مزود ولا احذية. خلي بالكم ان الواحد قال لهم كده عشان تحتفظوا بالكلمة، احذروا من الاهتمام بالماديات. الكلمة تتخنق لما الواحد يخنقها بالماديات، اصل في ورث فالمحبة هتروح فين. فالواحد لما يدخل الماديات على كلمة الله تخنق كلمة الله، يخنق الطفل اللي جواه دوت فتموت. يكون عندي مشاكل في محاكم بالميراث واجي اتناول النهاردة اخد كلمة الله واطلع اخد حقي منه، مش هسيبه اصل ده حقه ومش عارف ايه، يبقى خلاص خنقت كلمة ربنا. هطلع ادين برا واتكلم برا عن ادانة بهدف شخصي او هدف ان اخد سلطة او اخد حد يقول لي برافو عليك ولا حاجة، خنقت كلمة ربنا. عشان كده قال لهم ما تاخدوش حاجة معاكم، ولا كيس ولا مزود ولا احذية، يعني ما تهتموش هتمشوا ازاي. فالماديات تخنق احبائي كلمة الله، المعوقات كلمة الله. ان كده قال لهم كمان لا تسلموا على احد في الطريق، برضو معوقات ان الانسان يخرج وياخد كلمة الله جواه. انشغلنا بكثيرين في الطريق يعطلونا. يشبه احد الاباء كلمة الله ان هو زي انسان واحد راكب القطر السريع اللي مش بيقف من اسكندرية للقاهرة، فمش بيقف اي محافظة خالص، ولكن هو بيمر على كل محافظات وراجب جوه القطر بيتفرج من الشباك على الحاجات بتمر بسرعة، الاشجار والاراضي الزراعية والبيوت والناس، وملوش دعوة هو التارجت بتاعه يوصل فين، الى القاهرة، ويوصل في ميعاده بالظبط. فقال لهم لا تسلموا على احد في الطريق. بعد ما ارسلتك في مهمة عشان تنموا كلمة الله جواكم، ما تنشغلوش باحد في الطريق، ما حدش يديكم كلمة تانية تأخركم، ما تنزلش في محطة مش محطتك، ما تنزلش في مكان يشتتك، ولا موقع ولا حاجة او اي مكان او نت او موبايل او دي خليك تتعطل عن كلمة الله العاملة فيك بقوة. فلا تنشغل ولا تسلموا على احد ايه في الطريق. احذر الطريق، احذر اعداء الطريق، احذر الناس اللي بتعطل الطريق. عشان كده ربنا ادانا احبائي تعليم جميلة علشان ينمي هذه الكلمة. وفي الاخر يقول لهم ايه بقى لما حفظوا الكلمة وبدأوا يخرجوا الشياطين. هنا موهبة اخراج الشياطين، ولكن احنا بنحتفظ بالكلمة وتنمو، الشياطين اللي جوانا او عمل عدو الخير اللي جوانا يخرج ويتشتت، وهو اللي يتشتت وهو اللي يبعد ويبقى تحت ارجلنا. اعطاكم سلطان ان تدوس على الحياة والعقارب وكل قوات العدو. يحدث ايه؟ يقول لهم خلي بالكم ما تفرحوش ان انتم طردتم الشياطين، مش دي القصة. ما تفرحوش ان انتم طردتم الفكر ابدا. لو واحد عاش طول عمره عشان يطرد الخطية عمره ما ينجح، ولكن افرحوا بالحرية ان ايه؟ اسماءكم فين؟ كتبت في السماء. الواحد لما يجاهد لان اسمه مكتوب في السماء غير ما يجاهد ضد الخطية يبقى اقوى. انا افرح ان انا اسمي في السماء فوق فاحافظ على مكاني في السماء، لكن طول حياته هو بيجاهد ضد الخطية وبيحارب الخطية ومش عارف هو رايح وهدف السماء مش واضح قدامه هيتوه، يبقى كأنه نزل في السكة وقالك اصلا في حد ممكن يعطل القطر فانا نزلت اتعامل معاه ونزلت سلم على حد في الطريق وعطله، وقعدت مش عارف وقعت في الخطية وحاول اركب القطر تاني. انت ايه نزلك؟ خليك رايح للسماء. حصلت خطية ما تبصش عليها، اهرب منها على طول واتجه الى السماء. لا تفرحوا ان افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في السماء. دي الكلمة اللي تدخل جوانا ونحافظ عليها، لما ناخدها جوانا نفرح ان اسمنا مكتوب ايه في السماء. فيبقى حريصين عليها وننميها، وربنا يدينا بعد كرازي اللي احنا نكرز بيها ايضا، والمجد لله دائما ابديا امين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

قل نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة، وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

يقول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة السماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا.

أقسام الرب لداود بالحق ولم يحنث، أن من ثمرة بطنك أضع على كرسيك. فلهذا لما طاب قلب البر أن منه يولد المسيح.

نشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور. أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سمع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا وايقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحصن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجاءنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان،
وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية أبائنا المطرنة

وأباءنا الأسقف وأباءنا القمامسة وأباءنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، آباءنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية.

وشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وآونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات، محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيك. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيك، الأصحاح الأول. بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله الآب والرب يسوع المسيح. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. نشكر الله كل حين من جهة جميعكم، ذاكرين إياكم في صلواتنا، متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام الله وأبينا، عالمين أيها الإخوة المحبوبون من الله اختياركم، أن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد. كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب، إذ قبلتم الكلمة في ضيق كثير بفرح الروح القدس، حتى صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وفي أخائية، لأنه من قبلكم قد أذيعت كلمة الرب، ليس في مكدونية وأخائية فقط، بل في كل مكان أيضا قد ذاع إيمانكم بالله، حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئا، لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم، وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي، وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات، يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي. الأصحاح الثاني. لأنكم أنتم أيها الإخوة تعلمون دخولنا إليكم أنه لم يكن باطلا، بل بعدما تألمنا قبلا وبغي علينا كما تعلمون في فيلبي، جاهرنا في إلهنا أن نكلمكم بإنجيل الله في جهاد كثير، لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا بمكر، بل كما استحسننا من الله أن نؤتمن على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس، بل الله الذي يختبر قلوبنا، فإننا لم نكن قط في كلام تملق كما تعلمون، ولا في علة طمع، الله شاهد، ولا طلبنا مجدا من الناس، لا منكم ولا من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط، بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل

على احد منكم، انتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم انتم المؤمنين. كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالاب لاولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم الى ملكوته ومجده. من اجل ذلك نحن ايضا نشكر الله بلا انقطاع، لانكم اذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة اناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل ايضا فيكم انتم المؤمنين. فانكم ايها الاخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لانكم تألمتم انتم ايضا من اهل عشيرتكم تلك الالام عينها، كما هم ايضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وانبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضين لله واضداد لجميع الناس، يمنعوننا عن ان نكلم الامم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين. ولكن قد ادركهم الغضب الى النهاية. واما نحن ايها الاخوة فاذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا اكثر باشتهاء كثير ان نرى وجوهكم، لذلك اردنا ان نأتي اليكم انا بولس مرة ومرتين، وانما عاقنا الشيطان، لان من هو رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا؟ ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لانكم انتم مجدنا وفرحنا. الاصحاح الثالث. لذلك اذ لم نحتمل ايضا استحسنا ان نترك في اثينا وحدنا، فارسلنا تيموثاوس اخانا وخادم الله والعامل معنا في انجيل المسيح، حتى يثبتكم ويعظكم لاجل ايمانكم، كي لا يتزعزع احد في هذه الضيقات. فانكم انتم تعلمون اننا موضوعون لهذا، لاننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم اننا عتيدون ان نتضايق، كما حصل ايضا وانتم تعلمون. من اجل هذا اذ لم احتمل ايضا ارسلت لكي اعرف ايمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. واما الان فإذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم، وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم، فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم. لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب، لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم، والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع، كما نحن أيضا لكم، لكي يثبت قلوبكم
بلا لوم في القداسة.

أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه. الأصحاح الرابع. فمن ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر، لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرذل لا يرذل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مكدونية كلها. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر، وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين، وتمارسوا أموركم الخاصة، وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما أوصيناكم، لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج، ولا تكون لكم حاجة إلى أحد. ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة الراقدين، لكي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لأنه إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيحضرهم الله أيضا معه. فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. لذلك عزوا بعضكم بعضا بهذا الكلام. الأصحاح الخامس. وأما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون. وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلص، جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة، فلا ننم إذن كالباقين بل نسهر ونصحو، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من نهار فلنصحو لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص، لأن الله لم يجعلنا للغضب

بل اقتناء الخلاص بربنا يسوع المسيح الذي مات لأجلنا، حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جميعا معه. لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر كما تفعلون أيضا. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا. سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح معكم.

القديس العنبا موسى الأسود، صورة صوتية، سيناريو وحوار رفعت مريد سورياني، اشترك في السيناريو سعيد يوسف.

0: سمع الضحكة دي هيقطم رقبتك.
1: يوه يا ستي، هو حد واخد من الدنيا حاجة غير الفرفشة والانبساط؟ أصلها معجبة بحلاوتها.
2: يا متشحور يا نهاي يا ويلي.
1: إيه؟ مالك في إيه؟
2: تعبان تعبان.
0: على طول تعبان.
2: بقول لك تعبان.
1: طب مش تاكل؟
2: مش عايز اكل، انا اتشحورت في الوكاله. يا ابويا يا امه.
1: طيب طيب روح نام روح نام.
3: وظهر لها موسى الاسود.
0: ايه في ايه؟ عاوز ايه تاني؟
4: عايز فلوس.
0: ده مش واحد كتير.
4: عايز اشتري غمرة.
0: ايوه طبعا، عشان تسكر وتنبسط وتروح تعاكس الست ازيس.
4: انت عارفة انا لا يهمني ازيس ولا غيرها.
0: قصدك
1: عايز ايه يا موسى؟
2: عايزك ترجعي زي زمان.
1: ده بعدك.
2: لا بقولك ايه، انا صبرت عليك كتير قوي. هسيبك المرة دي يا حلو، لكن اعمل حسابي المرة الجاية مش هسيبك.
1: احضر لك الغدا يا ستي.
0: يا بنتي مش لما يوصل سيدك من عند السيد ماتيوس.
1: الا قولي لي يا ستي.
0: ايه رجعت بدري ليه؟
5: عايزش.
0: امرك يا سيدي.
5: روحي انده الفحل العبد. موسى.
0: حاضر يا سيدي. في ايه؟ هو السيد ماتيوس زعلك ولا ايه؟
5: لا مش السيد ماتيوس، الفحل موسى.
0: ايه عمل ايه تاني؟
5: عمل ايه تاني؟ هو بيعمل الا غير البلاوي المتلتله. هل عمل ايه تاني؟
0: طيب اهدى كده واحكيلي وقولي هو عمل.
5: بلاش البطيخ ده.
0: ده عينك.
5: عينك خطينا
0: واحدة.
5: عارفة العبد بتاع ماتيوس اللي اسمه زرنبيح ده؟ ايوه، قفش موسى وهو بيسرق في الفن. راح موسى ماسكه ومطبقه كده ببعضه وضحضح، مفيش عظمة سليمة. تضحكي كمان.
0: ما خلاش في عظمة سليمة.
5: مفيش عظمة، الواد بقى ماشي عم كده.
0: طب ليه؟ ليه كل ده؟
5: ليه كل ده؟ من الافتراء بتاعه، مستفحل نفسه.
1: هو موسى مش هنا؟ ياخدي افتكر لنا حاجة عدلة؟
6: ما لقيتيش إلا موسى وتسألي عليه؟ أنت عايزة منه إيه؟
1: أنا مش عايزاه، سيدي هو اللي عايزه.
6: ليه؟ ليه عمل مصيبة من مصايبه؟ بس بس، أحسن جه.
2: إيه مالكم؟ سكتوا كده ليه؟
1: سيدك عايزة.
2: أهلاً بإزيس الجميلة.
1: ابعد عني ابعد عني يا سكران يا خمارجي.
2: هو أنا فزعتك يا حلوة؟
1: ابعد عني بقولك يا أسود يا مفتري.
6: ابعد عنها يا موسى. ابعد عنها يا موسى احسن لك.
2: وانت اللي هتدفع عنها يا علاف الحمير.
1: هتموته في ايدك.
7: سيدي يا سيدي.
5: ايه زرنبيح مات؟
7: موسى ماسك ديمتريوس في الزريبة وهيموته.
5: ايه ده؟ طب قلعين الزعبيط وهات الجنكيش. انا لا العبون، انا لازم اشوف حل موسى. انا لازم اصحصحه وفضح وفضح.
1: حرام عليك حرام عليك يا مفتري، هيموت منك. حرام هيموت منك.
2: صعبان عليك يا حلوة. ممكن اسيبه بس تيجي معايا زي زمان.
1: دافن حقير.
5: اخرج من هنا يا اسود يا سودة يا كودة يا حب الهباب. خسارة الاكل والفول الناشف اللي انت بتسفه. اقول لك ايه،
8: مش عايز اشوف وشك هنا خالص ولا في البلد بحالها. وخد بقى.
3: واخذ يقلده

0: وترك موسى خدمة سيده وذهب إلى الصحراء حيث وجد قافلة لصوص.
1: الجوال كلها تتباع في السوق وانت اللي هتبيعها يا داريوس.
2: وداريوس يبيعها لي وكل حاجة. داريوس الغار دي انا اللي هبيعها، الغار دي انا اللي جمعتها بنفسي، انا اللي جبت كل الغنائم دي بعد ما قتلت الأسرة.
1: انا كلمتي امر.
3: خليك لطيف علشان احبك. قالك داريوس يبقى داريوس، كلمته امر.
2: انا غلس ما بعايش انا ليه؟
1: عشان انت حرامي.
2: حلو حرامي دي، امال انتوا من غير مؤاخذه ايه؟ معنا كلنا حراميه وقتلين وقتل.
3: خليك لطيف عشان احبك. قالك حرامي تبقى حرامي.
1: انا قلت داريوس يعني داريوس.
2: وانا قلت انا يعني انا، انا هنا كل في الكل، كلمتي لازم تمشي. انت مالكش كلمه، انت زعيم انت زعيم بالاسم بس. خلاص عجزت وكعكعت وراحت عليك.
1: اخلص يا كلب. انا كلب.
0: ورفع يده يضرب زعيمه.
2: هنا.
0: فتدخل موسى ومسك يده
2: بالقوه. وتمسكني المسكه دي.
4: انا سمعت كل حاجه ولازم تسمع كلام زعيم.
2: انت هات المسكه دي.
4: ايوه ادها. في حاجه؟
2: لا مفيش، انا بتاكد بس.
1: عايز تقتلني يا رابح؟ بعد ما لميتك من شوق الجبال وعملتك راجل تستعد منه القوافل.
2: انت مالكش فضل عليا. قوتي هي اللي حماكم كلكم.
4: قوتك دي ولا حاجه.
1: ايدي ايدي.
0: وانتصر موسى.
1: انت من النهارده ضلع اليمين والخونه مالهمش مكان بينا. اسمك ايه يا بطل؟
4: انا موسى ومعروف بموسى الاسم.
1: مرحبا بيك ايها الجبار. خش نقيلك لبس يليق بيك يا بطل.
0: وغير ملابسه.
1: خد سيف يا بطل. خي معايا موسى الاسود دلاع اليمين.
2: موسى.
0: واصبح زعيما للعصابه.
4: انا موسى الجبار زعيم الجبل. حتى عنده اعتراض؟
5: ابدا يا زعيم، انت ريسنا واللي تقول عليه ماشي. رقبتنا اهي، بس خليك لطيف معايا عشان احبك.
4: بصفتي اصبحت زعيمكم الجديد. الصحراء دي كلها بتاعتي. اي قفله تهوب مننا لازم نقضي عليها. اما توزيع الغنائم فدي من سلطتي. سلطتي انا لوحدي ومحدش يتدخل فيها.

0: موسى زعيم الجبل، نفذنا أوامرك وقضينا على القفلة اللي مرت من هنا واللي فضل منهم، وخصوصا البنات الحلوين دول أسرناهم وجبناهم، وكل الهدايا والمجوهرات دي تحت أمرك يلي مفيش زيك في الدنيا دي كلها يا لطيف.
1: ايه اختصر.

0: ولا العقد ده؟ ها قول قول.
1: انا لا عاوز اسوره ولا عقد.
0: تبقى عاوز صندوق الذهب ده؟ عاوز الذهب ده
1: ولا الذهب ده كمان؟
0: مال عايز ايه انت؟
1: انا عايز البت الاسيره الجميله اللي لابسه ابيض اللي واقفه هناك دي.
0: وش معنى عن الاسيره دي؟
1: اصلها حلو قوي قوي قوي، وباين عليها الزعيمه بتاعتهم.
0: قصدك ستهم يا غبي؟ اجري هاتها اما نشوف حكايتها ايه دي اخرى.
1: بس خليك لطيف معاها عشان احبك.
0: فكها. عندك حق، دي حلوة بشكل. انت اسمك ايه يا حلوة؟
2: اسمي مريم.
0: مريم اسم جميل على جسم جميل
1: وشكل جميل.
0: واضح انك ستهم وهم عبيدك.
2: احنا ما عندناش عبيد واسياد.
0: مش فاهم، تقصدي ان كلكم عبيد؟
2: بالظبط.
0: ومين ستكم؟
2: يسوع المسيح.
0: يسوع المسيح، الاسم ده مش غريب عليا، ده تاجر كبير مش كده؟ ملك، راجل غني.
2: يسوع المسيح إلهي.
0: إلهك؟
2: أيوة إلهي، اللي حررني من رواية الشيطان.
0: الشيطان؟ هو كمان الشيطان له عبيد؟
1: طب بقول يا زعيم، ما تيجي نقبض عليه ونأسر عبيده، يمكن نلاقي فيهم واحدة حلوة.
0: وإلهك هو اللي حررك، طب وريني ساق تحريرك.
2: إلهي دفع ثمن تحريري على الصليب، اتصلب وحررني بدمه.
0: إيه الكلام الغريب اللي بتقوليه ده؟ أنا أعرف إن الآلهة ما تتصلبش. شوفي مثلا الإله القمر، حد يقدر يطوله؟ الآلهة أقوياء.
2: القمر عمره ما كان إله، القمر ده مخلوق زي ما أنا مخلوقة وأنت مخلوق. اسمع أيها الأخ، أنت اسمك إيه؟
0: اسمي موسى. حلوة،
2: تعرف إن اسمك ده اسم مبارك؟
0: مبارك؟
2: أيوة، ده اسم نبي عظيم.
0: نبي؟
1: سيبك من الكلام هدا يا زعيم، يلا خليك لطيف بقى وهبهالي.
0: استنى شوية، أنا يهمني أعرف حاجة عن إله البت دي.
1: وده هيفيدك في إيه؟ عايزين نفرح بالغنيمة بتاعت النهاردة، النصر.
0: طب ولما أنت مالكيش سيد غير إلهك ده اللي اسمه
2: يسوع المسيح؟
0: أيوة يسوع المسيح ده، تقدري تقوليلي منين جبت الجواهر دي كلها؟ وكنت رايحة بيها على فين؟
2: كنت داخلة المدينة عشان أباها وأدي تمنها للفقراء والمحتاجين، لأن إلهي قال بيا كل مالك وتعالى اتبعني.
0: وادي إلهك وقعك في إيدين موسى الأسود، خد منك الجواهر ووفر عليك تعب بيعها. قلتلي إلهك قال بيع إيه؟
2: بيع كل مالك وتعالى اتبعني.
0: كلام غريب، بيع كل مالك وتعالى اتبعني. طب ولما تبيعي كل مالك وتتبعيه أكيد هيعوضك.
2: طبعا هيعوضني، لأن هو اللي قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض.
0: كلامك عجبني يا حلوة، زي ما انت عجباني، وعشان كده انا عفيت عنك، بس على شرط تكلميني شوية عن إلهك.
2: دي احسن حاجة عندي، اني اتكلم عن ربي وإلهي يسوع المسيح.
1: يا دي الليلة الهباب، واحدة لسه هنتكلم.
3: وانصرفت الفتاة وأخذ قدرة ماء ليشرب، فرأى الشمس.
0: شمس الإله الجبار، انت بس الإله الجبار، مش إله مريم اللي قالوا صلبوه. لكن هي قالت لي انه قام من بين الأموات وانه ساكن في السماء وحي وموجود في كل مكان. دي قالت كمان انه هو اللي خلقني. اسمع ايها الاله الجبار الشمس، اثبت لي ان انت الاله الحقيقي. عاوزك كده تبعت لي قافلة مليانة جواهر ونساء وعبيد، ساعتها بس هصدق ان انت الاله الحقيقي الشمس. داريوس.
1: ايه يا مريم بقى؟
0: في الزوم.
1: ايه في ايه؟
0: انا جعان اوي.
1: جعان ايه بقى يا عم؟ ما الاكل امبارح كان قدامك بالهبل والمجوهرات والبنات الحلوة اللطيفة.
0: قصدك ايه؟
1: قصدي ان البيت بتاعت امبارح سحرتك، سحرت موسى الاسود زعيم الجبل.
0: انا محدش يقدر يضحك علي، انا سبتها بمزاجي. إلها بيقول بيع كل ما تملك وتعالى اتبعني،
1: واحنا إلهنا بيقول اسرق كل حاجة وشبعني.
0: طب خلاص، انا مش عاوز اجيب سيرة الموضوع ده تاني، يلا بينا.
1: امرك يا زعيم. صاحي بيت الرجالة؟
0: لا سيبهم نايمين، انا صليت للشمس وهي هتتصرف. يلا بينا.
1: يلا بينا.
4: زعيم حسن، زعيم حسن، زعيم حسن.

0: مشوارنا طلع على فشوش بعد ما تهد حيلنا وخبطنا المشوار وخلاص هننهب المزرعة. طلعت علينا الكلاب ما هربناش منها إلا بالتيلة. ايه يا شمس
1: الغرابة يا زعيم، كان في كم خروف يستاهلوا فمك لولا الكلاب ولاد
0: موسى. ان ما انتقمتش من الراعي ده ودفعته الثمن، امال اله ايه يا شمس؟

0: وصنع وليمة كبيرة فيها ما لذ وطاب من الطعام والشراب والنساء.
1: الصين المرة دي يا زعيم كان آخر تمام، مش زي المرة اللي فاتت.
2: تقصد البنت المسيحية؟
1: هي بعينها.
2: لا قوليلي، انت بتعبدي مين من الآلهة يا حلوة؟
3: أنا إله الخمر والمال.
4: عز الطلب، لا مصلوب ولا غيره، بس اللي أنا خايف منه جوز الغربان اللي قاعدين هناك دول. أنا عارف إيه اللي خلاهم يقصروهم.
0: وكان ضمن المأسورين راهبان. وأخذ موسى يلتهم الخرفان وأشار لأعوانه أن يأكلوا.
4: لا، اللي أقول يا زعيم، الأموال وقسمناه، والنساء وزعناه، والخرفان وعقلناه، إنما اللي أنا مستغرب له جوز الغربان اللي قاعدين هناك دول هنعمل فيهم ايه؟
2: وهم ياكلوا هم كمان، يعني مالهمش نفس.
4: حاضر. خد كل انت وهو، وادي قنينة خمر ادفعوها سوا.
5: اشكرك ايها الاخ، احنا صايمين.
4: صايمين؟ يعني ايه صايمين؟ لما موسى الزعيم بتاعنا يقول تاكله يعني لازم تاكله.
2: ايه في ايه؟ انا قلت اكله مش يتضربوا.
4: انا كنت لطيف معاهم، اديت لهم يدفعوا، قالوا صايمين.
2: طب سيبهم وروح انت. انتوا مش عاوزين تاكلوا ليه؟ انتوا لازم تاكلوا وتسمنوا عشان تجيبوني سعر في السوق. خد كل.
5: انا صايم.
2: صايم ليه؟
6: ديننا بيأمرنا بكده.
2: دينك بيقولك ما تاكلش وتموت.
5: ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله.
2: الله، انت تعرف الله؟
5: نعم اعرفه.
2: طب كلمني عنه.
5: الله هو خالق الكون ده، خالقني وخالقك.
6: الله هو الحب والعطف.
2: العطف ولا العاطفة؟
5: العطف على الفقراء والمساكين، العطف على العبيد اللي ظروفهم خلتهم تحت سيطرة أسياد ليهم، ما يفرقوش حاجة عن بعض. ده إنسان وده إنسان، ليه فم وليه عينين وليه ودنين وليه رجلين. ربنا خلق كل الناس متساويين، لكن الناس هي اللي ظلمت نفسها وقسمت الدنيا فقراء وأغنياء وأسياد وعبيد.
2: كلام ده أنا سمعته قبل كده. تكونوا مش انتوا بتعبدوا إله مريم؟
6: مريم مين؟
2: البت اللي إله اسمه يسوع المسيح.
6: أيوة، احنا مسيحيين.
2: وهم كل المسيحيين عندهم شجاعتكم دي؟
5: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
2: استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اتعلمتم فين الكلام ده؟
5: اتعلمناه من الكتاب المقدس.
2: وايه الكتاب ده؟
6: الكتاب المقدس ده يبقى كتاب ربنا.
2: ويا ترى لو حبيت اتعلم زيكم مين يعلم؟
5: قدامك الصحراء مليانة رهبان، روح برية شهيد وهما يعلموك.
2: داريوس!
4: يا زعيم،
2: ماشي الاتنين دول، انا عفيت عنهم.
4: ماشي، يلا يلا يا اخوان، تهوانا مش ناقصين نكد وحدبوك. يلا يا اخوان، يلا يلا.
7: هتقلب الليلة غم ونكد.
8: كل واحد بقى يخش على خيمته.
7: ايوه كل واحد يخش على خيمته. يلا كل واحد يخش على خيمته. دي انا بتنكد.
0: وفي الصباح ذهب موسى الى المزارع.
8: ايتها الشمس، اذا كنت انت الاله الحي عرفني حياتك. لكن ازاي تبقى انت الاله الحقيقي وانت بتغيب والالهة عمرها ما تغيب؟ يبقى لازم النار هي الاله الحقيقي. بس النار دي انا اقدر اطفيها بشوية مية. يبقى مين انت بقى ايها الاله الحقيقي؟ عرفني حقيقتك بقى، عرفني ذاتك، عرفني ذاتك.
0: وكان مزارع بسيط يمر في الحقل.
9: اذا كنت عايز تعرف الاله الحقيقي روح دار الشهيد، وهناك هتلاقي الرهبان يعرفوك كل شيء.

0: وصار على قدميه ذاهبا إلى الدير.
1: أغابي يا أبونا،
2: أغابي يا أبي.
1: ما شفتش أبونا سيزورس؟
2: تلاقيه في قلايته بيصلي.
1: الله يعوضك يا أبونا.
0: الآن بقى إيسيدوروس يصلي.
3: أيها الآب السماوي، املأ قلوبنا بغيرة نارية لمجدك وأشواق حارة لتحقيق مشيئتك على أرضنا. طافي أفواهنا كلماتك الحية لكي نتحدث بها. أسكب علينا روح النعمة والتضرعات حتى نصلي من أجل تحقيق مشيئتك العظمى في أن تعود النفوس، نفوس غفيرة إلى حضرتك، من عبيد لأبناء، من عبيد لإبليس إلى أبناء ليك. مد يدك للخطاه يا رب، مد يدك للخطاه يا رب، وارشدهم إلى سبيلك، عرفهم ذاتك كي يصيروا أبناءك الصالحين. لك القوة والمجد والبركة والإكرام والعز والسجود إلى الأبد. آمين.
4: رغم شرور موسى وحياتي السوداء أمام الجميع، إلا أن الله الفاحص القلوب والكلى الذي لا يخدع بالمظاهر يبحث عن فتيلة مدخنة في الإنسان لكي يساعدها على الاشتعال، وعن قصبة مردودة حتى يسندها كما جاء في الكتاب المقدس، قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. وجد في موسى استعدادا ضئيلا للرجوع فجذبه إلى خلاصه.
5: انت عايز ايه من هنا يا ابني؟
6: سمعت انكم بتعبدوا الاله الحقيقي، عشان كده جيت عشان تعرفوني بيه.
5: طب استنى انا نازل لك حالا.
0: وقابله الانبا إيسيدوروس.
3: ايوه يا ابني، عاوز أكون معاكم ولو أني عملت شرور وحاجات وحشة كتير، بس عاوز أتعرف على الإله الحقيقي.
7: وعرفت إزاي إن فيه إله حقيقي؟ ومين اللي أرشدك للمكان ده؟
3: أنا ما كنتش أعرف حاجة اسمها الله، لكن لما كنت بأسر القوافل كانوا الأسرى المسيحيين بيكلموني عنه، ولما كنت بمشي في المزارع لوحدي كنت أبص للسماء ألاقي الشمس تطلع من الشرق وتغيب في الغرب، كمان القمر ساعات يبان كامل وساعات يبان ناقص، حتى النجوم تبان بالليل وتختفي بالنهار. كنت أقول لنفسي معقول لو كانت الشمس هي الإله الحقيقي يبقى الإله بيطلع في النهار ويختفي في الليل. كمان اللي حيرني أكتر إن كل شيء في الكون ده ماشي على نظام تمام. كنت أقول لنفسي أكيد فيه إله حقيقي خلق كل الحاجات دي وعمل لها نظام تمام. وأنا بفكر في الكلام ده واحد فلاح قال لي روح برية شهيد وهم يقولوا لك عن الإله الحقيقي، عشان كده أنا سبت كل حاجة وجيت عشان تعرفوني مين هو الإله الحقيقي ده.
7: طب تعالى معايا يا ابني. ودلوقتي هندخل الكنيسة.
3: الكنيسة؟
7: أيوة، بيت الله اسمه الكنيسة. وزي ما سبت الأعمال الشريرة وجيت بنفسك عشان تعرف الإله الحقيقي، يبقى لما تخش بيته الكنيسة يعني

0: ترمي سلاح الشر بره وما تفكرش فيه تاني، لأن مع الإله الحقيقي مش هتحتاج له. الكتاب المقدس بيقول معك لا أريد شيئا على الأرض. فعلا أنا نفسي حاسس إنه بقى حمل تقيل على قلبي.
1: ورشم الأنبا إيزيزوروس علامة الصليب.
0: وإيه دي؟ علامتكم السرية؟ لا يا ابني، دي علامة الصليب. الصليب؟ الصليب اللي بيصلبوا عليه المجرمين؟ لا، الصليب اللي انت هتحمله، الصليب اللي عند الهالكين جهالة، لكن عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. مش فاهم. انا هفهمك، بس تعمل زي ما بعمل بالظبط. قول وراي: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. إله واحد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. طب تعال معي.
1: ودخل معا إلى الكنيسة وركع وعلمه السجود وكيفية عمل المطانية.

0: اسمع يا ابني، إلهنا عظيم محدش يقدر يوصفه، ومفيش أي حدود ليه لا في الزمان ولا في المكان. الله خلق السماء والأرض وكل حاجة في الكون ده. الله بيحب كل الناس تتوب وتبعد عن الخطيئة. وعشان نحس بمحبة ربنا لينا تجسد وأعلن محبته لما صلب وتألم، وأعلن رحمته لما دفع ثمن الخطية على الصليب. اسمع يا موسى، شايف الستر ده؟ مين اللي يقدر يقولك أنا سامحتك لو أنت قطعت الستر ده إلا اللي دفع ثمنه؟ كمان ربنا اللي تجسد وتألم وصلب واشترانا بدمه، هو بس اللي يقدر يقول لك أنا رحمتك، لأنه هو بس اللي دفع ثمن الخطية. الله بيبين محبته لينا لأنه ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا.
1: يعني ممكن بعد كل اللي عملته من شرور ربنا يغفر لي؟
0: السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 باراً لا يحتاجون إلى التوبة.
2: وكلمة الله الحية خرجت من فم القديس إيسيزيروس، فعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق نفس موسى، كما قال بولس الرسول: فأخذ يزرف الدموع، وهكذا كره الشر وعزم على التخلص منه، وكان الندم الحار يجتاح نفسه ويقلقه.
3: أنا سارق وزاني وقاتل وعايز أتوب، ساعدني أعني، خد بإيدي، أنا تايه مش عارف أعمل إيه، ومش عاوز أرجع تاني للي أنا كنت فيه.
0: ربنا قادر يقبل توبتك، بس انت محتاج لجهاد شديد ضد الخطيه. قوم تعالى معايا نروح لاب رهبان الاسقيط الابا مقريوس الكبير. يلا يا موسى.
3: ربي والهي ومخلص الصالح يسوع المسيح، ان لم اكن اهلا ان ابلغ رحمتك فرحمتك اهل ان تبلغني. يا رب يا رب، أنا لا أستحق شيئا بسبب خطاياي. من أنا يا رب؟ أنا الرماد والتراب والعدم، أريد أن أنسى نفسي يا يسوع وأذكرك أنت، أريد أن أسبح في جمالك غير المدرك وكمالك غير المحدود، أريد أن أتأمل صفاتك الإلهية التي تبهرني، فأنسى نفسي. سامحني يا ربي، سامحني أنا عبدك الخاطئ، سامحني يا إلهي القدوس، مد لي يدك حتى لا تتعثر قدماي. لك المجد والتقديس الآن وكل آن وإلى أبد الدهور، آمين.
0: أغابي يا أبانا.
4: أغابي يا إخوتي، تفضلوا
0: معايا. ضيف يا أبانا، عاوزك تمنحه بركتك.
4: أهلا بيك يا أبونا إيسيزوروس، وأهلا بضيفك. انت اسمك ايه يا ابني؟
1: اسمي موسى.
4: ويا ترى ايه سبب مجيك للبرية؟
1: انا
0: موسى يا ابتي، الرب نور قلبه وبعته عشان ياخد بركتك.
4: وكنت بتعمل ايه؟
1: الحقيقة انا كنت زعيم عصابة من اللصوص، لكن
0: الرب دعاك ولمس قلبك يا موسى.
4: اسمع يا موسى يا ابني، أنا عاوزك تعرف أول حاجة تنفعك في حياتك الجديدة، حياتك الأولى ورئاستك للأشرار هي البير الغويط اللي بيجري في كل اللي بيشرب منه. وعشان كده أنا عاوزك تتعلم أول فضيلة في المسيحية، وهي فضيلة التواضع. وزي ما بيقول الكتاب المقدس، ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه عن أحبائه. والسيد المسيح علمنا إن قمة الفضائل هي إنكار الذات، لأن الشخص النبيل يا موسى لا يزاحم الآخرين في طريق الحياة، ولكنه يفسح لهم مجالا لكي يعبروه حتى ولو سبقوه. والتواضع عند الشخص المسيحي هو الضرورة القصوى، ولازم المسيحي يعرف ذاته كويس.
1: وإيه الجلد ده؟
4: دي صلبان من الجلد اسمها الإسكيم، ولما يلبسها الراهب لازم يعمل اللي حقولك عليه ده. أولا الصوم إلى المساء، الصلاة في كل حين، قراءة الكتاب المقدس وأقوال الآباء، عمل يدوي وعمل مطنيات تمام زي ما عمل الأنبا أنطونيوس وأولاده. كن يا موسى كالشمعة التي تذوب لكي تنير للآخرين، فالشمعة لا تفكر في ذاتها حين تنقرض وتذوب من أجل إسعاد الآخرين وإنارتهم. نعم يا موسى، تعلم التواضع وردد دائما لاشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ذاك أفضل جدا. ودي هي الطريق الأول لكي تصير في طريق الإيمان يا موسى، وربنا يساعدك يا ابني.

0: الأنبا إيسيزوروس والقديس أبو مقار وجمع من الرهبان، ويدخل موسى فتظهر لوحة عليها خطاياه، وكلما يعترف بخطية تمسح له.
1: أنا خاطي خاطي، ارتكبت كل الذنوب. أنا زمان مع جواري سيد الشريف اللي كنت بشتغل عندي، وكنت قاطع طريق وأصرت ناس كتير، قتلت كتير ملهمش ذنب ملهمش ذنب من الرجالة والستات، حتى الأطفال الصغيرين. وسرقت كل اللي لقيته قدامي،

0: وعمده الأنبا إيسيثوروس.
1: أعمدك يا موسى باسم الآب والابن والروح القدس
2: الإله الواحد آمين. اقبل الروح القدس وكن إناء طاهرا من قبل يسوع المسيح ربنا.
0: ولبس التونية البيضاء.
2: ودلوقتي يا موسى انت بقيت مسيحي، احب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. وخد بالك يا موسى، لو رجعت للعالم تاني هترجع لك كل خطاياك اللي عملتها قبل كده، لكن اذا بقيت هنا في برية شهيد ربنا هيصنع معاك رحمة.
3: في الخطية كنت اسود، واما ايد الرب غسلت، دم عين دمك سل وفاض، لمست النعمة حياتك. في الخطية كنت اسود، واما ايد الرب غسلت، حولت لونك بياض، صحتك بعد الرؤاد، حولت لونك بياض، صحتك بعد الرؤاد، بعت مجد الدنيا كله واشتريت يوم الحصاد. لمست الحب الإلهي غيرت ايه فيك يا خاطي، لمست الحب الإلهي غيرت ايه فيك يا خاطي،

0: فيك يا خاطي، غيرت ايه فيك يا خاطي، غيرت ايه فيك يا خاطي.
1: أغاب يا أغانا،
2: أغاب يا موسى،
1: نفسة رهبني يا أغانا.
2: حياة الرهبنة متعبة وصعبة يا موسى، هتعيش حياة قاسية لأنك هتتعرض لتجارب كتير من الشياطين.
1: أنا هتحمل كل حاجة عشان أبقى راهب.
2: الرب يكون معاك، ليكن ما يريده الرب لا كما نريده نحن.
3: عيش يا ابني في البرية وما تسيبهاش أبدا، وخليك عارف هتتعرض لمحاربات كتير من الشيطان ضد طهارة الجسد. عشان تتغلب على كل التجارب دي، صلي بحرارة وتمسك بربنا، لأن إلهنا يحارب عنا.

0: وهكذا أصبح موسى راهبا في سنة 365 ميلادية وهو في سن 33 من عمره، وترك سيفه وصار راعيا طيبا حلوا وأبا لكثيرين، وأقبل على حياة الرهبنة كأعلى ما تكون، ولذلك أصبح على قمة آباء شهيد من جهة الصيت.
1: وأخذ يساعد المسلمين في طلباتهم،
2: السلام لكم. مستغربين ليه؟ انتوا كنتوا بتقروا في ايه؟
3: كنا بنقرا في رساله معلمنا بولس الرسول الاولى لاهل كورينثوس الاصحاح 13، وان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه فقد صرت نحاسا يطن او صنجا يرن، وان كانت لي نبوءه واعلم جميع الاسرار وكل علم، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال ولكن ليس لي محبه فلست شيئا، وان اطعمت كل اموالي وان سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبه فلن انتفع شيئا.
4: المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسن، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا.
2: بعد كل الكلام الحلو ده تسمحوا لي أقعد معاكم؟ صدقوني أنا اتغيرت من ساعة ما اعترفت بكل شروري، ومن بعد ما اتعمدت وبقيت أحب كل الناس من كل قلبي، فياريت تحبوني زي ما بحبكم وتسمحوا لي أكون واحد منكم.
3: أهلا بك معنا في هذا المكان.
0: وبالرغم من ماضيه إلا أن الرهبان التفوا حوله، حتى أن من جاء برية شهيد لا يملك أن يخفي رغبته الجامحة في رؤيته.
5: إزيس، بنتي يا إزيس. يوه، أنا مش عارف البنت دي بتروح فين. ها،
6: صباح الخير يا إزيس.
7: صباح النور يا مورا. أقعدي.
6: معرفتيش اللي حصل لحبيب القلب موسى؟
7: ايه اللي حصل؟ اتكلمي.
6: مش موسى يا ستي قاعد مع الجماعة الرهبان دول اللي مالين الجبل ولابسين اسود وقاعد هناك معاهم على طول؟
7: موسى؟ حق، بطلوا ده واسمعوا ده، انت لازم بتخرفي يا مورا.
1: وسمعت زوجة الشريف الذي كان يعمل عنده موسى هذا الكلام.
7: معقولة؟
1: وذهبت ورأته.
7: معقولة ده موسى؟ وإيه اللبس الأسود ده؟ يكونش صحيح يقعد معاهم زي ما قالت البت مورا لإزيز؟ لا لا لا لا، دي حيلة من حيله. لكن موسى يحتل لي ده، لما يعوز حاجة بياخدها بالقوة. عموما هنشوف.
2: يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، انا عبدك الخاطئ موسى. انت ايه اللي جابك هنا وازاي عرفتي مكاني؟
7: يعني الكلام اللي انا سمعته حقيقي؟
2: النعمة لمست قلبي، وربنا يتوب عليك يا بنتي.
7: بنتك حلوة قوي بنتك دي. تعرف ان شكلك بالجلابية السودة المبهدلة دي تمام زي جدي؟
2: صدقيني لو هي دي البهدلة أنا أتمنى أبقى فيها على طول.
5: موسى أنت جرالك إيه؟ الله مش لاقي شغل. طب أكلم لك الشريف يرجعك تاني
7: وترجع لنا أيامنا الحلوة. ولا نسيت
2: أيامنا الحلوة؟ قصدك أيام الخطية. أنا عمري ما نسيت خطاياي.
7: خطاياك موسى؟ إيه اللي جرالك؟ إيه اللي غيرك؟
2: عرفت الله وربنا ينور لك قلبك وتعرفيه.
7: الله. تقصد الشمس اللي كنت دايما تنادلها وتكلمها.
2: افهميني، الله هو المحبة. اسمعي كلام ربنا يسوع المسيح لما بيقول: هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم.
5: موسى ايه الكلام الغريب اللي أنا بسمعه ده؟ تكونش عاوز تفهمني أنك؟
2: أيوة، والكلام ده كلام الرب، يا ريتك أنت كمان تعرفيه.
5: وتفتكر ربنا ممكن أي حد يعرفه؟
2: الله قريب من كل البشر ومن كل الخطاة. بصي حواليكي هتشوفيه في كل حاجة.

0: اهلك يا
1: أيها
0: رب.
1: السيد الرب إله موسى، أرجوك اقبل صلاتي واقبل
0: من زمان مد ايده لك يا خاطي وصلك بر الامان، بس ربنا الحنان اللي حبك من زمان.
1: وافتح قلب زوجي وجميع البشر حتى يعرفوك ويرجعوا اليك كما رجع اليك موسى. يا رب يا رب.
2: ورجعت الى زوجها الشريف.
3: ها توك ما شربت يا ست هانم؟
4: طيب اهدى اهدى بس واسمعني. انت فاكر موسى العبد الاسود الشرير اللص الجبار اللي كان مجرد ذكر اسمه يلعب البلد كلها؟
3: ماله؟
4: خلاص ما بقاش فيه موسى الجبار.
3: ايه كلت راحك؟ قتلتيه؟ مات؟
4: ايوه موسى فعلا مات. بس ما ماتش زي ما انت فاهم.
3: ايه ما ماتش زي ما انت فاهم وانت فاهمه؟ ايه هي حزادير ولا فوازير؟
4: موسى مات عن الدنيا، مات عن الشرور، اصبح راهب وزاهد وناسك بيعبد الاله الحي.
3: بقى موسى العبد الاسود اللي كنت بقوله يا سودا يا كودا يا حق الهباب، قعدت عن نورك هتششت الكلاب، بقى ناسك وراهب. الناسك مين اللي ناسكه؟ وفاكراني هصدقك.
4: اسمع، احنا مش طول عمرنا كنا بنبحث عن الاله العظيم اللي خلق الكون ده كله وخلقني وخلقك وخلق كل شيء؟
3: ايوه
4: اهو انا عند موسى لقيت الاله ده.
3: ايه هو موسى اثره؟
4: لا الاله هو اللي اثر موسى.
3: معقوله برضو؟ هو في حد يقدر على موسى وحكمه ولا لسه؟
4: بالعكس ده صفى عني.

0: ويا ريت يصفى عني أنا كمان ويسامحك أنت كمان.
1: إيه أنا كمان وأنت كمان؟ أنا مش فاهم حاجة.
0: ربنا يسوع المسيح.
1: يسوع المسيح؟ لا لا، أنت لازم تفهميني وتفهميني الحكاية من الأول. وإيه حكاية يسوع المسيح ده؟
2: لمسة الحب الإلهي غيرت إيه فيك يا خاطي.
3: وبدأت تقص عليه ما قاله.

0: لكن ازاي الواحد يميت نفسه عن قريبه؟
1: ده يكون يا اخوتي لما نسلك سلوك كمال المحبة الإلهية.
2: وده يكون ازاي يا ابانا؟
1: زمان ابونا الانبا مقار طلب من الرب انه يعرفه مين زيه في سيرته. شوفوا بقى ربنا عمل معاه ايه.
3: يا رب عرفني مين زي في سيرتي.
4: يا مقارة، انت ما وصلتش زي امرأتين في المدينة القريبة.
5: فلما سمع ابو مقار هذا الكلام اخذ عصاه الجريد وراح الى المدينة وسأل عن المرأتين وعرف مكان بيتهما ودق على الباب، فخرجت واحدة وفتحت له الباب، فلما رأت الشيخ سجدت على الأرض.
6: تفضل يا بني.
5: ولما عرفت الأخرى وضعت ابنها وجاءت وسجدت له، وبعد ذلك قدمت له ماء ليغسل رجليه وقدمت له ما يأكله.
3: أنا مش هخليكم تغسلوا رجلي ولا هاكل أي حاجة قبل ما تكلموني عن علاقتكم مع الله، لأن الله خبرني عنكم وعشان كده أنا جيت.
6: أنت مين يا بونا؟
3: أنا مقارة الساكن في الإسقيط.
6: وعاوز مننا إيه يا بونا؟ ده احنا خطار.
3: علشان خاطر ربنا أنا تعبت وجيت لكم لحد هنا. أرجوكم ما تخبوش عني حاجة تنفع خلاصي. أرجوكم.
6: شوف يا بونا، إحنا غرب عن بعض، متجوزين أخين، طلبنا منهم يسيبونا نروح عند الرهبات نخدم ربنا بالصلاة والصوم.
7: ولا جيوش، فاتفقنا نعيش مع بعض في محبة إلهية، نصوم لآخر النهار ودايما نصلي، وكل واحدة مننا ولدت ولد.
6: ولو واحدة مننا لقيتك مختها بيعيط تجري عليه ترضعه زي ما يكون ابنها تمام، وجوازنا بيرعوا الغنم ما يرجعوش البيت إلا في المسك،
7: وما سمحناش لنفسنا نتكلم كلمة عالمية.
6: نحن مساكين وغلابة بس بنحاول نعمل زي ما الإنجيل بيقول،
7: حبوا بعضكم بعضا.
3: يا ويلي يا ويلي، ده انا ما وصلتش حتى للمرأتين الفاضلتين بمحبة قريبي. يا ويلي يا ويلي.
1: انا عايز يا ابانا اعيش في هدوء، لكن الاخوة ما بيسيبونيش خالص، وانا عاوز اقعد لوحدي فترات اطول استمتع فيها بربنا.
3: انا شايف يا ابني ان طبيعتك ميالة للمجاملة، علشان كده انصحك اذا كنت عاوز تعيش في هدوء روح البرية في بترة، وهناك هتلاقي الراحة والهدوء اللي انت عاوزهم، والرب يباركك يا ابني.
1: أجيب منين المية اللي أنا عاوزها في المكان ده؟
4: تابع ولا تهتم.
8: وأخذ موسى يحفر له قلاية في الصحراء الجوانية،

0: فوق عندك انت هو
1: موسى خالد خليك حاله يا موسى
0: وقف عندك انت هو
1: خليك لطيف عشان حبك يا موسى خليك لطيف ولا تنسى تعالي خليك لطيف يا موسى
0: اسمع ولا تكلم
1: خليك لطيف يا موسى
0: اسمع قدامي
1: ده كلامي صاحبك يا موسى
2: في ايه الجماعه دول لصوص وجم يسرقوني ولاني ما احبش اعمل شر بحد جبتهم ليكوا عشان تتصرفوا معاهم
3: اتصرف انت معاهم يا ابني

0: وأخذت الأفكار الرديئة تطارد موسى، وتذكر ما كان يفعله من شرور ونزوات. وذهب يستنجد بالأنبا إيسيدوروس.
1: أغاب يا أبانا.
2: أغاب يا موسى.
1: الشياطين بتحاربني طول الليل، والأحلام والميول الوحشة بتطاردني، أعمل إيه؟
2: ربنا يقويك، ارجع لقليتك وصلي.

0: الآن. أغاب يا موسى.
1: الشياطين بتجيلي تاني وكذا مرة تحاربني ومش عارف أعمل إيه، وخايف أكون بتعبك يا أبانا وزهقك.
0: الله يباركك يا موسى، تعال معي.
1: بص للغرب وشوف كده، شايف شياطين كتير مستعدين للحرب والقتال وعاوزين يهجموا عليا. بص للشرق وشوف كده، شايف ملايكة كتير فرحانة وبترنم.
2: اللي انت سمعت أصواتهم في الغرب دول أصوات الشياطين اللي بيحاربون، لكن اللي انت سمعت أصواتهم في الشرق فدي أصوات الملايكة اللي معانا، عددهم أكتر، فليه ما نتشجعش ونتقوى مادام ملايكة الله بيحاربوا عنا. اسمع يا موسى، الكلاب تروح دكان الجزار في السوق وما تمشيش من قدامه أبدا طول ما بابه مفتوح، لكن لما يتقفل بابه تنصرف الكلاب عنه. وبنفس الطريقة الشياطين تعمل معاك، فإذا أنت صرفت النظر وما اهتمتش وبعدت فكرك وقلبك عنها هتبتعد عنك. موسى، أنت لسه في أول الطريق وحتشوف تجارب كتير زي دي، وعلاجك الصلاة والصوم والسهر عشان تنتصر على شهوات الجسد. اطلب معونة ربنا وفي الحالة دي هتبتعد عنك كل التجارب. ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني.

0: يا ترى ايه اللي قلب كيانك يا زعيم؟ الله الله الله الله الله، وايه اللبس الغريب اللي انت لابسه ده؟ لا لا لا لا لا، انا وكان لطيف معايا انا والزملاء. طب في لا لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه، انا لازم اروح له، لازم اروح له.
1: موسى كويس اني لقيتك، ما تستغربش، انا مش جاي لك عشان اسرقك. انا لما كنت عندك المره اللي فاتت قعدت افكر في الكلام الحلو اللي سمعته منك والناس الطيبين الحلوين اللي كانوا قاعدين معاك.
2: دي حاجه تفرحني قوي يا داريوس، وانا عاوز اقول لك حاجه، ان كل واحد فينا فيه جانب من الخير، واللي بيعرف ربنا جانب الخير عنده بينمو، وربنا على استعداد ان هو يسامح اي واحد عايز يمشي في طريقه.
1: ربنا الخير، انا مش فاهم حاجه، فهمني.

هكذا كان موسى يضفر في اليوم الواحد 30 باعا، على الرغم من أن أقوى الرجال لم يكن يستطع ضف أكثر من 15 باعا، وقد ساعده على ذلك قواه العضلية والجسدية. ولكنه كان لا يأكل إلا مرة واحدة عند غروب الشمس، وبسبب إخلاصه في الجهاد رحمه الرب ورفع عنه كل المحاربات.

0: أغابي يا أبان.
1: أغابي يا إخوتي، أهلا ومرحبا بيكم. أنا أشكر محبتكم واهتمامكم ومجيكم للسؤال عني. اتفضلوا ناخد بركة.
0: ده وقت الغدا، هطبخ لكم شوية عدس، هو ده الموجود عندي دلوقتي.

0: ولم يجد ما عنده لعمل العدس. فصلى للرب.
1: الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. يا رب أنت اللي جيت بيا للمكان ده، ودلوقتي ما عنديش مية عشان يشرب إخواتي عبيدك، فأعني ولا تخزني يا رب. لك الملك والبركة والمجد إلى الأبد.

0: وأمطرت السماء وملأت القمة.
1: أشكرك، أشكرك يا رب على كل عطاياك العظيمة، أشكرك يا رب.

0: انت ليه كنت بتخرج وتدخل يا بان؟
1: وين ما دي الدنيا مطرت ولا ايه؟
2: الحقيقه ما كانش عندي ميه، وطلبت من ربنا ونشكره على استجابته وعنايته بينا.
3: وهكذا مثل ما كان إيليا إنسانا تحت الآلة مثلنا، وصلى صلاة أن لا تمطر فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، ثم صلى أيضا فأعطت السماء مطرا. هكذا أعطى الله لقديسيه الذين يطلبون بإيمان في الصلاة أن ينالوا ما يطلبون. وهكذا غادر موسى منطقة بترا بعد أن ظل فيها فترة من الزمن. وكان موسى يتنقل بين قلال الرهبان في الليل الدامس ليملأ جرار الشيوخ، وكان يسير على قدميه وهو صائم مسافات طويلة تستغرق الساعات ليصل إلى الآبار التي تبعد بعضها عن القلالي 10 كيلومترات ليملأها لهم بالماء دون أن يدري به أحد.
4: يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح أعني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح قوني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح ارشدني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح توبني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح دبرني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح سامحني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح اغفر لي أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح نجني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح خلصني أنا الخاطي، يا رب يسوع المسيح احفظني أنا الخاطي.
5: إيه ده؟ مين اللي واقع هناك ده؟
6: ده أبونا موسى.
5: وبيعمل إيه هنا؟
6: معرفش، تعالى يا أبونا.

0: ايه ده؟ مين اللي عمل فيه كده؟
1: ما نعرفش يا ابانا،
2: لقينا ابونا واقع جنب الميه، الظهر كان مغمى عليه، جبناه وجينا.
0: طيب هاتوه جوه.
3: سيبوه، ربنا يعوضكم. انا هتابع حالته وهقوم على خدمته.
4: واستمر الاب ايسي زوروس يشرف على تمريضه في صبر منقطع النظير حتى استرد صحته.

0: يجب عليك الاعتدال في كل شيء حتى في أعمال الحياة المسكية. ما تحاربش الشياطين يا ولدي معتمد على جهادك المسكي بس، لأن الإنسان ضعيف وقوته محدودة، وإذا ما رحمكش ربنا وإداك النصرة والغلبة عليهم مش هتقدر عليهم أبدا. سلم أمرك لله يا موسى وانسحق أمامه، داوم على الاتضاع وانسحاق النفس، فإذا نظر الله إلى صبرك واتضاعك فإنه يرحمك. يقول معلمنا بولس الرسول في كورنثس الأولى: ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب.
1: أنا واثق في ربنا اللي حطيت فيه كل رجائي،

0: وهكون دايما متسلح ضد الشياطين بكل وسائط النعمة، عشان ربنا يديني الغلبة عليهم ويعطيني النصرة في كل المحاربات الروحية.
1: وباسم يسوع المسيح، ومن دلوقتي التجارب والشياطين مش هتقدر تقرب عليك. داوم على تناول الأسرار المقدسة.
2: واستمر موسى شهرين يسمع قول الأنبا إيسيزوروس مواظبا على ذلك، فأعطاه الله نعمة عظيمة وتواضعا وسكونا، وانحلت عنه قوة الأفكار وبات في سلام وازداد حكمة.

0: ازيك يا ابونا موسى دلوقتي؟
1: نشكر ربنا بصلواتك يا ابانا، ما عدتش بشوف حاجه وحشه، ومن دلوقتي مش هخاف من الشياطين لان اتكلت على قوه ربنا اللي بتسحق قوتهم.
0: الله اداك نعمه انه سابك لمده طويله تعاني من الحروب دي علشان ما تتكبرش وعلشان ما تنساش بانتصاراتك قوه الله وتنسبها لنفسك. داوم على الاتضاع وانسحاق النفس والسيد المسيح ينصرك، لانه بدون الروح القدس اللي اعطاها الله لينا وبدون التناول من جسده ودمه مش هنقدر نتخلص من التجارب ولا نقدر نهزم الشياطين، وبكده مش هنقدر ننمو في الفضيلة، لأن قتالتنا ليست مع دم ولحم ولكن مع أجناد الشر الروحية اللي بتحارب طريق التوبة، مش لأيام ولا لشهور ولا لسنين حتى قليلة، ولكن طول حياة الإنسان.
2: الله يباركك يا ابني.

0: ذهب الأنبا إيسيدوروس ومجموعة من الرهبان إلى الإسكندرية لزيارة الأنبا تاوفيلوس بابا الإسكندرية 23 لرسامة موسى قسا.
1: أخرج أسود اللون.
2: لاحق عيون اسود اللون. والمنت اسود جاي هنا ليه
3: يا ابونا موسى؟ تعال يا ابونا موسى، انت نجحت في الاختبار الروحي، من دلوقتي بقيت كلك ابيض يا ابونا موسى.
2: يا ريت ده يكون من جوه زي ما هو من بره.
3: ومن النهارده بقيت اب 500 راهب.
2: مبروك يا ابونا موسى، اعتبر الصوم حصن والصلاه سلاح والدموع غسيل، وحافظ على تلاوه المزامير لان في ذكرها تطرد الشياطين.
4: يا ربي وإلهي، أنت أحببتني وخلقتني ودعوتني قبل أن أعرفك، أحبك من كل قلبي، معك لا أريد شيئا على الأرض. عود يا رب كل من وضعتهم في طريقي.

0: وساعدوني على معرفتك. أيها الإله الذي تجسد وتأنس وسمر على الصليب لأجلنا وتألم بإرادته، ها نحن نسأل تحننك لأننا ميراثك وشعبك. انظر إلينا بمراحمك، باركنا ببركتك الروحية، ثبتنا في إيمانك. لك المجد إلى الأبد، آمين.
1: وجاء إليه فلاح ومعه بقرته ووليدها.
2: السلام لكم.
0: السلام والنعمة. خير إن شاء الله.
2: بجارتي كرهت ولدها، ما عادتش مخليها يرضع منها، وعلشان كده جرب يموت.
0: ما تخافش، بقوة السيد المسيح هترجع تحب ابنها وتخليه يرضع منها.
2: أنا عايز البقرة تحن على ابنها.
0: شوف القدرة اللي هناك دي يا حبيبي، فيها مية، روح هاتها وتعالى.
3: حاج حاج
1: وصلى على الماء ونفخ فيه ورش البقرة ووليدها، فبدأ الوليد في الحال يرضع من أمه.

0: عايزين نسمع منك يا بانا كلمة منفعة.
1: من اعتقد في نفسه أنه بلا عيب فقد حوى في ذاته سائر العيوب. بمعنى الإنسان اللي يفتكر نفسه إنه من غير عيب يبقى هو كله مليان عيوب.
2: العقل ساعات بيشت في الصلاة يا بانا، نعمل إيه؟
1: أربعة يحتاجها العقل كل ساعة: الصلاة الدائمة بسجود قلبي، محاربة الأفكار، أن تعتبر ذاتك خاطئا، أن لا تدين أحدا.
2: أغاب يا أبونا.
1: أغاب يا ابني.
2: عرفت يا أبونا أن الحاكم أبو داكس سمع بفضائلك، عشان كده جاي البرية عشان يشوفك.
3: الحاكم ومعه بعض الهنود.
4: انت يا راجل يا عجوز انت.
1: ايوه يا ابني.
4: تقدر تدلني على مكان الاب موسى؟
1: وبتسأل عليه ليه يا ابني؟ عاوز منه ايه؟ ده راجل عجوز ومجنون ومش كويس.
3: وتركه وصار إلى مدخل الدير.
4: استنوني شوية هشوف حاجة في الدير وارجع.
2: السلام. السلام والنعمة. اتفضل، أهلا بيك.
4: أنا سمعت كتير عن الأب موسى فجيت مخصوص عشان أشوفه، وعلى مسافة من المكان ده في الصحراء قابلت راجل عجوز، سألته قلت له تقدر تقول لي فين مكان الأب موسى؟ قال لي بتسأل عنه ليه؟ عاوز منه ايه؟ ده راجل عجوز ومجنون ومش كويس.
2: ومين الراجل العجوز ده اللي اتجرأ يقول كده على الأب موسى اللي كل واحد في برية شهيد بيحترمه؟
4: راجل عجوز وشه أسمر ولابس زيكو كده ولو دقن بيضة طويلة.
5: ما هو ده الأب موسى.
6: أغاب يا أبانا.
1: أغاب يا ابني.
6: الآباء عاملين مجمع لإبان

0: للتراهب أخطأ وعاوزينك تحضر معانا.
1: وأنا مالي ومالي الإدانة يا ابني. روح قول لهم إن موسى مش هيجي.
0: حاضر يا أبي على راحتك.
2: أغابي يا أبائي أغابي،
0: الأب موسى ما وافقش ومش هيجي.
3: أنا

0: اتفضل.
1: أغاب يا بنا.
2: أغاب يا ابني.
1: الأباء كلهم في انتظارك يا أبانا.
3: وبدأ يملأ شوالا كبيرا من الرمل وحمله على كتفه وهو يتوكأ على عصاه، وكان طيلة سيره يتساقط الرمل من الشوال الذي خلف ظهره.
4: الأنبا موسى جه.
0: ايه اللي انت شايله على ظهرك ده؟
2: دي خطاياي اهي بتجري ورا ظهري من غير ما اشوفها، واجي النهارده عشان احاسب غيري على خطاياه. لو كل واحد يفتكر دايما خطاياه عمره ما كان يفكر في خطايا غيره.
0: الاب موسى ادانا درس عظيم جدا دلوقتي، مش ممكن حد مننا ينساه، ولا الأجيال اللي جاية بعدنا لسنوات طويلة. ما حدش هيدينك بعد كده. وبالمناسبة دي احنا هنصوم 7 أيام.
5: إذا تذكر الإنسان خطاياه ما استطاع أبدا أن يذكر خطايا غيره. لا تدينوا لكي لا تدانوا. من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر.

وأثناء رجوعه رأى ثعبانا فضربه بعصاه وأمسكه وسلخه وشواه ووضعه في طبق ليأكله.

0: كل يا موسى كل، مش نفسك في السمك المشوي؟ يا رب سامحني على شهواتي الجسدية، اجعل فكري لا يعرف سواك، لا يشتهي غيرك، واجعل حواسي كلها تتجه إليك.
1: أغابي أبانا.
0: أغابي أبني. تفضل.
2: سلام يا أبانا.
0: سلام يا أبني.
1: ده احنا حظنا حلو، ده احنا جعانين
2: وادينا كمان لقينا اكل قدامنا.
0: لا لا لا اوعى تاكل منه، ده تعبان.
2: ليه بتعمل كده يا ابونا؟
0: سامحوني، نفسي اشتهت تاكل سمك مشوي، عملت كده عشان اكسر شهوتها الرضية. سيبكم من التعبان ده، انا حطبخ لكم عدس حالا دلوقتي.
3: شامم الريحة؟
2: ايوه شامم ريحه الطبيخ.
3: ده دخان طالع من قلايه الاب موسى.
2: معقوله؟ مش احنا في الصيام؟
3: معقوله معقوله الاب موسى يخالف تعليمات الدير؟ الموضوع ده ما تسكتش عليه ابدا.
2: بقول لك ايه، يلا بينا نخبر ابونا.
3: يلا يلا يلا يلا.
4: اغابي يا ابان.
5: اغابي يا ابني.
2: احنا عدينا على قلايه الاب موسى وشمينا ريحه الطبيخ،
4: وده طبعا بيخالف تعليمات قدسك بخصوص الصوم.
5: بمشيئة الرب هنقابل يوم السبت ونتكلم معاه.
0: من يضبط لسانه يدل على أنه محب للفضيلة، وعدم ضبط اللسان يدل على أن داخل صاحبه خال من أي عمل صالح. كل من يأكل ويشرب بلا ضابط ويحب أباطيل هذا العالم فلن ينال من الصلاح شيئا، بل ولن يدركه، ولكنه يخدع نفسه.
5: احنا عرفنا يا رب موسى ان خالفت وصية الناس وطبخت يوم الصيام عشان تنفذ

0: وصية الرب.
1: إن الأب موسى لم يهتم بتدبيره الخاص الذي هو الصوم لمدة أسبوع في سبيل أن ينفذ ويتمم وصية الرب، وهي وصية المحبة وإضافة الغرباء. واستمر موسى في حياة النسك فترة من الزمن.
2: عطشت نفسي إليك يا إله الحي، متى أجيء وأتراءى قدامك؟ قد كلت قدماي من السير في البرية، فمتى أدخل كنعان؟ قد تعبت نفسي وهي تتردد كحمامة نوح، فمتى أدخل الفلك؟ متى تنتهي الحرب؟ ومتى أبلغ الميناء بسلام؟ طال انتظاري، طال انتظاري وشغفي لوجهك يا رب.
3: أنا حاسس إن يومي جه، وإن البربر حييجوا النهاردة لشهيد، فأحسن لكم تهربوا.
4: وإنت مش هتهرب يا أبانا؟
3: ده أنا طول السنين دي كلها وأنا مستني اليوم ده عشان يتحقق في قول السيد المسيح: وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. وكمان تتحقق نبوءة الأنبا مقار يوم لما زرته مع بعض الآباء وقال لنا: واحد منكم دم حيسيح في البرية دي. فقلت له وقتها: الظاهر أنا اللي حينطبق عليه الكلام ده. وصللنا وباركنا ورجعنا تاني قليتنا.
5: وإحنا كمان مش هنهرب، هنموت معاك.
3: سامعين صوت رجلين الحصان؟ أهم البربر جم زي ما قلتلكم.
6: دلوقتي هنهجم على الدير ونقتل كل اللي فيه. يلا
7: وهجم البربر على الأنبا موسى وأتباعه ونالوا جميعا إكليل الشهادة.
1: وهكذا أنعم الرب على القديس الأنبا موسى بثلاثة أكاليل: واحد لأجل نسكه الشديد، والآخر لأجل رهبنته وكهنوته، والثالث لأجل دمه الطاهر.

تعليق ماهر لبيب مع تحيات المخرج ماجد توفيق. اذكرونا في صلواتكم. يوجد فيلم الأنبا موسى الأسود على شرائط فيديو وقريبا على اسطوانات CD.

فهو تعلم يعني المصابر على ملازمة القلائد والتسلح بالصبر لنوائل النعمة الإلهية. من ضمن برضو الفضائل المشهورة فيه بغض يعرفها انه مرة اجتمع مجمع لمحاكمة اخ صدر منه خطية شنيعة، وكان القديس موسى الاسود احد الاباء الثمانية اللي هم يحكموا يعني في الاسقير. فاجتمعوا الاباء وبعثوله، كانوا بعثين له قبلها يقولون في اليوم الفلاني الساعة الفلانية تيجي عشان في مجمع عندنا محاكمة أخطأ. فهو في المعاد ما راح، قعدوا منتظرين وما جاش، فبعثوه. فراح له الراهب الشاب قال له الآباء مجتمعين كلهم ومش هيبتدوا يناقشوا الأمر إلا لما أسرت تحمل. قالوا وانا هرجع من ايه؟ خليهم هم يتصرفوا. قالوا هم مش هيتصرفوا من غير لازم تيجي. قالوا طيب حاضر. هو رفع قلبه وصلى. وراح ملى شوال رمح. والشوال فيه خرم وحط الشوال على الظهر. الشاب بيقول له طيب ايه اللي انت شايله؟ طب اشيل عنك. طب ايه الزوم مش شايل شوال رمل؟ قال له تعالى سيبني انا عارف ايه اللي بعمله. فطبعا الشاب قطعه لانه شيخ واب بخور، فقطعه ما فيش لغاية لما وصل المجلس وهو شايل ايه الشوال الرمل وبيخر من ورا مرضها بخور. فقالوا له ايه اللي انت شايله تعبئه؟ بصوا لقوا رمل يتساقط من الشوال من ورا. قال لهم ديت انا خطايات شايلها وهي بتجري وراء ظهري وانا مش شايف وجاي علشان احاكم غير على خطيئتي. فانتفعوا من هذا القول وهذا المثال وغفروا للاخ وايه ما حكموش ولا حاجه. عشان كده حتى في قول مشهور للقديس موسى يقول ما فيش حد بيترك ميته ويروح يبكي على ميت غير، لان قال لهم لما الضربه الاخيره ضربت موت الابكار قال لهم كل بيت من بيوت المصريين كان فيه ميت. قالوا له ايه تقصد بالكلام ده؟ قال لهم يعني كل واحد يبكي على أنا ما يبقى على خطيئة مش بعض خطيئتين. وكان عطوف على القطاع لأنه إيه اختبر حياة الخطيئة وأيضا اختبر قوة النعمة ومراحم الله. وفي أواخر أيامه كان بيقولوا إنه يشوفوه متجلد النعمه وجهه منير يلمع مثل ملك مستوي على عرشه. في يوم بعد في اخر ايامه وفي اخر ايام التقديس ابو النعار هو قاعد فراح ابو النعار تنبا نبوه قاعد وسط الرضوان. فقال له انا قال لهم انا شايف ان في واحد منكم يطلب لي شهاده. فراح داروا القديس موسى وقال له لعله انا يا ابي، لان مكتوب ان الذين ياخذون بالسيف بالسيف يهلكون، عشان هو قتل يعني في حياته قبل كده. وفعلا في يوم شعر بروح الله فراح قال للرهبان قال لهم البربر جايين ومن اراد منكم ان يعرف فليعرف. قالوا له انت هتعمل ايه؟ قال لهم انا من زمان بصلي من اجل هذه الساعه
لأنه الرب يكمل قوله فيه أن كل من يأخذ كل الذين يأخذون بالسيف بالسيف يحرقون. وما هربش وجم البربر وكانوا سبعة منهم التجيس موسى وذبحوه بالسيف. وكان يقال أن واحد كان خايف فاخترق وراء حطير فشاف أن ليس هناك أكليم في السماء فلما شاف تشجع وطرق من إيه المحوى بتاعه ونال معهم أكليم الشفاء. فيبقى نال أكليم النصر ونال أيضا أكليم الشفاء. بعض أقوال القديس موسى الأسود وأقوال القديسين الحقيقة لما نقراها أو نسمعها ونتأمل فيها مرات كثير ما تؤخذش ببساطة، لازم الواحد يهز فيها ويتأملها مرات كثيرة والمدة يعني ما يسمعش يقول كده أو يحفظه من غير ما يتأمله عشان ننتفع بأقوالهم. يعني يقول خوف الله يطرد جميع الرذائل، خوف الله يطرد جميع الرذائل، والضجر يطرد خوف الله. ويقول أيضا كما يفعل السوس في الخشب كذلك تفعل الرذيلة في النفس. ستة أشياء تدنس النفس والجسد: التجول في المدن، يعني واحد يبقى فاضي ملوش شغل وإيه قول أطلع عليك كده أتفتح في الشوارع. ستة أشياء تدنس النفس والجسد: التجول في المدن، إهمال العينين بلا تحفظ النظر، يعني طبعا الكلام موجه للرهبان. يقول التعرف على النساء، مصادقة الرؤساء، محبة الأحاديث الجسدانية، الصرصرة اللي هو الكلام الكثير الرغي يعني الباطل، أربع فضائل يجب اقتناؤها: الرحمة، غلبة الغضب، طول الروح، التحفظ من النسيان. التحفظ من النسيان يعني يقولوا له انت رحت الشغل من غير ما تصلي ليقول انسي اكلت ليه مثلا الساعة كذا ولا شربت ما يقول انسي. التحفظ من النسيان. أربعة يحتاج إليها العقل في كل حين: الصلاة القلبية الدائمة، محاربة الأفكار، اعتبار الإنسان ذاته خاطئا، عدم إدانة الغير. بقول الأربعة دي يحتاج إليها العقل في كل وقت. منهم نصائح سلبية

والبعض إيجابية. فيقول الصلاة القلبية الدائمة دي نصيحة إيجابية. محاربة الأفكار دي سلبية، عدم إدانة الغير دي سلبية. اعتبار الإنسان نفسه خاطئا دي إيجابية. أربعة، عون للرأي بالشاب، بالذات الشاب يعني. الحديث كل ساعة في ناموس الله، يعني حافظ فصول مثلا من كتاب المقدس أو المزامير باستمرار إيه بيهز بيها في قلبه، يعني رددها من غير ما تصفيها، ده اسمه الحديث. مداومة السهر، النشاط في الصلاة، احتقار الذات. أربعة، تؤدي إلى الزنا. الشرع من الأكل والشرب، الشرع من النوم، البطالة واللعب، التزين بالملابس. بقول دي وصايا إيه للرهبان، هي تفيدنا بس يعني بس هي موجعة الرهبان يعني. وبرضه تنطبق على غير الرهبان بس بنوع من الإفراط. أربعة، تسبب ظلمة العقل، مقت الرفيق، الكراهية يعني، الازدراء به، حسده، سوء الظن به. بيقول الأربعة دول يخلوا العقل الإنسان إيه يظلم. أربعة، يتحرك بها الغضب في القلب، الأخذ والعطاء. عارفين الأخذ والعطاء، يعني الواحد يجاري الثاني يقول أنت قلت، لا أنا ما قلتش، أنت حصل كده، اسمه الأخذ والعطاء، يسموها المجاوبة أو الملاججة، الأخذ والعطاء. يعني أنت اشتريتها بكذا، لا دي كذا، لا دي غالية ده رخيصة. الأخذ والعطاء ده يسبب الإيه؟ الغضب. إتمام المشيئة، يعني الواحد إيه يصر على إتمام هواه أو رأيه. محبة التعليم، يعني في واحد يشوفه غيره بيعمل غلط فيحب إيه يعلمه، يعني محبة التعليم دي تنتهي بيه للإيه للغضب طبعا. دي خارج عن ان واحد مسؤول عن تعليم اخرين، يعني شفت واحد ملياش اي علاقه بيه ومش مسؤول عنه قدام الله، وشفته عمل غلطه هو ما سالنيش، ان كنت اعمل دي مع كل الناس دي تسبب لي الايه الغضب في الاخر. قول انا قلت لك تعمل كذا، قلت لك انت تقول لي ليه. الظن بالنفس انها عاقله، يعني واحد يبقى فاكر نفسه انه اعقل من غيره، برضه دي تؤدي للايه للغضب. اربعه، تقتنى بصعوبه، البكاء، طبعا البكاء الروحي هنا. تامل الانسان في خطاياه، جعل الموت بين العينين، تذكر الموت باستمرار يعني. أن يقول الإنسان في كل أمر أخطأت اغفر لي. الأربعة دول تقتنى بإيه بصعوبة. ثلاثة أشياء تكون من جودة العقل، الإيمان بالله،
الإيمان القوي يعني. الصبر على كل محنة، تعب الجسد حتى يقمع، ثلاثة أمور تفرح العقل: تمييز الخير من الشر، التفكير في الأمر قبل الإقدام عليه، البعد عن المكر. الثلاثة دول يسببوا فرح للإيه؟ للعقل. ثلاثة أشياء يستنير بها العقل: الإحسان إلى المسيء، الصبر على أذية الأعداء، ترك الحسد لمن يتقدم عليك في الدنيا. يعني مثلا اثنين كانوا زي بعض، واحد منهم بقى أرقى مني، لما ما يحسدوش ولا يبصلوش عقله ايه؟ يستنير. ستة أشياء يتطهر بها العقل: الصمت، حفظ الوصايا، الزهد في القوت، الثقة بالله في كل شيء مع ترك الاتكال على رؤساء الدنيا، قمع العقل عن الفكر الرديء، عدم استماع كلام الأغنياء، الامتناع عن النظر إلى النساء، النظر الشهواني. دول الستة دي تؤدي إلى تطهر العقل. ثلاثة أمور تحارب العقل: الغفلة، الكسل، ترك الصلاة. أربعة أمور تحفظ النفس: الرحمة لجميع الناس، طول الأناة، الاحتمال، إخراج الذنب من القلب بالتسبيح.

ثلاثة أشياء تعمي النفس، البغضة، الازدراء بالمسافين، الحسد والوقيعة. عارفين الوقيعة ليه مات كثير

ثلاثة توصل إلى الملكوت: الحزن والتنهد، دي اللي هي وصية الرب طوبى للحزان، الحزن الروحي طبعا، الحزن المقدس، الحزن والتنهد، البكاء على الذنوب والآثام، انتظار الموت كل يوم وساعة. بركة هذا الكديس العظيم عند موسى الأسود بركة المجد ولربنا المجد دائما. آمين.

صفر هوشا. الأصحاح السادس. هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا، ضرب فيجبرنا، يحيينا بعد يومين، في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه. لنعرف فلنتتبع، لنعرف الرب. خروجه يقين كالفجر، يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. ماذا أصنع بك يا أفرايم؟ ماذا أصنع بك يا يهوذا؟ فإن إحسانكم كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكرا. لذلك أقرضهم بالأنبياء، أقتلهم بأقوال فمي، والقضاء عليك كنور قد خرج. إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله أكثر من محرقات. ولكنهم كآدم تعدوا العهد، هناك غدروا بي، جلعاد قرية فاعل الإثم مدوسة بالدم. وكما يكمن لصوص لإنسان، كذلك زمرة الكهنة في الطريق يقتلون نحو شكين. إنهم قد صنعوا فاحشة في بيت إسرائيل، رأيت أمرا فظيعا. هناك زنى أفرايم، تنجس إسرائيل. وأنت أيضا يا يهوذا، قد أعد لك حصاد عندما أرد سبي شعبي. الأصحاح السابع. حينما كنت أشفي إسرائيل، أعلن اسم أفرايم وشرور السامع، فإنهم قد صنعوا غشا. السارق دخل والغزاة نهبوا في الخارج، ولا يفتكرون في قلوبهم أني قد تذكرت كل شرهم. الآن قد أحاطت بهم أفعالهم، صارت أمام وجهي. بشرهم يفرحون الملك، وبكذبهم الرؤساء. كلهم فاسقون كتنور محمى من الخباز، يبطل الإيقاد من وقت ما يعجن العجينة إلى أن يختم. يوم ملكنا يمرض الرؤساء من ثورة الخمر، يبسط يده مع المستهزئين، لأنهم يقربون قلوبهم في مكيدتهم كالتنور. كل الليل ينام خبازهم، وفي الصباح يكون محما كنار ملتهبة. كلهم حامون كالتنور وأكلوا قضاتهم. جميع ملوكهم سقطوا، ليس بينهم من يدعو إليه. أفرايم يختلط بالشعوب، أفرايم صار خبز ملة لم يقلب. أكل الغرباء ثروته وهو لا يعرف، وقد رش عليه الشيب وهو لا يعرف. وقد أذلت عظمة إسرائيل في وجهه، وهم لا يرجعون إلى الرب إلههم ولا يطلبونه مع كل هذا. وصار أفرايم كحمامة رعناء بلا قلب، يدعون مصر يمضون إلى أشور. عندما يمضون أبسط عليهم شبكتي، ألقيهم كطيور السماء، أؤدبهم بحسب خبر جماعتهم. ويل لهم لأنهم هربوا عني، تبا لهم لأنهم أذنبوا إلي. أنا أفديهم وهم تكلموا علي بكذب، ولا يصرخون إلي بقلوبهم حينما يولولون على مضاجعهم. يتجمعون لأجل القمح والخمر ويرتدون عني، وأنا أنذرتهم وشددت أذرعهم، وهم يفكرون علي بالشر. يرجعون
ليس الى العلي، قد صاروا كقوس مخطئة، يسقط رؤساؤهم بالسيف من اجل سخط ألسنتهم. هذا هزؤهم في ارض مصر. الاصحاح الثاني. الى فمك بالبوق كالنسر على بيت الرب، لانهم قد تجاوزوا عهدي وتعدوا على شريعتي. الي يصرخون: يا الهي، نعرفك نحن اسرائيل. قد كره اسرائيل الصلاح فيتبعه العدو. هم اقاموا ملوكا وليس مني، اقاموا رؤساء وانا لم اعرف. صنعوا لانفسهم من فضتهم وذهبهم اصناما لكي ينقرضوا. قد زنخ عجلك يا سامرة، حمي غضبي عليهم. الى متى لا يستطيعون النقاوة؟ انه هو ايضا من اسرائيل، صنعه الصانع وليس هو اله. ان عجل السامرة يصير كسرا، انهم يزرعون الريح ويحصدون الزوبعة. زرع ليس له غلة لا يصنع دقيقا، وان صنع فالغرباء تبتلعه. قد ابتلع اسرائيل، الان صاروا بين الامم كاناء لا مسرة فيه، لانهم صعدوا

الى اشور مثل حمار وحشي معتزل بنفسه. استأجر افرايم محبين اني وان كانوا يستأجرون بين الامم الان اجمعهم فينفكون قليلا من ثقل ملك الرؤساء، لان افرايم كثر مذابح للخطية صارت له المذابح للخطية. اكتب له كثرة شرائعي فهي تحسب اجنبية، اما ذبائح تقدماتي فيذبحون لحما ويأكلون، الرب لا يرتضيها. الان يذكر اثمهم ويعاقب خطيتهم، انهم الى مصر يرجعون وقد نسي اسرائيل صانعه وبنى قصورا وكثر يهوذا مدنا حصينة. لكني ارسل على مدنه نارا فتأكل قصورهم. الاصحاح التاسع. لا تفرح يا اسرائيل طربا كالشعوب لانك قد زنيت عن الهك، احببت الاجرة على جميع بيادر الحنطة. لا يطعمهم البيضر والمعصرة ويكذب عليهم المستار. لا يسكنون في ارض الرب، بل يرجع افرايم الى مصر ويأكلون النجس في اشور. لا يسكبون للرب خمرا ولا تسره ذبائحهم، انها لهم كخبز الحزن، كل من اكله يتنجس. ان خبزهم لنفسهم لا يدخل بيت الرب. ماذا تصنعون في يوم الموسم وفي يوم عيد الرب؟ انهم قد ذهبوا من الخراب، تجمعهم مصر، تدفنهم موف، يرث القريص نفائس فضتهم، يكون العوسج في منازلهم. جاءت ايام العقاب، جاءت ايام الجزاء. سيعرف اسرائيل النبي احمق، انسان الروح مجنون من كثرة اثمك وكثرة الحقد. افرايم منتظر عند اله، النبي فخ صياد على جميع طرقه، حقد في بيت الهه. قد توغلوا فسدوا كايام جبع، سيذكروا اسمهم سيعاقبوا خطاياهم. وجدت اسرائيل كعنب في البرية، رأيت اباءكم كبكورة على تينة في اولها. اما هم فجاءوا الى بعل فغور ونذروا انفسهم للخزي وصاروا ركسا كما احبوا. افرايم تطير كرامتهم كطائر من الولادة ومن البطن ومن الحبل. وان ربوا اولادهم اثكلهم اياهم حتى لا يكون انسانا. ويل لهم ايضا متى انصرفت عنهم. افرايم كما ارى كسور مغروس في مرعى، ولكن افرايم سيخرج بنيه الى القاتل. اعطهم يا رب ماذا تعطي؟ اعطهم رحما مسقطا وثديين يبسين. كل شرهم في الجلجال، اني هناك ابغضتهم. من اجل سوء افعالهم اطردهم من بيتي، لا اعود احبهم. جميع رؤسائهم متمردون، افرايم مضروب، اصلهم قد جف، لا يصنعون ثمرا. وان ولدوا اميتوا مشتهيات بطونهم. يرفضهم الهي لانهم لم يسمعوا له، فيكونون تائهين بين الامم. الاصحاح العاشر. اسرائيل جفنة ممتدة يخرج ثمرا لنفسه على حسب

كثرة ثمره قد كثر المداد، على حسب جودة أرضه أجاد الأنصاب. قد قسموا قلوبهم الآن يعاقبون، هو يحطم مذابحهم يخرب أنصابهم. إنهم الآن يقولون لا ملك لنا لأننا لا نخاف الرب، فالملك ماذا يصنع بنا؟ يتكلمون كلاما بأقسام باطلة، يقطعون عهدا فينبت القضاء عليهم كالعلقم في أتلام الحق. على عجول بيت آون يخاف سكان السامرة، إن شعبه ينوح عليه وكهنته عليه يرتعدون على مجده لأنه انتفى عنه. وهو ايضا يجلب الى اشور هدية لملك عدو، يأخذ افرايم خزيا ويخجل اسرائيل على رأيه. السامرة ملكها يبيد كغثاء على وجه الماء، وتخرب شوامخ آون خطية اسرائيل. يطلع الشوك والحسك على مذابحه ويقولون للجبال غطينا وللتلال اسقطي علينا. من ايام جبعة اخطأت يا اسرائيل، هناك وقفوا لم تدركهم في جبعة الحرب على بني الاثم. حينما اريد اؤدبه ويجتمع عليهم شعوب في ارتباطهم باثميهم، وافرايم عجلة متمرنة تحب الدراسة، ولكني اجتاز على عنقها الحسن. اركب على افرايم، يفلح يهوذا، يمهد يعقوب. ازرعوا لانفسكم بالبر، احصدوا بحسب الصلاح، احرثوا لانفسكم حرثا، فانه وقت لطلب الرب حتى يأتي ويعلمكم البر. قد حرثتم النفاق، حصدتم الإثم، أكلتم ثمر الكذب، لأنك وثقت بطريقك بكثرة أبطالك. يقوم ضجيج في شعوبك وتخرب جميع حصونك، كإخراب شلمان بيت أرب إيلة في يوم الحرب. الأم مع الأولاد حطمت، هكذا تصنع بكم بيت إيل من أجل رداءة شركم. في الصبح يهلك ملك إسرائيل هلاكاً.